ولا بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي. بغمض عين فتح

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

وكذابي يا اغلى احبابي حلوي وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي.

الخبر الرئيسي. لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين الرابع عشر من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم. هذه العناوين: الليكود يعلن عزمه شطب القائمتين المشتركة والعربية الموحدة بدعوى المس بجنود الجيش الإسرائيلي ودعم الإرهاب. بعد الجريمة الثلاثية للشبان من جلجولي، غضب وحزن يخيمان على القرية، والشرطة تتوعد بالتحقيق دون اعتقالات. وبعد انطلاق المبادرة في الضفة وغزة، حملة في المجتمع العربي لمسامحة المدينين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هذا جزء من عناوين هذا النهار في عدده الثاني لهذا الأسبوع. أنتم تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. الطقس اليوم: هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ اليوم ويوم الغد، ولكن أيضا هناك حديث عن أنه نهاية الأسبوع قد تشهد انخفاضا جديدا وربما هطل لزخات من الأمطار. قبل أن نكون في قراءة الصحف، التحليل، الملفات، ما الذي يجري في بلداتنا العربية ومع الأحزاب العربية والحالة السياسية التي تعيشها البلاد والمنطقة. سنبدأ الآن في جولة مع أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. أعلن الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعهما من المنافسة في الانتخابات المقبلة. وبرر الحزب الخطوة باتهام القائمتين بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي وعدم اعتبار حماس وحزب الله منظمتين إرهابيتين. كما اتهم الليكود القائمتين بتأييد الإرهاب واعتبرهما شريكين محتملين لجادي أيزنكوت في تشكيل حكومة مقبلة. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل الثلاثية التي وقعت فجر أمس بين جت وباقة الغربية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة شبان من جلجولي. هم الشقيقان زين عودي البالغ 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى البسيمي البالغ 22 عاما. وعثرت الشرطة على جثامين الشبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية من دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبه بهم طبعا في هذه الجريمة. أطلق مسلح النار في الهواء قرب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء أمس، فيما أظهر مقطع فيديو دوي إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا واعتقلت ثلاثة مشتبهين بإطلاق النار وستطلب تمديد اعتقالهم. أصيب شاب يبلغ 27 عاما بجروح متوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب فجر اليوم، نقل على أثرها إلى مستشفى مئير في فرسابة. في وقت سابق من فجر اليوم أصيبت شابة تبلغ 22 عاما بجروح خطيرة على أثر تعرضها لاعتداء في قرية أم بطين بمنطقة النقب، نقلت على أثره إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهي بحالة مستقرة. جدد أهل مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروز ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفض

0: لوجود المستوطنين في الموقع. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. في سياق متصل، أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة ريجافيم في المنطقة، على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة روس بمجد الكروم. أوقفت الشرطة جنديا بعد أن أطلق النار باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال الناطق باسم الجيش إن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق في الحادثة. أفاد الناطق باسم الجيش أن الجيش شن أمس غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف الجيش أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين، إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. نفى الجيش الإسرائيلي شهادة وردت في الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 مدني. وقال الجيش إن الادعاء كاذب تماما ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته ومنصبه، وأن غارة من هذا النوع لم تخطط أو تعتمد أو تنفذ وفق البيان. وجه المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر انتقادا حادا وغير مسبوق للهجوم الإسرائيلي على الدوحة والذي وقع قبل نحو عام، وقال إن الولايات المتحدة استغلت الأزمة الدولية التي أعقبت الهجوم لزيادة الضغط على إسرائيل ودفعها نحو التوصل إلى اتفاق. من جانبه رفض الليكود تصريحات كوشنر مدعيا أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخول مدينة غزة واستهداف قادة حماس في قطر، إلى جانب ضغوط الرئيس دونالد ترامب، دفع حماس إلى التخلي عن مطالبها وإطلاق المحتجزين. إن كنتم تلاحظون في الآونة الأخيرة تكثر البيانات الصادرة عن الليكود وليس عن ديوان رئيس الوزراء، فنحن في آونة انتخابات وكل شيء يؤثر وكل شيء يقرأ بأنه تأثير أو محاولة للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة سيريك جنوبي البلاد قرب مضيق هرمز، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي أن أصوات الانفجارات مرتبطة بنشاط عملياتي وعمليات مراقبة لمضيق هرمز، فيما لم تصدر الجهات الرسمية الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة النشاط أو الجهة التي نفذت، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. دوت صفارة الإنذار مرات عدة في مناطق جنوب غربية السعودية شملت محافظة خميس مشيط ومدينة أبها ومنطقتي جازان ونجران، قبل أن يعلن الدفاع المدني زوال الخطر بعد دقائق من تفعيل الإنذارات. وفي وقت سابق أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإطلاق هجوم صاروخي باتجاه المملكة وإصابة منشأة نفطية في جازان بشكل مباشر من دون صدور تأكيد سعودي بشأن الاستهداف أو الأضرار. في تطور إقليمي آخر، أفادت وكالة نايا العراقية بتعرض محافظة السليمانية شمالي العراق لهجوم صاروخي استهدف مقرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية في المنطقة، ولم تورد الوكالة معلومات بشأن الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم تتضح حصيلة الخسائر البشرية والمادية. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم بين ممثلين عن إيران ودول خليجية لبحث تفاهمات بشأن استئناف حركة السفن بصورة منتظمة عبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إن التأجيل يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل للتوافق، فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول إيراني قوله إن القرار اتخذ بطلب من دول إقليمية وبالتوافق الكامل بين طهران ومسقط. طبعا هذا الاجتماع كان من المقرر أن يجري في أو يعقد في صلالة العمانية لإطلاع الأطراف الخليجية على الاتفاق بين مسقط وطهران، وكذلك كانت البحرين قد أعلنت أنها لن تشارك في هذا اللقاء. دول الخليج تحاول إلى حد ما الموازنة بين موقفها من الجار الإيراني والموقف من السياسة الأمريكية. شهدت مناطق عدة في سوريا احتجاجات وإغلاق طرق رفضا لرفع أسعار الوقود بعد دخول تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ. وقالت وزارة الطاقة السورية إن القرار جاء نتيجة الارتفاع الاستثنائي في تكاليف تأمين الوقود عالميا بالتزامن مع توقف مصفاة بنياس لأعمال الصيانة. وأكدت الوزارة أن الزيادة مؤقتة ومرتبطة بظروف استثنائية وسط تحذيرات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. طيب، وصلنا بهذا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وصلنا فيها إلى السعودية وسوريا والعراق وإيران وكل المواقع، إلى جانب ما يجري في بلادنا. في حال تطور أي جديد بالتأكيد سنأتي عليه في سياق هذا العدد من برنامج هذا النهار. الآن سنخرج إلى فاصل، بعده نعود إلى الصحف وقراءة تحليلية فيما يجري. ابقوا معنا.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات بتستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: نحن فتخين يوم عدم ثقلين كاريرا.
6: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
7: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله.

0: أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
0: سمعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
6: هذا النهار مع شيرين يونس.
7: الليكود يعلن عزمه شطب القائمتين المشتركة والعربية الموحدة بدعوى المس بجنود الجيش الإسرائيلي ودعم الإرهاب. بعد الجريمة الثلاثية للشبان من جلجولي، غضب وحزن يخيمان على القرية، وشرطة تتوعد بالتحقيق دون اعتقالات. بعد انطلاق المبادرة في الضفة وغزة، حملة في المجتمع العربي لمسامحة المدينين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 18 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. الآن سنبقى مع بعض العناوين من الصحف الإسرائيلية المركزية. يدعوت أحرونوت تتحدث عن ما يجري أيضا في اليمن وفي المنطقة بعنوان الكمين بعد مضيق هرمز. إيران وأذرعها تحاول استخدام عمليا نقاط خنق جديدة في معركتها أمام إسرائيل والولايات المتحدة. الحوثيون في طريقهم للسيطرة النهائية على مضيق باب المندب على أعتاب البحر الأحمر. وفي الأجهزة الأمنية هناك قلق وأيضا حالة من الإحباط من غياب الردع السعودي في المنطقة في الولايات المتحدة. ترامب، يعني هناك تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا تقدم به ولي العهد السعودي لمهاجمة الحوثيين، والجيش غير كل مسألة استعداداته في الجانب والجبهة اليمنية، لكن من غير المتوقع في هذه المرحلة أن تتدخل إسرائيل إلا إذا كان هناك هجوم وضد أهداف إسرائيلية بشكل مباشر. طبعا أيضا الضجة التي أثارها حزب أضرار جانبية، وبعد أن حصل على الجائزة وهناك الكثير من التحليلات و الحديث مع وضد هذا الفيلم الإسرائيلي، غضب في إسرائيل على حصول على جائزة مركزية في مهرجان فينيسيا للأفلام، وهذا الفيلم نازا الذي حصل على هذه الجائزة يوثق شهادات من جنود عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والغاضبون يقولون إن في صفوف الجنود أيضا يقولون إن الفيلم مس بهم، مس بالحرب أيضا على الوعي، معركة على الوعي، وكذلك عرض الجنود في الميدان للخطر. كثير من المقالات شيمون شيفر يتحدث ويجزم بأن المرحلة المقبلة على الرغم من استطلاعات الرأي قبل الأعياد التي بينت توازنا وتساويا في بين المعسكرين، فإن الناخب الإسرائيلي سيذكر لبنيامين نتنياهو أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي هذا يعني الوقت والانتخابات المقبلة ستنتهي بنهاية عهد بنيامين نتنياهو. ميخائيل ميلشتين يقول إن إسرائيل تواصل التصرف وكأن 7 أكتوبر يمنحها كل التبريرات والمبررات الأخلاقية والسياسية يعني انتهاج السياسة التي ترتئيها، ولكن حتى وإن كان العالم قلق من كل ما يجري فإسرائيل يعني باتت تقدم تفسيرات غير منطقية يعني تدفع أو ستدفع ثمنا كبيرا لهذه السياسة. كاريكاتير ديعوت أحرونوت يتحدث عن محاولات نتنياهو إخفاء إخفاقاته في 7 أكتوبر بأن يلقي هذا التاريخ في عمليا البحر، ولكن هذا التاريخ يعود ويخرج من البحر ويهاجم بنيامين نتنياهو ويطارده، لأنه هذه هي المسألة الأساسية على ما يبدو التي يصوت عليها الناخب الإسرائيلي. الاستطلاعات تظهر بأن القضايا الأمنية السياسية تحتل الأولوية الأولى قبل غلاء المعيشة وكل الأمور الأخرى، وفي أولوية الأولويات في قضية الأمن الجبهات المفتوحة وإخفاقات 7 أكتوبر. في الجيش الإسرائيلي يستعدون لسيناريوهات الرد من جانب حزب الله على تفجير مرتفعات علي الطاهر والأنفاق فيها، وكل الحديث أيضا عن الجبهة الإيرانية وكل ما يجري أيضا في باب المندب وفي اليمن. من يدعوت أحرونوت إلى آرتس، وكذلك طبعا هناك اهتمام فيما يجري في اليمن. الحوثيون يبلورون المنطقة ويهندسونها مجددا، والولايات المتحدة تبتعد عن المواجهة. هذه الجبهة في اليمن تهدد 12% من حجم التجارة العالمية، لكن ترامب يعتقد بأنها هامشية وجانبية، وبهذا يعرض موقع الولايات المتحدة ومكانتها في المنطقة للخطر. هذا يقوله تسفي باريل. 3 شبان قتلى وجدوا في مركبة محترقة بالقرب من باقة الغربية. تفاصيل الخبر الذي جئنا عليه في كل نشراتنا أمس يأتي بها أيضا فيها آرتس زميلنا ضياء حاج يحيى عن هذه الجريمة الثلاثية التي راح ضحيتها شقيقان وابن خالتهم من بلدة جلجولي. كشف فيها آرتس عن أن بعد 7 أكتوبر بأيام كان هناك مبادرة من جانب مختصين في الحملات واستراتيجيين ومؤثرين، ودعي إليها عدد كبير من هؤلاء لشن حملة ضد قطر وبالتالي التأثير في قرارات حماس. لكن التقرير والكشف فيها آرتس يقول أن هذه الحملة والمبادرة تبخرت من دون أن يعلن من من هم الذين قاموا عليها، لماذا غيروها أو أوقفوها، ومن دون أصلا أن يعني يطلع المشاركون فيها أو الذين انضموا إليها على كل الأسباب. دير حسون فيها أرتس يقول لو

0: أحزاب الائتلاف الحالي. شركات الذكاء الاصطناعي تقوم بتبطيء عمليا التطوير في هذه المنظومات خشية من عدم السيطرة، فقدان السيطرة التي ستهدد الإنسانية. تخيلوا الذكاء الاصطناعي وكل ما يقدمه أو بات يقدمه لنا الآن، من يعمل عليه يحاول تبطيء كل هذا التطور لأنه سيشكل خطر على الإنسانية. قضية مجد الكروم ومنطقة الروس وإقامة محاولة إقامة البؤرة الاستيطانية أيضا موجودة فيها آرتس في هذا القرار، وبالتالي أيضا يعني بعض الأخبار التي تهم المجتمع العربي في عناوين هآرتس لهذا اليوم. ونذكر بأنه هذا هو العدد عمليا الأول للصحف في هذا الأسبوع، أمس كان هناك عطلة رأس السنة العبرية ولم تصدر الصحف. هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عواودي. يسعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك بالخير شيرين وانت وكل المستمعين.
0: شو اخبارك؟ شو راصد اليوم؟
1: اليوم الاثنين، يوم السعد الاثنين، انا بحب اليوم الاثنين، قلت لك دائما يوم الاثنين هو بدايه الاسبوع الحقيقي مش الاحد. نتمنى نكون الاسبوع هذا خير
0: ان شاء الله.
1: في شيء من التفاؤل، بس ما لقيت خبرك يسر البال يفتح النفس على سماع الاخبار.
0: اليوم بتبشرش المستمعين بشيء هيك ايجابي، حاول.
1: مرات تزبط مرات ما تزبط معنا.
0: شو بدنا نحكي اليوم ونتوقف؟
1: بدنا نعمل سلة محطات بدل من مجد الكروم. أنا أعتقد أننا أمام البداية وليس النهاية. واضح أنه هذول المستوطنين اللي تم استجلابهم من الضفة الغربية من مستوطنات وحركة شبيبة التلال هي رغبة ليس فقط لتهويد الجليل. انتبه، كان في السابق إسرائيل تقول عملية تطوير الجليل، اليوم صارت اللعبة على المكشوف في أحزاب تدعو إلى تهويد الجليل، برغم أنه هذا اعتراف صريح في العنصرية، لكن واضح أنه في هناك هدفان ربما لا يقل الأهمية، خاصة بما يتعلق بالتوقيت وطريقة الاستيطان. الحديث يدور عن منطقة تابعة بشكل مباشر لسلطة أو منطقة نفوذ مجلس محلي مجد الكروم، بالإضافة لقسائم أراضي خاصة تابعة للناس، ناهيك عن أنه تاريخيا كل منطقة الشغور قامت عليها كرمائيل تاريخيا بال65 بالتزامن مع إقامة نتسيرة علي، جزء من عملية تهويد الجليل تحت عنوان تطوير الجليل. لم ينتهي الموضوع، هذا النزيف يستمر، والآن يجد أنفسهم أهالي مجد الكروم من جديد أمام مصادرة ما تبقى. وهذا التوقيت يقول أن هناك من يريد أن يسخن الأوضاع عشية الانتخابات، وينبغي التعامل مع هذا الموضوع بحكمة وبحذر.
0: صحيح.
1: حتى لا يكون هناك يعني من يصب الماء على طحون التنتين. وهذا لا يعني طبعا عدم الخوض النضال، إنما خوض النضال الشرعي والقانوني الجماهيري في وجه هذا المخطط، ولكن دون الوقوع في شرك من يريد لتسخين الأوضاع والذهاب إلى حالة فوضى من جديد كما حصل في سنوات ومحطات سابقة. وهذا ربما يقودنا لموضوع الانتخابات في إسرائيل. الليكود يستعد لتقديم طلب شطب للموحدة والمشتركة في لجنة الانتخابات المركزية. عادة مثل هذه الطلبات تتكرر في كل جولة انتخابية. التهمة دائما جاهزة على الطاولة، تهمة الدعم الإرهاب يعني بما يتعلق بالموحدة، كما هو متوقع وكما حصل أيضا في طلب تم تقديمه من قبل حزب عظمة يهودية بن غفير، أن جمعيات الإغاثة 48 قدمت مساعدة لجهات إرهابية وما إلى ذلك. على ما يبدو لجنة الانتخابات المركزية ستقبل طلبي الحزبين، وبالتالي ستشطب الموحدة وربما تشطب المشتركة أيضا، وسيصل الموضوع بشكل أوتوماتيكي للمحكمة العليا. بما يتعلق بالمشتركة، على ما يبدو من القراءة ما يعني يرد من تسريبات حتى الآن، ما ورد في دعوة اللي كود ضد المشتركة التركيز على التجمع، أنه مجرد يرفع التجمع دولة شعار دولة كل مواطنية، هذا يعني عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
0: وهذا الإدعاء دائم عادة تحديدا بفكرة التجمع قبل الوصول إلى الأشخاص والمرشحين.
1: هذا صحيح. أنا أعتقد أنه في هناك هدف غير معلن أيضا هناك ما هو الحال في قضية مجد الكروم، ليس فقط الشطب ومحاولة التأثير على الحالة الانتخابية اللي حتى الآن فيها حالة تعادل بين المعسكرين حسب الاستطلاع.

0: الاستطلاعات، إنما هنا هي محاولة لسيطرة النواب العرب وعدم اعتماد أي ائتلاف حاكم في المستقبل على النواب العرب، محاولة تسويد صفحة كل ائتلاف يعتمد على النواب العرب، إدخال هذه التهمة لعقلية الإسرائيليين أن هذول إرهابيين العرب وهذول النواب يؤيدون الإرهاب، وبالتالي مشاركتهم في الائتلاف المحتمل القادم هي غير شرعية. هذا جزء من الكمبين أعتقد لما بعد الانتخابات، ليس فقط للانتخابات.
1: صحيح.
0: الخلفية أنه للأسف الصراع كبير لا يزال بين معسكرين متساويين على الحكم، على هوية إسرائيل، على روح إسرائيل. وانتبه، احنا الكلمات اللي بتاخذنا شيرين من كل حالة تعادل، كل يوم بنطحن هذا الكلام، حالة تعادل بين معسكرين، لكن يعني واحد بياخذ نفس يبتعد شوي لما بهبط الغبار، انه بعد كل اللي صار في اسرائيل، كل هالاضرار، سيب الاخلاق والانسانيه على جنب، المصالح كيف تم يعني الاساءه لمصالح اسرائيل الكبرى والحقيقيه. لا يزال نصف الإسرائيليين حتى الآن يصوتون إلى معسكر اللي متهم بكل هذه الأضرار اللي حصلت.
1: وديع، بدي أسألك هون عذرا، شفت شيمعون شيفر لابد على الأقل هو بكتب نقاط بالنقطة الأولى، بقول على الرغم من كل هاي التعادل وما تظهر استطلاعات الرأي، يعني مروحين الائتلاف الحالي.
0: أنا أعتقد أن هذا wishful thinking، يعني هاي نوع من الأمنية
1: بكرره كل الوقت.
0: صحيح، جزء من المعركة على الوعي. المعركة على الوعي تطال حتى الصحفيين. هاي قصة أنه صحفي محايد لم تعد موجودة، المعركة كبرى على الروح وعلى المصير وعلى المستقبل على كل شيء. أنا بتصور أنه حتى في الماضي الصحفيين في إسرائيل أيضا كان لهم موقف ورغبة، ويخلطون ما يعني مواقفهم الشخصية بالتحليلات، خاصة أنه الحديث يدور عن مقال، يعني شمعون شفر ما عمل تغطية، إنه هو مقال بكل هذا رأيي، بما معناه أنه هذه النتيجة التعادل المستمر رغم كل ما حصل، أنه بتدلل على ضياع الناخبين في إسرائيل، ولكن يعود ويقول هذا ضياع المستطلعين. يعني يرفض قصة التعادل ويقول أنا عندي إيمان في نهاية المطاف،
1: يقول أنه الشارع يريد أن يغير بكل الأحوال، يعني عملية
0: صحيح. بس ربما هذه تكون أمنيات أكثر ما هي توصيف للحالة، لأنه الاستطلاعات لا يعقل أنها تخطئ في هذا الاتجاه بالذات. كل الاستطلاعات تقول أنه هناك في حالة تعادل بشكل أو بآخر، أو على الأقل أنه معسكر الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو لم يسقط من منصة
1: استطلاعات اليمين بتقول أنه الأغلبية لمعسكر نتنياهو.
0: صحيح. أنا بكنا للنقطة الثالثة على فيلم نازا عن قتل المدنيين في غزة. لا تزال هذه العاصفة يعني تثير، تتفاعل في إسرائيل وفي العالم للتذكير هذا الوثائق الإسرائيلي للمخرجين الإسرائيليين الحائزين على جائزة أوسكار يوفال أبراهام ورحيل شور. الاسم نازا نازك أجافير، يعني رشيد فوت أو ضرر جانبي. مختصر، يوفال أبراهام قبل ساعات وأمام العاصفة الجديدة عليه قال أنه سأفعل كل جهدي لبث الفيلم في إسرائيل أيضا، بكل الإسرائيليين بدل ما تحكموا
1: شوفوا
0: الفيلم بالأول. الفيلم طبعا صادم جدا، 80 دقيقة، أنا شفت بعض المقاطع منه، مروع طبعا، بس لا تجدد لمن يعني عايش الحرب وعلم ما حصل في الحرب. يعتمد على تحقيق استقصائي دام منذ بداية الحرب تقريبا 3 سنوات عن استهداف المدنيين بشكل جماعي، وهذه الشهادات تعود لجنود إسرائيليين شرين، يعني صحيح. ببساطة، وخاصة في الوحدات الاستخباراتية مثل 8200 اللي تحدثوا وهم يعني مقنعوا الوجه عن كيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين، وحتى لما كانوا يقفوا الغزيين في طابور للحصول على طعام ومساعدات إنسانية. هذا الفيلم طبعا يعني ليس جديد في هذا الصراع، وخاصة حتى لهذول المخرجين سبقوا مثلا فيلم صوت هند رجب في العام الماضي.
1: صحيح.
0: كذلك الأمر لنو أذرلاند، لا أرض أخرى، للمخرج نفسه يوفال إبراهيم عن تهجير مسافر يطا، وحتى لا ترجع لورا كمان حتى جنين لمحمد
1: بكري.
0: الكثير من الأفلام الإسرائيلية. ليش أنا بقول مهم الحديث عن الأفلام الإسرائيلية؟ لأنه في العالم يجي فيلم فلسطيني يقول أنه صار طمجرة في غزة حرب إبادة، ربما سيثير نقاش، لكن لما يجي الفيلم إسرائيلي، المخرج إسرائيلي، شهود إسرائيليين، هذا يقول أنه وشهد شاهد من أهلي، هذا لذلك
1: بيرضج أكبر وبيقلب المواقف طبعا،
0: ويعزز شرعية. صحيح. المزاعم الواردة هناك، ولذلك هذا يبرر الهجمة الكبيرة في إسرائيل. وزير الثقافة يتصرف الآن يعني بشكل بلطجي، يهدد بسحب المواطنة الإسرائيلية من

0: لمخرجين، هناك دعوات حتى من المعارضة. سمعت الدكتور ليبرمان قبل شوي بيحكي على ذات الموضوع، واللافت وبذلك ننهي شيرين انه الهجوم الاسرائيلي بيجي على من يضع مرآة في وجه الإسرائيليين. يعني هكذا كان مثلا في افتتاحية في هآرت إذا بتتذكر في 2014 بعد حرب الجرف الصامت، جابوا أيضا شهادات عن استهداف عدد هائل من النساء والأطفال في قطاع غزة، وعندها اتهمت هآرت بأنها معادية وصحبت
1: خاصة كثير. مع نهاية الحرب، وبذكرنا بعوفر فينتر والإجراء حانيبال وكل ذلك، صحيح بتذكر
0: صحيح، وسحبوا كثير ناس يعني انتسابات لصحيفة هآرت. والآن الحملة تدور على كوشنر، كوشنر اللي هو يهودي، بكل أنه الهجمة على الدوحة كانت فاشلة وعمقت عزلة إسرائيل في العالم وحركت عجلات المدارات تحت اتفاق حماس. ماله الليكود يعني أصدر، مش نتنياهو، لكن واضح أنه الليكود هو نتنياهو، أصدر انتقادات ضد كوشنر وإن كانت دبلوماسية، ولكن في محاولة لأيضا النيل من هيبته ومن سمعته، وكان هو أيضا معادي لإسرائيل بعد كل هذا الدعم المفتوح إلى إسرائيل. افتتاحية هآرت هي الصوت الوحيد اللي يعني يتحدث بالاتجاه المعاكس للأسف في إسرائيل حول موضوع الفيلم، بتقول ضرر غير جانبي، الضرر مش أجنبي، الضرر كبير جدا غير جانبي، وأنه السبب
1: السياسة الإسرائيلية هي الضرر الأساسي. صحيح،
0: وهذا صحيح. يعني إسرائيل تواصل التصرف أيضا بشكل أحمق، تتهم المرأة هكذا أيضا. يكتب ميخائيل ميلشتاين في دعوة أحرونوت اليوم أنه تتصرف كإسبارتا الجديدة، واللي بيجي بحط مرأة أمام الإسرائيليين بكل نشوفوا حالكم وكديش حلوين أنتوا، يصبح هو المتهم، يصبح
1: خلى الفيلم رأي بصفي. صحيح،
0: للأسف الشديد هذا هو الواقع. وبعدين بيجي بقول لك الهسبرة فاشلة في إسرائيل وماكنة العلاقات الخارجية. طيب إذا بتعمل أنت، ما هي الناس في نهاية المطاف في كل العالم عندها عيون وعندها أذان وشافت البث الحرب، البث الحي المباشر 24 ساعة. الإنسان ما بيقدر يكذب عيونه ويكذب أذانه، ولذلك محاولة الاتكال على الهسبرة زي ما بنقول دائما محاولة لتحلية البحر الميت بمعلقة سكر.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر ويسعد صباحك زميلنا وديع عواودي. شكرا جزيلا. شكرا. الفعل يعني عرج وديع على معظم النقاط الأساسية، بدءا بما يجري في مجد الكروم وأنه محاولة لإشعال الجبهة الداخلية الآن مع المواطنين العرب، قد تكون مسألة الشطب وكذلك الضجة التي أثارها فيلم أضرار جانبية، هذا الفيلم الإسرائيلي، وصولا إلى المعركة على الوعي والإدراك. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم
2: الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في وينر: مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يعني في الساعة الثانية سنكون مع كل الملفات السياسية، ما يجري أيضا في الأحزاب العربية وفي المنطقة، لكن الآن نريد أن نتحول إلى مدينة طمرة، حيث تنازل عدد من أصحاب المحال التجارية في المدينة عن ديون مستحقة لهم لدى الأهالي تجاوزت قيمتها نصف المليون شيكل، مراعاة للظروف الاقتصادية والمادية الصعبة التي تعصف بالعائلات في المجتمع العربي، وذلك في إطار حملة تنازل لله التي انطلقت قبل أيام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسجلت تنازلات عن ديون بلغت قيمتها نحو 40 مليون شيكل، لتصل هذه الحملة أيضا إلى المجتمع العربي، وها نحن نطلع عليها في مدينة طمرة. صباح الخير للزميل ويعني صديق الراديو جبر حجازي، صاحب سوبر ماركت في طمرة. أهلا بك جبر، صباح الخير.
1: أهلا بك وجميع المستمعين راديو الناس، الله يسعدك يا أخت نشرين.
0: أهلا بك. هلا جبر، شو المبادرة؟
1: المبادرة استؤنفت في الضفة بغزة بعد ما أطلقت قبل 3 أعوام من الصحفي علاء الرماوي، فكان بصمه جدا جدا واضحه بانه الاخ فهم دياب من طمره امس اطلق الحمله في طمره ويعني ذهب الى المحال التجاريه، فكان يعني كما عهدنا اهالي طمره خاصه واهالي المجتمع العربي عامه، كانت يعني استجابه جدا رائعه.

0: مجتمعنا بالرغم من كل ما نسمع عنه بشكل يومي في طمرة وكان في المنصرة في أي مكان في الدول مجتمع غارق بالمشاكل غارق بالعنف
1: طبعا.
0: ولكنه يثبت لي أنا شخصيا بكل مرة من جديد بكل مرة يثبت أنه إحنا شعب حي شعب يعني ألبس هذا الثوب غصبا عنه هذا الولد الصغير اللي أمه بتلبسه بلوزة غصبا عنه هذا الشعب الكريم الشعب الشهم خلال أقل من ساعتين أو أخذ بها بتوجه لجبر ولعدة محال تجارية وكانت الإجابة نعم بالإجابة قول شو بدك يعني واحد من المحلات إيش بدك يا فهمي إكس واي زد فكان خلال ساعات قليلة نصف مليون شيكل يا أخت شيرين هذا منظر
1: من عدد من المحلات أولا جبر بدنا نوجه تحية إحنا لفهمي كمان فهمي أنا متابعته ودائما عنده مبادرات في طمرة يعني بتوزيع بمؤن صحيح صحيح
0: من عائلة يعني على مر السنين يعني مش إشي جديد على عائلة ذياب عائلة فهمي السعيد هذا الأمير
1: صحيح
0: هذا الشاب طيب. جاء من قرابة 2 سنة ونص أعماله يعني يش أنا أنا أنا أنا أنا أنا بحبه الله يسعده ولكن كمان مرة الناس اللي توجهها لفي طمرة السوبر ماركت من الملاحم محلات المشروبات نصف مليون شيكل خلال ساعات قليلة
1: يعني جبر احكي لي عن تجربتك أنت عندك سوبر ماركت قديش طبت شو المعنى أنه يعني الناس تكون مديونة وأنت كيف بلغت الناس شو أثر الموضوع
0: احنا الناس اللي شطبنا عليها انا وغيري ما حدا بلغ حدا تمام هاي بتصير يعني من كمان مره احنا استأنفنا هاي الدعوه لانه كانت قبل 3 سنوات واليوم احنا استؤنفت ان كان في طمرة وان كان في الضفه كيف بصير مثلا على سبيل المثال شك راجع انت بتتصل على سبيل المثال اكس شكك رجع فمعيش معي معيش معي ممكن 1000 شيكل بتدفع منه 200 او 500 فانت بتحط هاي الشغلات دين نيجي اذا صح التعبير او دين فيش منه امل او الى اخره فبيجي الاخ فهمي او اي واحد بالبلد بشوف هالدين الميت يا حبيب المهو ميت او ما فيش منه امل والزلمه نفسه معوش يعني روح على محل سوبر ماركت مش محلات الكماليات محل خضار فواكه محل فهمي علي فبتصير الاشي بالضبط كيف احنا بنشوف فيديوهات الطفي شطم بس بدون يعني التصوير
1: طبعا
0: في محل خضره في طمره على سبيل المثال اسمه ابو دبوس اكثر من 50,000 شيكل ناس اللي هي يعني ما معها الوضع جدا صعب ده الشركة من الشو اللي احنا وصلنا واحد جزء من مشاكلنا الشو
1: ول
0: ولكن احنا اذا طلعنا على التفاصيل مني ويطلع الله يكون بعون العالم الله يكون بأسأل الله العلي العظيم انه يهون علينا
1: على الجميع صحيح وفي أصداء في مثلا أنه بلشتوا أنتوا بحملي فهمي يقود هذه الحملة في عدد من المحال كيف فهمي منك أنه في اليوم رح تتواصل توصلوا لأكثر من محل كمان
0: أختي شيرين مش جبر اللي قالها مشكلة المجتمع العربي في هاي الدولة القيادي مش القيادي يعني إكس واي زد أنه دائما بدنا حدا يقودنا أنا جاهز للخير امبارح هذا الزلمه لو ما اجاش كان في نص مليون شيكل ان شاء الله ولا دائما نفس واحد يسوق الجنود ناقصنا الضابط لما اجى الزلمه قال يا عمي بدنا نعمل اكس واي زد صار هي المشكله تبعت المجتمع انه انا يعني في بذكر قبل سنوات لما انا لميت 10 ملايين شيكل لاهلنا في سوريا
1: صحيح
0: ما كان مني تعب كان بوست على فيسبوك والناس كانت تجيب الحلى والذهب والمصاري الخير الموجود كمان مرة مش بشهادة جبر كجازي بشهادة
1: هذا الواقع في الأخير
0: الخير اللي موجود بالمجتمع العربي في هاي الدول خير عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب يعني بمجرد انه قال يلا وبتعرف شغلة لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله يصير كمان قصة كمان نكبر كمان على ونقول يلا كمان جاهزين
1: الناس جاهزين
0: بنشوف الناس جاهزين للخير جاهزة على سبيل المثال لو مثلا نعمل نزوج 100 شاب وشابة مثلا من المجتمع العربي انهم نعملها والله نتخلي
1: تعرف هاي مبادرة جميلة كانوا يعملوها في غزة بالزمانات
0: لو في مثلا تعرفي شغلي لو في ارض انا اعمر فيها كان عمري بس تخيلي لو في اراضي كثير ونقول بن جابر ومن محمد وحمدان نعمر مثلا 10 دور لناس متعففة والله الناس بتاكل حالها تعطيه والله
1: جبر قديش هاي المبادرات بتساعد كمان يعني التلاحم التكاتف الاجتماعي الحصري

0: المجتمعية، بس كمان هيك بتصدير رسالة مختلفة عن اللي احنا بنشوفه، الجرائم، العنف، كل اللي عايشينه.
1: كل مرة بجديد إلي أنا كشخص كجبر بشوف الجريمة تبعت امبارح ثلاثة، واحد عمره 16 سنة شو عامل؟ قبل قتل، قبل ابن ناصر، قبل ابن ناصر. بصير أسأل، أنا عندي ولد اسمه أحمد عمره 3 سنوات وشوي، عندي عيشة. بتذكر شو عمل فيه امبارح، بقول لي عمي والله ما خلصت. وسيدنا الرسول أمرنا لو يوم من الأيام بدك تصير زراحة، والله ما لين الخير. ولكن الضي الكبير واصل على العنف والجريمة وعلى القتل وعلى المشاكل.
0: صح.
1: ولكن مجتمعنا العربي يعني صدقا وبكل مرة من جديد أختي شيرين بيثبت على أرض الواقع وبالمصاري، مش حكي بالمصاري. صح. بالمصاري يعني الضفي واضح أسوأ من السيء ماديا. كيف شيء 40 مليون شيكل؟ كيف مش يعني 40 ميزانية طابرة؟
0: صح.
1: 40
0: صح.
1: مليون شيكل يعني ما هو مبلغ ممر عليه مر الكرام.
0: مزبوط.
1: هذا سيكتب بكتب التاريخ.
0: يعني بدنا نتمنى لكم بالفعل التوفيق، وأنه هاي المبادرة تستمر في طمرة وتنتقل لبلدات أخرى. وبدنا نشكرك، وسلاماتنا لأحمد الصغير كمان، صوته يبدو هيك صحي.
1: الله يسعدك وشكرا.
0: شكرا. شكرا.
1: لبحثك وعلى
0: صديقنا جابر حجازي. شكرا جزيلا. شكرا. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: إذن بهذه المبادرة الطيبة من طمرة يعني نصل إلى ختام هذه الساعة. نتمنى أن تصل هذه المبادرة بالفعل لكل بلداتنا وأهل الخير كثار كما قال جبر. ختام هذه الساعة على رأس الساعة القادمة نلتقي ومع ملفات جديدة، ابقوا معنا.
2: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت السن 18.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
7: نحن فتخين يوم أتم سوقين كاريرا.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت السن 18.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
11: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين واي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
12: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
13: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الليكود يعلن عزمه شطب القائمتين المشتركة والعربية الموحدة بدعوى المس بجنود الجيش الإسرائيلي ودعم الإرهاب. بعد الجريمة الثلاثية للشبان من جلجولي، غضب وحزن يخيمان على القرية، والشرطة تتوعد بالتحقيق لكن من دون اعتقالات. بعد انطلاق المبادرة في الضفة وغزة، حملة في المجتمع العربي لمسامحة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة، ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. في جريمة ثلاثية قاسية أحدثت ردود فعل واسعة في المجتمع العربي، قتل الفتى زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وشقيقه قاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى البسيمي البالغ 22 عاما من جلجولي بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربية فجر أمس. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 176 قتيلا عمليا. زميلنا ضياء حاج يحيى، صباح الخير.
1: صباح الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
0: هل في تفاصيل جديدة؟ امبارح حكينا معك يعني طول الوقت كنا نحكي معك وسمعنا للأهل، عدد من الأهالي تحدثوا، شو الجديد اليوم؟
1: يعني شيرين كما ذكرت أولا أن الشرطة قالت أو توعدت بأنها سوف تعتقل المشتبه بهم في هذه الجريمة، ولكن يعني حتى هذه اللحظات لا يوجد أي من البيانات، ولا نعرف بالفعل إذا ما كان التحقيق أو التحقيقات يعني قد تقدمت، وإذا كانت الشرطة قد توصلت إلى مشتبهين أو أطراف خيط. بطبيعة الحال حتى هذه اللحظات يعني ونحن نتحدث لا يوجد اعتقالات في هذه الجريمة، وأيضا الكثير يعني من التفاصيل لا تزال ضبابية في هذا السياق. أولا يعني أين وقعت الجريمة؟ وهنا نتحدث يعني عن مسرحين للجريمة. أولا يعني على ما يبدو هنالك مسرح الجريمة الأولي الذي نفذت فيه جريمة القتل وهو الذي لم يعثر عليه حتى هذه اللحظات، ومسرح الجريمة الثانوي الذي عثر على المركبة وكانت قد أضرمت فيها النيران. الشرطة لم تحدد مسرح الجريمة الأول وكيف وقع وأين وقعت الجريمة وأيضا كيف وقعت، لم تجزم ذلك. بطبيعة الحال هذا يأخذ وقتا بسبب التقرير الطبي ووضع الجثث، ولكن الترجيحات طبعا أنهم قتلوا بإطلاق الرصاص ومن ثم أضرمت النيران بالمركبة التي كانوا فيها في داخلها. يعني الشرطة قالت أو مصادر في الشرطة قالت أن يعني الخفية جنائية. بطبيعة الحال هذا البيان الأولي الذي نشر، ولكن تقول أن أيضا تشتبه أو ترجح أن يكون هذا هناك يعني نزاعات بين مجموعات إجرامية جنائية في منطقة المثلث، قد تكون هذه الخلفية، ولكن الشرطة لم تحدد بشكل واضح من هو الشخص الذي كان مستهدف، وإذا كانوا يعني جميع الشباب مستهدفين الثلاثة. هذه التفاصيل لا تزال ضبابية. بطبيعة الحال حتى يعني حين تواجدنا عند العائلة قالوا أن الشرطة لم تتواصل معهم يعني سوى من أجل تطبيق تطابق الحمض النووي، غير ذلك لم تطلع العائلة على أي من مسار التحقيق وما حدث بالفعل يعني بشكل موسع. طبعا يعني اذا كان لم يكن هنالك اعتقالات بطبيعه الحال يعني لا يوجد هنالك ايضا يعني تحقيق جدي وملف يمكن التداول به. ايضا يعني الابلاغ عن هويه الضحايا يعني ايضا قد تعيق وتبطئ من عمليات التحقيق، ولكن
0: لا يسهل ضياء عاده إنه هوية الضحية تكون معروفة الآن، فبالتالي التحقيق يعني ممكن يكون أسهل.

0: نعم هو يسهل، ولكن بسبب تأخر التعرف على هوية الضحايا، ليس في في جرائم القتل المعتادة أن تكون هوية الضحية معروفة يعني بعد دقائق أو بعد فترة قصيرة. هنا نتحدث يعني عن 7 ساعات أو أكثر من 7 ساعات حتى تم التعرف على هوية الضحايا بعد تطابق الحمض النووي، وهذا بطبيعة الحال قد يصعب يعني على مجريات التحقيق الأولية. ولكن يعني إذا تحدثنا عن الوسائل وعن التقنيات، الشرطة تملك ذلك، وأيضا في المكان الذي أضرمت المركبة فيه كانت تتواجد كاميرات مراقبة، ووصلت قوة خاصة من الشرطة وقامت بجمع الكاميرات من المكان، ولكن حتى هذه اللحظات يعني لا يوجد إبلاغ عن أي تقدم في التحقيق
1: حتى الآن. أشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا، يسعد صباحك ضياء. سيد نبيل البسيمي عم المرحوم يحيى، أهلا بك سيد نبيل.
2: أهلا بك، صباح الخير.
1: تعزينا الحارة مقتل
2: الله.
1: يحيى وأولاد خالته كمان
2: من العائلة أكرم منه.
1: تحكي لي أولا يعني شو اللي مريتوا فيه بهاي الساعات اللي لحد ما تلقيتوا الخبر الأكيد إنه الحكي عن ابن أخوك وأولاد قرايبكم؟
2: يعني فجعنا يعني شيء مفجع يعني، واحنا الصبح بكينا انا واخوي نتركهم يعني هنا وهنا ندور عليهم لان مفقودين. بعرف ليش انه تعرف الشباب بيطلعوا بيسهر واجى البوليس عندنا وما حدا عارف شو صور معهم ولا شيء. وتعرف نتلفن على هنا وهنا نتلفن ولما جانا الخبر وانت على 3:30 هيك 4 يعني تأكدنا انهم
1: كانوا قديش فترة حسيت غابوا عن البيت يعني لحد ما فقدتوهم وبلشتوا يعني تفتشوا عنهم؟
2: يعني حسب كانت مع اخوي بارح بكى عرس لاصحابه وهذا وراح قالوا مع العروس، وتعرف الولد يعني إشيات يعني بحبوا الإشي اللي فرحوا يعني وقعد يركضوا بالعروس وقعدوا هذا. وبعدين كان أبوه من نروح قال يا أبونا نقعد شوي مع أصحابنا العروس صح أصحابنا، قال لا طيب خليك يا أبوه تأخروش. وكام الصبح ومرته وبنته بقولوا لسه يحيى ما رجعت على البيت وين هذا، قعدوا تلفن على أصحابهم وهاب كل ما عرف شراحه وراحوا على البوليس تلفنوا على البوليس مش عارف يعني شو يعني الإيش بكين يعني مش بيع في الوعي بكين يعني امبارح.
1: لما سمعتوا الخبر حسيت إنه ممكن يكون الحديث عنهم السيارة المحترقة
2: إحنا أخوي أنا عارف أخوي بكل أنا 90% هو ساكت بكل في 3 من العائلة
1: حس
2: انت تعب لما خلاص تأكدنا في 100% وشو بدنا نحكي لا حول ولا قوة الا بالله وحسب الله ونعم الوكيل.
1: يعني شو بتحكي لنا عن يحيى ابن اخوك وعن علاقته باولاد خالته عمليا؟
2: يحيى بحب المزيا بحب هذا مش تاع مشاكل ولا شيء. يحيى اسمحي لك
1: اسمحي الله يرحمه طبعا مش سهل سيد نبيل.
2: الولد بكون كل عم تعلم زيك شوفير مساعد ودعيت لعد مساعد قلت له يا عمي عملت لي شي خير يعني يعني بكاي يحب بكاي ابو بشتر يعني عنده بشتر الكهرباء يعني اخويا بكاي يروح يشتغل معاه يعني طبش معاه وسؤال الله يرحمه بكاي يصور لي كل يا عمي طب لا شو بشتر ابو
1: سيد نبيل اذا

0: مش مريح لك يعني احنا ممكن ننهي هون؟
1: بدي احكي كلمة.
0: تفضل. يعني تفضل. طبعا
1: لكل الشباب الجيل هذا يا عم اشتغلوا وتعلموا ويعني في الحياة عندكم لسه قدام يعني كل شيء ما بيسمعوا يكونوا يتعلموا وبيعرفوا قراءة شباب يتعلموا دكاترة ودكاترة حتى بيشتغلوا البنى يعني يعني شوفوا حياتكم قدام يا عم تتعلموا وشوفوا حياتكم زي أخذ ما احنا سوينا حياتنا احنا
0: طبعا طبعا
1: يعني الله يحمي كل الشباب الله يحميهم يعني وخلص لا ليش عم انا منا شوفوا حياتكم وعيشوا حياتكم يعني تتكلموا لنا شيء هذول
0: طبعا طبعا
1: وكل حول قوة بالله العظيم حسبنا ان راكي شو نسوي في الوضع العربي احنا
0: للأسف يعني طيب بدنا نعزيكم من جديد مش سهل عليك كمان انك تحكي اليوم والله يرحمهم شكرا لك سيد نبيل شكرا
1: الله بارك الله فيكم
0: يعطيك العافية ليس سهلا على الأهل ولا بأي شكل من الأشكال وهذه الدعوات دائما التي نسمعها لتوجه للشبان العرب إنه المستقبل أمامكم دائما التفتوا إليه بالطريقة الصحيحة بكل الأحوال يعني التحقيقات مستمرة ويعني ما كما ذكر زميلنا ضياء حج يحيى ما من تفاصيل حتى الآن شهدت بلدة جسر الزرقاء أمس جريمة إطلاق نار بمحاذاة مدرسة ثانوية في البلدة وانتشر توثيق مصور من داخل المدرسة بيّن حالة الفزع بين الطلبة حيث كان صوت إطلاق النار مسموعا بشكل مرتفع أستاذ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي أهلا بك أستاذ مراد
2: صباح الخير
0: صباح الخير أولا شو اللي صار مبارح؟
2: وحادث وجريمة إطلاق نار بالفعل في وقت الفرصة الساعة 10:30 تقريبا طلاب يمكثون في ساحة كبيرة وفجأة سمعوا إطلاق رصاص كثيف حوالي 10 رصاصات أطلقت تبين بعد ذلك أن هناك عملية أو محاولة قتل لأحد الشبان وفي الشارع الرئيسي بجانب صندوق المرضى قباط حليم والشاب من شدة خوفه وفزعه دخل إلى المدرسة التكنولوجية إلى ساحة المدرسة التكنولوجية الرصاص لم يصل بحمد الله تعالى إلى المدرسة ولا إلى الساحات الرصاص كان
0: الشاب هرب باتجاه المدرسة
2: بالفعل الشاب هرب لداخل المدرسة ليحتمي لكن طبعا قدر الله انه لم تكن هناك اصابات والحمد لله رب العالمين الشرطة تماما هرعت الى المكان خلال 5 دقائق والشرطة تبعد حوالي 250 متر
0: مركز الشرطة
2: عن المدرسة نحن نتكلم عن شارع مليء بالناس شارع يؤم حوالي اكثر من 2000 طالب يدخلون إلى 4 مدارس ابتدائيات وثانويات وإعدادية وأيضا يمر من هناك كثير من الناس المرضى مئات من المرضى يدخلون صندوق المرضى قباط حليم في كل يوم مؤسف أن تجري حادثة من هذا النوع حادثة أليمة ومريرة ولا يمكن تمريرها بشكل عادي لأنه هذا أمر يعني قطع علينا كل الخطوط للأسف الشديد
0: طب شيخ مراد دعني أقرأ فقط تعقيب الشرطة قبل أن أسألك الشرطة تقول عند ورود البلاغ حول إطلاق النار فتح تحقيق وتم اعتقال 3 مشتبه بهم بإطلاق النار وسنطلب تمديد اعتقالهم يعني في معتقلين بهاي الحادثة
2: ما فهمته من الشرطة أن هناك معتقلين طبعا لم يعطونا هوية المعتقلين لكن ما فهمت منهم أنهم يحققون في الحادث وأن عندهم إشارات أو إثباتات لضلوع بعض

0: متباهين بهذا الحادث.
1: شيخ مراد، مثل هذا الحادث أنتم كسلطة محلية تتابعون ما يجري، بالتأكيد يعني وصلتم إلى المكان، لكنه يؤثر في نهاية المطاف حتى لو ما كان في ضرر. الطلاب خافوا، الشاب اللي دخل كمان يبدو يعني البوابة مفتوحة وممكن كان أنه يتعرض لمزيد من إطلاق النار ويأثر. كيف مفروض أنه يعني تنحل هاي المشكلة في جسر الزرقاء؟
0: يعني هذه قضية معقدة وللأسف الشديد يعني دائما تتجاوز كل الحدود. يعني نحن الكثير من الأهالي يتواصلون معنا إلى أين نبعث أبنائنا، هل يمكن أن نبعثهم، هل هناك أمان معين. للأسف الشديد يعني نحن نحاول بكل طاقاتنا وجهودنا أن لا تحدث مثل هذه الأحداث. يعني هناك إسقاطات اجتماعية، إسقاطات بين مجموعات من الشباب المتخاصمة. هذه المجموعات يعني لا علاقة لها بالمدارس ولا بالمؤسسات، ولكن هذه الإسقاطات والإشكاليات قد تصل في نهاية المطاف إلى بعض المدارس، إلى بعض الساحات، إلى الشوارع الرئيسية المليئة بالناس. يعني نحن نحاول تهدئة النفوس داخل المدارس. يعني هناك
1: قديش في نزاعات شيخ بالبلد اللي معروف عنها؟ منحكيش الساعة عن منظمات وعلى خاوة وقضايا، ولكن نزاعات المعروفة بالبلد
0: على الأقل هناك 10 مجموعات متخاصمة، هي ليست أمور عائلية، ولكن هناك تقريبا 10 مجموعات شبابية، والمجموعات الشبابية هذه تتكتل يعني من عدة عائلات تتفرع، وبالتالي كل مجموعة تنتظر الأخرى. هناك صراعات فيما بينها، للأسف هذه الصراعات يعني الأهالي الآباء والأمهات يعرفون عنها الكثير. وصول السلاح لأيدي هذه المجموعات والمحافظة عليه بأن لا تصل إليه يد الشرطة أو القانون، يعني هذا أمر خطير للغاية. يعني دائما نطلب من الشرطة أنه تعزز من عمليات التفتيش ومن إيجاد هذه الأسلحة، لأنه هذه الأسلحة بالتالي هي خطر كبير، يعني قد تؤدي إلى إزهاق عشرات الأرواح البريئة الذين ليس لهم علاقة بمثل هذه النزاعات التافهة التي لا قيمة لها. يعني حتى أننا حينما نواجه مثل هؤلاء الشباب والمجموعات، على ماذا تتقاتلون؟ ما سبب خصامكم؟ ما سبب صراعكم؟ هناك ليس صراع على ما، ولا صراع على أرض، ولا صراع على عرض، ولا هذه صراعات تافهة لا قيمة لها، مجرد خصامات يمكن أن تنتهي ويمكن أن تحل، ولكن الشباب اعتادوا على العناد، على اشتداد الصراع لأجل أن يراهم الناس أنهم أقوياء وأنهم أصحاب سطوة.
1: نعم، واضح،
0: ولا يمكن الوصول إليهم.
1: نشكرك جزيل الشكر الشيخ مراد عماش، رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي. شكرا جزيلا شيخ مراد. شكرا،
0: أشكركم، بارك الله فيكم.
1: نتحدث عن 10 مجموعات متنازعة في القرية، قرية صغيرة مثل جسر الزرقاء، كيف يمكن أن تحتمل مثل هذه النزاعات التي تتحول وتتجسد من خلال صراعات يومية، إطلاق نار وأعمال عنف يعني تؤرق وتقض مضجع السكان. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي الآن.

0: 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيرونيك رياتش موني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: اوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لان الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: كورونا بلا اعتراف،
7: وقالنا بالنقب
6: بتهجروا،
7: غيابنا
6: كلفنا.
7: ب27/10
6: حاضرين ومؤثرين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
11: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيرونيك رياتش موني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
14: خمس وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى إعلان الليكود نيته تقديم طلب لشطب وإلغاء ترشيح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. هذا مسار طبعا يبدأ بلجنة الانتخابات المشتركة.

0: بتماهيها مع الليكود ومشروع الليكود العنصري التحريضي، قامت بالنشر العديد من التقارير يعني عني شخصيا حين تم انتخابي لرئاسة قائمة الجبهة، وكذلك عن التجمع، عن الموحدة أيضا. فبالتالي رأينا أن هنالك فعلا بوادر وعملية تحضير لتقديم طلبات شطب. وعلى فكرة شيرين، يعني انتبهنا أنه تمت العودة يعني إلى سنوات عديدة إلى الوراء، يعني راحوا يفحصوا بأي مؤتمرات شاركنا، شو حكينا في اللغة الإنجليزية برية البلاد داخل البلاد، يعني كانت فعلا
1: ضافوا للادعاءات السابقة اللي بقرارات الشطب أو بالمقترحات الشطب السابقة، وضافوا لها ما تجدد في السنوات الأخيرة.
0: فعلا ضافوها ما تجدد، وأيضا مواد هي قديمة يعني حتى من مؤتمرات خارج البلاد من سنوات سابقة. ولكن بلا شك يعني يبقى الأمر الأساس هو أن الحديث عن تحريض مستمر يهدف إلى سحب الشرعية من الأحزاب العربية بشكل واضح، يعني الليكود بشكل خاص كحزب حاكم عندما يقدم طلب بشطب يعني الأحزاب المركزية في المجتمع العربي، ماذا يريد أن يقول؟ يعني أي طابع يمكن أن يتبقى لدولة يعني تدعي الديمقراطية وتدعي يعني حرية العمل السياسي حين يقوم الحزب الحاكم بطلب لشطب عمليا كل الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي؟ 20% من المواطنين، أكثر من 1.25 مليون مصوت. فبالتالي واضح أن هذا هو الإطار السياسي الأساسي، والحديث بالأساس هو عن يعني استمرار محاولات سحب الشرعية لأي مشاركة سياسية جدية، لأي محاولة للتأثير على تركيبة الكنيسة ما بعد الانتخابات، وبالتالي التأثير على ميزان القوى. هذه هي الرؤية العامة. وبالتالي أنا عندما قلت أن الأمر كان متوقع، لأن الليكود بلا شك يخاف من الصوت العربي، نتنياهو شخصيا يخاف من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، يخاف من أي دور يمكن أن يكون لنا ما بعد الانتخابات يساهم بشكل حاسم ممكن في إسقاطه، وبالتالي هذه الخطوة يعني تصب بهذا الاتجاه.
1: نعم. طب بروفيسور، كيف تواجه هذه الخطوة؟ هل بجهود جماعية بين القائمتين خططتم تجرون المشاورات؟ لأنه لجنة الانتخابات المركزية بما أنها سياسية من مندوبي الأحزاب يعني يتوقع أن تصوت لمصلحة الشطب.
0: نعم، يعني للتوضيح، لجنة الانتخابات المركزية هي تعكس تركيبة الكنيسة الحالية، ما عدا رئيس اللجنة وهو يعني القاضي سولبرغ، وعلى فكرة هو القاضي أيضا يأتي من اليمين، وتم تعيينه طبعا من حكومة نتنياهو في حينه. هذا يعني أن الأغلبية مضمونة في لجنة الانتخابات المركزية للشطب، مما يقول أن الموضوع سينتقل إلى محكمة يعني العدل العليا في يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة. وللحقيقة شيرين، إذا ما أخذنا المعايير التي اعتمدتها المحكمة العليا حتى الآن، فلا يوجد أساس قانوني للشطب.
1: ولكن حتى في ظل الظروف الحالية وكل ما يجري من تغييرات في المحكمة وبتوليفتها،
0: يعني هذا للحقيقة ما هو ما يقلقنا بهذه الفترة. لم يكن أي جديد بخطابنا يعني تغير عن كل السنوات السابقة عندما كانت يعني طلبات الشطب من ناحية مطالبنا بالمساواة الكاملة، المساواة المدنية والقومية، دولة المواطنين العرب واليهود والمساواة للجميع، قضية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. هذا لا يزال في صلب برنامجنا. ما تغير فعلا هو تركيبة القضاء في محكمة يعني العدل العليا في السنوات الأخيرة. حدث تحول إلى يعني تركيبة محافظة أكثر، وهذا فعلا قد يكون مصدر قلق. هل يعني ستملك هذه المحكمة يعني القوة السياسية والقضائية الكافية فعلا لتمنع أو لتعكس ولتقلب قرارات الشطب في من لجنة الانتخابات المركزية؟ يعني أنا لازلت أقول أن يعني لا يوجد أي أساس قضائي. نحن الآن في عملية تشاور قبل ذلك، والآن مستمرين بها مع يعني الأخوة والزملاء في مركز عدالة وعدد من الحقوقيين.
1: في حديث مع الموحدة بهذا الشأن، بما أنه أيضا ضدهم يعني هذا الطلب الثاني من الليكود وقبله عتسما يهودي؟
0: يعني الحقيقة حتى الآن يعني لم يكن حديث رسمي، لكن أتوقع نعم يعني أن يكون تعاون بهذا الموضوع. طبعا هذه بلا شك يعني قضية تهدد يعني كل العمل السياسي في مجتمعنا، وبحاجة نعم

0: 700 700 986.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. في تطور غير مسبوق في تاريخ المملكة المتحدة، يستعد قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للاجتماع اليوم في قمة استثنائية بهدف التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة تطالب بحق إجراء استفتاءات على الاستقلال، في خطوة قد تفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة وفق ما كشفته التلغراف البريطانية. زميل دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس، صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين.
0: حب انت هاي المواضيع وبتفهم فيها، وضح لي هيك الأشياء.
1: طيب خلينا هيك نوضح الدراما بالموضوع. أول شيء المملكة المتحدة هي عمليا بريطانيا، احنا عم نحكي عن انجلترا. احنا بنشوفهم بالمونديال من فصلات، ولكن هن من ناحية قانونية في وحدة. المملكة المتحدة هي متشكلة من انجلترا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية وأيضا ويلز. هذه القطاعات كلها تشكل المملكة المتحدة، وكل الوقت كان هنالك يعني إنه القانون، في هنالك قانون مركزي اللي يصدر في لندن في وستمنستر البرلمان البريطاني، ولكل دولة من هذه الدول أو من هذه القطاعات في عند البرلمان الخاص فيها، وفي زي حكومة مركزية اللي هي حكومة لندن. في الآونة الأخيرة بدأ الحديث، يعني وتحديدا لما بلش الحديث على الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني كان هنالك بدأ الحديث إنه طيب إذا بريطانيا تطلع من الاتحاد الأوروبي، هذا يعني إنه كمان إيرلندا الشمالية وكمان اسكتلندا وكمان ويلز طلعت من الاتحاد الأوروبي. وهذا أحدث ضجة كبرى في 2016 بهذا الموضوع، إنه غالبية الاسكتلنديين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي. حاولت اسكتلندا في ذلك الوقت إنه طيب خلي المملكة المتحدة تطلع، بريطانيا تطلع عمليا، إحنا منضمنا بالاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يرضى بهذا الموضوع، لأنه بدك تجمع تبع 28 دولة. لأنه مثلا في إسبانيا قالوا إحنا شو يعني كل شخص من دولة بدها تكون جزء من الاتحاد الأوروبي، يعني معناها كمان كتالونيا ممكن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي خلافا لما ترغب فيه مدريد مثلا. فوقفوا ضد الخطوة،
0: الكل مع بعض عمليا،
1: يا إنه كلكم مع بعض تطلع الاتحاد الأوروبي، يا كلكم بتخلصوا. الغالبية العظمى من SNP عمليا في اسكتلندا وفي إيرلندا الشمالية وفي ويلز يؤيدون هذا الموضوع. بدأ الحديث من أجل الضغط على لندن إنه طيب إحنا ينبغي، بما معنى إذا إحنا نكمل طريقنا ونكمل حياتنا يجب الانفصال، خاصة مع ظهور حركات قومية وتحديدا في اسكتلندا. الحزب القومي الاسكتلندي SNP هو الحزب القوي، كان أجرى استفتاء في العام 2014 حول خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة، وصوت الغالبية، مش غالبية كبرى ولكن الغالبية، صوتت للبقاء داخل المملكة المتحدة. ويلز وإيرلندا الشمالية كمان نفس العملية، إيرلندا أقل، يعني ويلز أقل بدها تطلع من المملكة المتحدة، وكذلك يعني إيرلندا الشمالية. الآن شو الموضوع، يعني
0: شو اللي تغير مثلا، ليش اليوم
1: تغير عمليا في الآونة الأخيرة؟ إنه في ضغط هنالك دولي وتحديدا من حركات اليمين. ترامب يريد أن يرى كيف كان في زيارته الأخيرة لإيرلندا، قال إنه أنا أريد أن أرى إيرلندا موحدة تحت حكومة بيلفاست الإيرلندية، وهذا أيضا يعني فتح النقاش مرة أخرى. الآن الموضوع اللي بتطلع على عنوان التلغراف اليوم يعني ومبارح بيقول إنه لتفكيك المملكة المتحدة، أنا برأيي العنوان هو دراما أكثر من اللازم. هذا لن يحدث غدا وليس ولن يحدث بعد غد،

0: يعني عم نتحدث عن ورقة تفاهم اللي ما بتعطي صلاحيات لرؤساء الحكومة هناك أو للشخصيات البارزة أن نطلع من الاتحاد الأوروبي. ورقة تفاهم تنص على أنه من الممكن أن تبدأ هنالك خطوات منها استفتاءات يعني اللي ممكن, لأن كل استفتاء بين الاستفتاء والثاني بحسب القانون يعني بديش تمسكون على الكلمة, ولكن 4 سنين في قوانين للاستفتاءات يسموه ريفرندم في المملكة المتحدة, في قوانين وين تقدر تعمل استفتاء وكيف تعمل استفتاء, ومش كل دول بتقدر تعمل استفتاء لأنه بدأ أيضا التصريح من حكومة لندن, فبالتالي يعني في هنالك صعوبة. كل هاي المواضيع اجتمعت فإن الأربعة هذول اجتمعوا في الثلاث اجتمعوا في اليوم راح يجتمعوا ويوقعوا مذكرة تفاهم اللي تفتح عمليا
1: النقاش والإجراءات
0: بالفعل يعيد الموضوع مرة أخرى.
1: هاي بتقول مسار طويل عمليا, في حال انتهى بالفعل بالانفصال تنتهي يعني المملكة المتحدة, الملك كل النظام الملكي كمان بتغير خلاص؟
0: لا هذا ما له علاقة في النظام الملكي, هذا إنجلترا هي مملكة, المملكة
1: تبقى
0: هي
1: يعني مقلصة
0: طبعا بس بدون اسكتلندا. أصلا اسكتلندا يعني أساسا هي عمليا نوعا ما عندها استقلالها, يعني عندها حكومتها وعندها أحزابها الفاعلة وعندها مندوبينها في لندن. الإشي الوحيد إنه هي جزء من المملكة المتحدة. إذا أنت بدك تسافر اليوم من لندن على اسكتلندا على أدنبرا في اسكتلندا عندك الحقوق نفسها, يعني فيش حاجة لا باسبورت ولا أي شيء, فأنت تطلع بالترين هناك بتصفي بأدنبرا أو بويلز أو كل القوانين تبعت بريطانيا أو المملكة المتحدة تسري على هذه الدول. يعني في عندك كثير شو تخسر أيضا لما إذا تطلع من الاتحاد الأوروبي, لأنه بالآخر في نهاية المطاف يعني القوانين التجارية المملكة المتحدة وما تنال أيضا من مكان دولي هذا أيضا يسري على اسكتلندا وعلى ويلز وعلى إيرلندا الشمالية, يعني في أيضا شو يخسروا. فلذلك المسار طويل, المسار هو هيك رح يصير. في حال قرروا أنه رح يكون مذكرة تفاهم رح يكون ما يعرف بالاستفتاء, مش أكيد الاستفتاء في ويلز مثلا آخر استفتاءات كانت أنه الغالبية بدها تظلها مع المملكة المتحدة. في إيرلندا الشمالية كمان في هنالك قضايا قومية, إيرلندا الشمالية مع حكومة بلفاست يعني الوحدة مش شيء هواية, نحن نحكي على بلد اللي كانت يعني فيها حرب أهلية طاحنة, فمش بالضرورة عن جد بدهم يرجعوا على إيرلندا الشمالية. يعني الطمعة الوحيدة هي الاتحاد الأوروبي لأنه بريطانيا خرجت الاتحاد الأوروبي
1: فبيرجعوا
0: الاتحاد الأوروبي, فبالتالي مش عن جد هذا الإشي. اليوم الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا الويلات في الآونة الأخيرة. اسكتلندا هي أكثر بلد مرشحة للخروج من الاتحاد الأوروبي, وحتى هذه اللحظة لا توجد أغلبية لهذا الموضوع. فبالتالي يعني لما كان في استفتاء وقرروا البقاء في الاتحاد الأوروبي, قرروا البقاء في المملكة المتحدة, يعني كان هنالك أيضا شروط وتفاهمات وتحسين أوضاع داخل المملكة المتحدة. أنا أعتقد بأن هذه الخطوة ربما قد تبدأ, ولكن من الصعب أن تتنفس
1: تنتهي بالانفصال
0: في المستقبل القريب. لأنه تخيل أنت يعني تخيل أنت اليوم الواحد ينقل بيت من بيت لبيت, تعرف قديش
1: تأخذ وقت ما بالك
0: الإغراض. فتخيل أنت أنه خرجت بريطانيا الاتحاد الأوروبي, صوتوا في 2016 في 2020
1: البريكسيت صحيح
0: يعني, وبعد اليوم لليوم في صعوبات تخيل انت يعني مثلا في امور خطوات لا حتى السياسيين وحتى الاقتصاديين بيحسبوش حسابها. لما طلعت بريطانيا الاتحاد الاوروبي لاقوا حالهم بالاخر انه في 9000 تراك فيش مين يسوقهم, كل البولنديين اللي كانوا يشتغلوا بيرجعوا عبادين, فانه هاي التراكات مين بيسوقها. في امور اللي تعلمت ايضا المملكه المتحده وكمان اسكتلندا وويلز وايرلندا تفهموا بشكل واضح انه هذا الامر ليس سهل. طيب بده خطوات
1: بدنا كبيرة. نستنى انا بالمحصله يعني احنا خلصنا, بس بدي احكي لك فائض الاصوات اسهل بكثير من موضوع طبعاً. المملكه المتحده
0: طبعا بس انجلترا راح تضل يعني راح تضلها مملكه شو ما يصير. ويستمينستر برلمان الحكومه البريطانيه نفس الشيء, ولكن القطاعات يعني زي تفكك الاتحاد السوفيتي اذا تفككت راحت عنه يعني يعني الدول, ولكن روسيا ظلت أكبر دولة في مساحتها وظلت أكثر دولة متنفذة في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا, صباح الخير فراس, يسعد صباحك. شكرا. طيب بهذا الملف من المملكة المتحدة الآن يعني نعود إلى بلادنا وآخر الساعة, وصلنا إلى ختام هذه الساعة وعمليا برنامج هذا النهار في عدده الثاني لهذا الأسبوع. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجدلي, مصطفى وليد زعبي, طاهر يونس, محمد زيدان, في هندسة الصوت الياس عبد الملك, في الإنتاج والتنسيق ميسى عساف, في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري, وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلتقون الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار.

0: جديد ماما تشيبس من تنوبا. يا ماما شو زاكي.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
4: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
11: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
12: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
15: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
16: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
17: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
18: صباح الخير من مدينة حيفا.
19: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
20: صوت غنية بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
21: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
22: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
20: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
21: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تصعيد التحرك الشعبي في مجد الكروم رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة الروس واجتماع محلي لبحث توسيع الاحتجاج وتنظيمه. الليكود يفتح معركة شطب القوائم العربية ويستهدف المشتركة والموحدة بادعاءات تتعلق بدعم الإرهاب والمس بجنود الجيش الإسرائيلي. ركود متزايد يواجه سوق العقارات، تراجع واضح في حركة بيع وشراء الشقق، وارتفاع الكلفة يصعب على الأزواج الشابة امتلاك منزلها الأول. وبديل دوائي جديد لحقن السمنة يبدأ تسويقه في البلاد، ونتائج سريرية تشير إلى تراجع ملحوظ في الوزن مع الجرعة الأولى. إذن عن كل هذا وأكثر سنتحدث اليوم في إطار هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر أيلول. نحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار. صباح الخير للزميلة رجاء كناني.
1: صباح الخير عفاف.

0: أعلن حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعها من المنافسة في الانتخابات المقبلة. وبرر الحزب الخطوة باتهام القائمتين بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي وعدم اعتبار حماس وحزب الله منظمتين إرهابيتين، كما اتهم الليكود القائمتين بتأييد الإرهاب. في حديثه لراديو الناس قال بروفيسور يوسف جبرين رئيس قائمة المشتركة إن الرسالة جزء من التوجه لنزع الشرعية عن الأحزاب والمجتمع العربي ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات قبل إجرائها.
1: توقعنا للحقيقة هذه الخطوة، خصوصا بعد أن قامت القناة 14 وهي قناة اليمينية يعني المعروفة بتماهيها مع الليكود، وقامت بالنشر العديد من التقارير يعني عني شخصيا حين تم انتخابي لرئاسة قائمة الجبهة، وكذلك عن التجمع عن الموحد أيضا. فبالتالي رأينا أن هنالك فعلا بوادر وعملية تحضير لتقديم طلبات شطب، ولكن بلا شك يعني يبقى الأمر الأساس هو أن الحديث عن تحريض مستمر يهدف إلى سحب الشرعية من الأحزاب العربية بشكل واضح، لأي مشاركة سياسية جدية، لأي محاولة للتأثير على تركيبة الكنيسة ما بعد الانتخابات، وبالتالي التأثير على ميزان القوى. هذه هي الرؤية العامة. وبالتالي أنا عندما قلت أن الأمر كان متوقع لأن الليكود بلا شك يخاف من الصوت العربي، نتنياهو شخصيا يخاف من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع مع العربي، يخاف من أي دور يمكن أن يكون لنا ما بعد الانتخابات يساهم بشكل حاسم ممكن في إسقاطه، وبالتالي هذه الخطوة يعني تصب بهذا الاتجاه.
0: أطلق مسلح النار في الهواء قرب مدرسة المنارة الثانوية في الجسر الزرقاء أمس، فيما أظهر مقطع فيديو دوية إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة. فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا واعتقلت 3 مشتبهين بإطلاق النار وستطلب تمديد اعتقالهم. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس الجسر الزرقاء المحلي مراد عماش إن إطلاق النار جرى خلال تواجد مئات الطلاب في الساحات وعشرات المواطنين في الشارع المحاذي.
2: وقت الفرصة الساعة 10:30 تقريبا، طلاب يمكثون في ساحة كبيرة وفجأة سمعوا إطلاق رصاص كثيف، حوالي 10 رصاصات أطلقت. تبين بعد ذلك أن هناك محاولة قتل لأحد الشبان في الشارع الرئيسي بجانب صندوق المرضى قباط حليم، والشاب من شدة خوفه وفزعه الشاب هرب لداخل المدرسة ليحتمي. الرصاص لم يصل بحمد الله تعالى إلى المدرسة ولا إلى الساحات، طبعا قدر الله أنه لم تكن هناك إصابات. الشرطة تماما هرعت إلى المكان خلال 5 دقائق، والشرطة تبعد حوالي 250 متر عن المدرسة. نحن نتكلم عن شارع مليء بالناس، شارع يؤم حوالي أكثر من 2000 طالب يدخلون إلى 4 مدارس، مئات من المرضى يدخلون صندوق المرضى قباط حليم في كل يوم. بعد حادثة أليمة ومريرة ولا يمكن تمريرها بشكل عادي، لأنه هذا أمر يعني قطع علينا كل الخطوط.
0: جدد أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيه. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. في سياق متصل، أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكان مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة ريغافيم في المنطقة، على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجد الكروم. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندية أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق. وفي قطاع غزة أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت أمس غارة في محيط مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة لحماس وفق بيان الجيش. وفي السياق نفى الجيش الإسرائيلي شهادة وردت في الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 مدني. وقال الجيش إن الادعاء كاذب ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته ومنصبه، وأن غارة من هذا النوع لم تخطط أو تعتمد أو تنفذ وفق بيان الجيش. وجه المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر انتقادا حادا وغير مسبوق للهجوم الإسرائيلي على الدوحة والذي وقع قبل نحو عام، وقال إن الولايات المتحدة استغلت الأزمة الدولية التي أعقبت الهجوم لزيادة الضغط على إسرائيل ودفعها نحو التوصل إلى اتفاق. من جانبه رفض حزب الليكود تصريحات كوشنر مدعيا أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخول مدينة غزة واستهداف قادة حماس في قطر إلى جانب ضغوط الرئيس دونالد ترامب دفع حماس إلى التخلي عن مطالبها وإطلاق المحتجزين. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في محيط مدينة سيريك جنوبية إيران قرب مضيق هرمز، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي أن أصوات الانفجارات مرتبطة بنشاط عملياتي وعمليات مراقبة لمضيق هرمز، فيما لم تصدر الجهات الرسمية الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة النشاط أو الجهة التي نفذته، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم الاثنين بين ممثلين عن إيران ودول خليجية لبحث تفاهمات بشأن استئناف حركة السفن بصورة منتظمة عبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إن التأجيل يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل للتوافق، فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول إيراني أن القرار اتخذ بطلب من دول إقليمية وبالتوافق الكامل بين طهران ومسقط. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية، ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كناعني على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وبطبيعة الحال نبدأ مع كل ما يحدث في مجد الكروم، إذ عقد المجلس المحلي أمس اجتماعا بمشاركة عدد من الناشطين والشخصيات القيادية في البلدة لبحث قضية إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاحتجاجات وآليات تنظيمها.

0: طبعا كنا قد تحدثنا عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع وتطوراته في إطار برامجنا الإخبارية، وللتذكير بما يتعلق بالمستجدات، أهالي مجد الكروم جددوا محاولات الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس كما ذكرنا ضمن منطقة نفوذ بلدة مجد الكروم، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيه. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف كذلك من تثبيت هذا الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. طيب، كان من المفترض أن نتحدث بداية لرئيس مجلس محلي مجد الكروم الأستاذ سليم صليبي، ربما بعد أن نتحدث أيضا للأستاذ فاتن غطاس المرشح على المقعد الثاني في القائمة قائمة الجبهة. الأستاذ فاتن غطاس، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: خلينا نسألك بداية أستاذ فاتن، يعني كيف تنظرون لهذا الواقع، لهذه التطورات الخطيرة بالإمكان القول، وكل ما يحدث في مجد الكروم؟
1: الصحيح، هذا محاولة استيطانية جديدة ومحاولة ما سميناه بالسابق قبل عشرات السنوات تهويد الجليل يتجدد مجددا بإنشاء بؤرة استيطانية خطيرة جدا على رؤوس جبال مجد الكروم الشامخة، وهذا الأمر نراه خطير جدا، وهي هي البداية بنقل كل ما يسمى هنالك سموهم اللغة العبرية نعريها قفاعوت
0: فتية التلال
1: بالضبط، يحاولون نقل نفس التجربة إلى داخل الجليل، إلى داخل الشغور، وبالذات في أفضل وأجمل المناطق. بالأمس كنت هناك وكان أمر جدا يعني مزعج، أصلا تنظر إلى المنطقة هي أجمل المناطق ويحتلون بالضبط أفضل المناطق، وهي العادي نراها في كل جبالنا وكل بلادنا. هذا ما جرى يمكن يكون قبل 30 أو 40 سنة بعملية تهويد الجليل وإقامة المناطر اللي أقيمت اليوم أصبحت بلدات ومدن حتى يهودية، لكن اليوم يتجدد الأمر بمنحة أخطر، منحة خطير جدا.
0: ويأتي يعني هذه التطورات الخطيرة أستاذ فاتن تأتي أيضا بعد هذه التصريحات عن تهويد الجليل من سموتريتش وأوريت ستروك وشخصيات أخرى
1: وكاتس وغيرهم،
0: ولم تعد تقال همسا، يعني واضح أنه هاي التعبئة الواضحة حول الديمغرافيا والسيطرة على مناطق الجليل من قبل المستوطنين يعني تأتي في ذات السياق. وين هاي الوقائع يعني بالإمكان وضعها من ما يحدث داخل هذا الخطاب أستاذ فاتن؟
1: أولا يحدث طبعا عشية الانتخابات، وهي قوى يمينية تريد الحصول على مقاعد إضافية. بنعرف إحنا أنه سموتريتش ينازع على البقاء بالكنيسة أصلا، ولهذا هن كلهم يريدون، كل من هو يريد التطرف أكثر حتى يجني عدد أكبر من المصوتين عنده. لكن الأمر الخطير هو تنفيذ هذه المخططات فعليا على أرض الواقع في واقعنا وفي بلادنا.
0: وإحنا مش عم نحكي بطبيعة الحال كمان هون الخطورة، مش عم نحكي

0: على ما يحدث في الضفة الغربية اللي هو أصلا يعني خارج عن القانون الدولي أو ينتهك القانون الدولي، نتحدث عن منطقة يعني داخل الخط الأخضر،
1: منطقة محتلة. المناطق المحتلة، في حاجة لتأكيد المصطلح المناطق المحتلة، هذا المصطلح اللي يحاولوا تغييبه في اللغة العبرية، لكن احنا في حاجة أن نؤكد هذه هي مناطق محتلة لا يجوز لها أي قانون إسرائيلي، وهذا الأمر فعلا في حاجة للتأكيد عليه دوما، ويحاولون نقل كل ما يجري في الضفة الغربية إلى داخل حدود ما سمي بالخط الأخضر إلى داخلنا. إحنا مواطنين في دولة إسرائيل، إحنا مش وإحنا مواطنين أصلانيين في هاي البلاد. مجدكروم وكل المنطقة اللي حواليها وكل الأراضي اللي حواليها، آلاف الدنومات صدرت من مجدكروم. كرمئيل مقابلة إلها هي تدخل عمليا تحت مجدكروم، أصبحت جزء كبير منها صدر من أراضي مجدكروم والباني ولهذا دير الأسد. ولهذا كل هذا المخطط اليوم ينتشر يزداد بشكل كبير جدا، لكن أنا بقول في فارق كبير، هذا الزيادة التهويش هذا والتجيش اللي موجود اليوم للقوى الدينية المتشنجة، يعني أصعب قوة اللي
0: صحيح. وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص مثل ما ذكرت قبل الانتخابات،
1: من أجيتوا أنتوا بقولوا لهم من تكوى، تكوى هي مستوطنتهم تحتية بيت لحم،
0: صحيح.
1: فبنفهم إحنا كل هاي الفكرة الرهيبة العنصرية الاستيطانية الكولونيالية اللي موجودة واللي بتحاول تقعد على أرض.
0: من زيارتكم يوم أمس أستاذ فاتن، شو اللي لمستوا على الأرض؟ يعني أيضا بما يتعلق بأصوات أصحاب الأراضي، أهالي مجد الكروم، المجلس المحلي، شو الوقائع اللي شفتوها من هذه الزيارة؟
1: بالقوة تقريبا أظن نهدئ أصحاب الأراضي. أنت تخيلي ما معنى إنه صاحب الأرض يمنع من دخول أرضه والمستوطن يجلس بجانب الأرض تبعته. هي الوضعية تبعتنا في إسرائيل 2026. توجهنا لمحاورة للأرض نفسها، كنا مجموعة من أعضاء الكنيسة، من المرشحين لقيادة القياديين في المشتركة، ومنعوا وقف وسكروا الحواجز هناك على مدخل مستوطنة سورئيل، ومحاولة منعنا للدخول. الأمر اللي وكان أكثر شيء مستفز طبعا لأصحاب الأراضي اللي هن قدام من أرضهم، يعني المفروض يطلعوا عليها، حرين يطلعوا عليها. الأمر اللي لمسناه أيضا هو مرور اليهود، المارة اليهود اللي هم سكان المستوطنة هاي، وإجابتهم انتبهت لأكثر من حدا يقولنا منيح اللي أنت هون. أي معناه أنه وجود هؤلاء المستوطنين هو أيضا بمصلحة، ليس بمصلحة كل هاي المنطقة. أيضا اليهود اللي جاء يسكن هون، ولو إحنا بنعرف أنه هاي أيضا هي مناطر ومستوطنات وقيمت على أراضينا، لكن هن مش مجايين تيسكنوا في أماكن جميلة ومريحة، بيكونوا بيشتغلوا بالنهار بتل أفيف وبروحوا آخر الأسبوع بدهم على الفيلات تبعتهم بهاي الأماكن، مش جايين ليشوفوا مواجهات ويشوفوا عمليا اضطرابات موجودة في المنطقة وحواليهم مواجهات.
0: صحيح. ومن كيف عم نسمع من الأهالي أيضا الأعداد عم تتزايد، يعني أعداد المستوطنين اللي موجودين في هاي البؤرة عم بتكون في تزايد.
1: الشرطة بالأمس ادعت بأنه هدول جايين يعيدوا، إحنا وكأنه إحنا منعرفش إنه الأعداد اللي موجودة في منيان عند الشعب اليهودي من ناحية الصلوات، ولهذا أجوا هدول تنزير في منيان من ناحية الصلوات، وهدول المفروض يغادروا. لكن سخرية القدر بأنه المهزلة بأنه الادعاء بأنه هاي الأرض هي أرض تابعة للكيرن كيامت، وأنه لديهم حق خدوها للرعاية كمرعى. أول إشي عملوه أن نظفوا الأرض من كل نقطة حشيش، كل حشيشة أي عشبة موجودة في الأرض نظفوها، بتطلع الأرض عمليا نظفش أبدا، وهذا أيضا ممنوع قانونيا. فيها خيام، ممنوع بناء الخيام بمكان أيضا حسب التصريح اللي هن يدعوا أنه معهم، إحنا بعد ما شفناش ولا أي تصريح. فوتين مي، فوتين كهرباء، خيام كبيرة جدا، بحكي عن خيام يعني بتوسع فوق 100 شخص، يعني مش خيام صغيرة يعني. يعني واضح عنده تحضير جدي ل،
0: يعني واضح من هاي التحركات انه مش مثل ما سمعتوا من الشرطه استاذ فاتن، هاي مش قصه ان جايين يعيدوا في هيك بقعة.
1: الشرطه تدافع عنهم، الشرطه تحاول ان تحميهم وحاول دغري مباشره. احنا وصلنا لمنطقه اقرب للارض عمليا، هناك سكروا الحاجز ومباشره رجعوا عملوا حاجز على مدخل البعيد عمليا عند المفرق الطرق اللي مؤدي لكل المنطقه، لانه اهالي مجلكلون بلشوا ايضا يلحقوا يتبعونا عمليا، عرفوا ان في شيء يحدث هناك، وخرجت الناس ورانا ومنعوا الناس على الشارع الرئيسي، ولولا شوي كمان كان حدث مواجهات هنالك. لهذا هاي انا بقول بشكل واضح، هي معركة لكل

0: جماهيرنا الفلسطينية في داخل إسرائيل في حاجة إحنا نفهم أنه هاي الضربة علينا كلياتنا.
1: نعم، وواضح أنه صرنا عم نحكي عن مشروع لتهويد الجليل ومش بس مساعي. أستاذ فاتن، هون خليني أسألك بدوركو، شو الأدوات اليوم الموجودة يعني بين إيديكو؟ كيف يمكن التصدي لهذا المشروع؟ وإحنا بنحكي كيف الأمور بتبلش، يعني محاولة فرض هذه الوقائع على الأرض ممكن أن تنتهي فعليا بأنه يكون في وجود دائم لهؤلاء المستوطنين.
0: صحيح 100%. مفروض عمليا بلشنا من الأمس. أول شيء يعني في تجند كبير جدا من أهالي مجلس روم، تجند شعبي كبير والتفاف حول لجنة شعبية قوية، حول مجلس قوي وناجح ورئيسه الناجح الأستاذ سليم صليبي. في حاجة كبيرة بأنه هذا أيضا يلقى دعم قطري. تواصلنا مع كان تواصل مع رئيس لجنة المتابعة ومع رئيس السلطات المحلية، وفي حاجة بالفعل لتجند كبير شعبي كمان يعني من ناحية كل الجماهير العربية. هذا أولا في مسار قانوني المجلس واللجنة الشعبية يعملوا عليه فحص كل المواضيع القانونية واللي ذكرت منها في البداية، المخالفات الواضحة أيضا حسب أقوال مهمة يعني في حاجة لفحصها. لكن حتى لو مرعى، حتى لو أي شيء، ممنوع يبقى هذا المكان عمليا تحت سيطرة، لأنه هي بداية لشيء كبير جدا.
1: نعم.
0: لكن الشيء الأهم والأقوى من كل هذا هو المسار الجماهيري.
1: طب فيما يتعلق بالمسار الجماهيري أستاذ فاتن، خليني أسألك، يعني حماية الأرض في هذا السياق ما بتقدر تستنى؟ يعني لا تشكيل حكومي أو نتائج انتخابات، وتحديدا في الجبهة دائما يعني تتحدثون تاريخيا عن شراكة عربية يهودية، يمكن هاي واحدة من اللحظات اللي فيها ممكن نختبر هذه الشراكة. يعني مين من داخل المجتمع اليهودي يجب أن ينضم لهذه المعركة مع أهالي مجلس كروم؟ قديش بتشوفوا أنه عندكم قدرة فعلية على تحويل هاي القضية من أن تكون قضية عربية لمعركة فيها شراكة حقيقية أوسع على الأرض يعني في سياق هذه القضية؟
0: شكرا جدا لملاحظاتك عزيزتي، واضح يعني الوعي الكبير لكل وضعيتنا. بالضبط هذا ما طرحته بالأمس.
1: نعم.
0: وهذا ما طرحته أنه فيه ومعنا مصلحة مشتركة أيضا مع جيراننا اليهود، مع الاختلاف ممكن يكون بالسياسات وبالأهداف، وكل إنسان جاي من محل، لكن بتقديري جميع المناطق اليهودية ستتضرر إذا قامت هاي البؤرة الاستيطانية بهذا المكان. وأصبحنا نعمل فيها وأصبحوا يشتغلوا معنا، وأصبحت المواجهات يومية. هاي ستتغير كل حياة المجتمع اليهودي والعربي بهاي المنطقة إلى جحيم، وإحنا ما بدنا هذا هاي الجحيم، ونرفض أن نصل إلى وضع نكون فيه في داخل مواجهة أيضا في هذا المكان. لكن هذا بيعني أولا محاولة تجنيد كل القوى من المستوطنتين اللي بالضبط هنا جنب الأراضي، إلى حتى مسقاف وكرمائيل، كمان فحص القوى اللي ممكن تقدر كمان تساند بهاي الحملة، إلى جانب العديد من الناس اللي موجودين صار بيبعتوا لهم الصبح، كمان ناس من مناطق أخرى من كليل ومحلات أخرى، إيش اللي إحنا نقدر نعمل، كيف ممكن نقدر إحنا نتساعد مع بعض في هذا الموضوع. برأيي ومن الأمس حتى إخواننا في مجلس كروم قالوا إن شباب من المستوطن أجل كمان قعدوا معهم وحكوا مع الشباب تبعونا. إحنا في حاجة لأخذ هاي القضية كقضية لمنطقة كاملة، مش بس لمجلس كروم ولا كل الجماهير العربية بشكل عام. في عمليا تحركات جدية من اللجنة الشعبية هناك، كمان إحنا معنيين بكل الأمر هذا، عدم دخول بالمواجهات، شبابنا بدنا نحافظ عليهم بالشكل الكامل، وهذا كل الوقت إحنا يعني في محاولة جدية فيه. هذا بعنا أيضا قدر الإمكان قديش ممكن يكون عدد من الكبار والقيادات وكل من يستطيع كمان أنه يضع الكبول في اللحظات الصعبة، كمان أن يكون يعني في توجيه جدي، الشباب حاضرين لكن هون أيضا متفهمين أيضا واعيين في أن شبابنا القوي اليوم اللي أنا برأيي يعتمد عليه، هذا في حاجة أن نعول عليه أيضا لكل معاركنا المقبلة. ما نخاف من شبابنا، بالعكس إحنا لازم نفتخر بالشباب اللي عنا بأنه هن واعيين قويين صلبين، عارفين حقوقهم وين، عارفين كيف بيقولوا المثل من أين تؤكل الكتف، لكن أيضا صامدين ومامضين على حقهم ووقفين على حقهم، وهذا اللي بدنا اياه.
1: بس لما بنحكي على تصعيد التحرك الشعبي استاذ فاتن في ظل هاي الاوضاع السائده وحاله الاحتقان وهذا المناخ يعني المعادي للعرب، ما في تخوف من انه الامور يعني تتدحرج لاماكن ما بدنا انه نشوفها؟ وواضح كمان كيف ممكن بما انه عم نحكي عن نموذج يتم استنساخه من

0: هذه من القضايا اللي مطروحه اليوم، واللي بيحاولوا تكون هي ايضا فتيل، يعني وسيله لاشعال هذا الفتيلي. لكن احنا شايفين هذا الخطر من ناحيه، من ناحيه ثانيه مفروض نكون واعين كيف نقدر نمنع التدحرج الى هذا المكان، لكن ليس على حساب التنازل عن حقوق شعبنا وعن حقوق ناسنا وحقوق أهلنا.
1: نعم.
0: أصحاب الأراضي عمليا صاحب الأرض يمنع من الوصول إلها لأنه بده يحموا كم من واحد مستوطن اللي جايين بعرش منين يقعدوا هناك، في أمر عمليا غير مقبول، لا أخلاقيا ولا بكل بأي منحة. إحنا يعني بسمع كل الأخبار تتحدث عمليا وحد الساعة موضوع الشطب، يريدون
1: أنا رح أسألك عن هذا الموضوع. يلا بما أنك فتحت هذا الباب أستاذ فاتن، كيف بتنظر لهاي الخطوة وخطورتها؟ يعني
0: الديمقراطية إيش بيأمن الديمقراطية بالضبط؟ هذا السؤال، إيش بيأمن الديمقراطية إذا أنت بدك تمنعوا الأقلية إنه تتنظم داخل أحزاب سياسية وتخوض الانتخابات، تخوض الانتخابات حتى بكفي عدم إعطائك الشرعية لها وحملات الإقصاء عنها يوميا اللي بتجري من الكنيسة، وممنوع يكونوا بحكومة، وممنوع وممنوع وممنوع وممنوع، وكل تهديدات اليمين اللي بهددوا فيها اليمين اللي جنبهم شوي، يعني مش يسار كل القوى اللي ما تسمى اليوم المعارضة، لكن كل تهديد لإقصاء المجتمع العربي من تأثير في داخل الحلبة السياسية.
1: والجزء الخطير أيضا بهاي الخطوة أستاذ فاتن أنه الليكود يعني يبررها بأنه بيوجه اتهامات للمشترك والموحدة بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي، وبأنه يعني كل ما يتعلق بتأييد أو دعم الإرهاب.
0: يمكن نقول أنه اللي انعمل في غزة يعني كانت رحلة جميلة، يمكن كان لازم نقول الظاهر حتى يعني انه يكون هيك ناخذ ثقه، ناخذ برافو من الليكود. لازم ما كناش نقول حرب الاباده في غزه، هي بالنسبه للجريمه اصبحت اليوم، لكن الواقع شيء، الواقع واضح، مش الخطا باللي قلناه، الخطا بما فعلوه.
1: الخطا
0: جاء فيلم
1: نفسه.
0: ايضا جاء فيلم ويطرح الحقيقه ويورجيهم حقتهم، جن جنونهم على الفيلم، وبدي يقيموا ياخذوا
1: سحب يعني وزير الثقافه ميكي زوهر بيهدد بسحب الجنسيه من
0: الجنسيه من المخرج الفيلم. هذا بالضبط هو المرض. اي انسان احنا نضع المراه امام هاي الحكومه وهن يروا في المراه وحش كبير،
1: وكانه لما بنحكي عن الحقائق بصير
0: هذا الوحش هم،
1: بصير حديث عن تأييد الإرهاب.
0: تأييد الإرهاب، نحن ضد الإرهاب، أول يوم قلنا ضد الإرهاب، من أول يوم إحنا حكينا موقفنا بشكل واضح، لكن هم يحاولون عمليا إقصاء هاي العرب من التأثير. وأنا الشيء الأساسي اللي بقوله، الليكود وحكومة اليمين ميت خوف بالعرب المضبوطة، ميت خوف مننا، ميت خوف من خروج العرب إلى التصويت، ميت خوف من 27/10 إنه بالفعل إحنا نستطيع نحوله ليوم نضالي، مش بس يوم تصويت عادي نروح نصوت ونطلع بيكنيك، لا تعرف شو طلعوش بيكنيك، صوتوا خليكوا واقفين شو بتكون النتيجة، صوتوا خليكوا عمل. أول شيء لازم الكل يصوت، كان يقولنا نتنياهو قبل كم سنة عربيم نهاريم لك البيوت، هذا اللي لازم يكون، نتدفق إلى صناديق الاقتراع ب 27 شهر تنربي هاي المجموعة عمليا، شو هي قوتنا وإيش إحنا بنقدر كمان نأثر قدر الإمكان، مش فيش عنا وعودات بأحلام وردية بما سيجري، لكن أقل ما فيها في قالوا قل كلمتك وامشي، في حاجة إحنا نقول كلمتنا ونوقف على كلمتنا، نوقف على حقنا بالوجود. هاي معركة وجودية، هاي مش معركة بسيطة ولا معركة انتخابات ولا فلان بدي يصير عضو كنيسة وعلام بدي يأخذ كمان كرسي، هذا كله كلام جدا بسيط وجدا سهل للناس تقوله.
1: نعم، وما يحدث الآن في مجلس كروم يمكن هذا خير إثبات أنه فعليا نتحدث عن معركة وجودية.
0: هو المثل الكبير، هو معركة وجودية، وأنا بنادي عمليا اليوم أول إشي سلطاتنا المحلية في الشغور نفسه، البانة ودير الأسد ونحف والرامي وكل السلطات المحلية، هاي في حاجة للتشنج والوقوف بشكل دائم مع أهلنا في مجلس كروم. هذا الأمر الأول. لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء أيضا أن تكون اليوم بكرة حاضر هناك، وإحنا كمان نستعد إذا كان الأمر تطور وما نحل بالشكل السريع، في حاجة نستعد كمان إلى كمان يمكن يكون كمان مظاهرة قطرية ضخمة، أنا اقترحتها امبارح كمان نفكر فيها بالمنطقة اللي موجودة. إحنا قبل يمكن حوالي 10 سنوات كان مظاهرة ضخمة مجلس كروم كان لها على موضوع العنف، وكان لها يعني ردود فعل كتير كبيرة، وضلنا نوقف وقفة منيحة. أنا برأيي

0: بحاجة يمكن كمان إعادة الأمر. أنا قلت شغلة واحدة مبارح في مجلس الكروم، غلطوا باختيار المكان. مجلس الكروم بلد قوية، مجلس الكروم بلد متراصة، مجلس الكروم بلد واعي، فيها قوى شبابية واسعة، وفيها مجلس كيف ذكرت قوي ولجنة شعبية قوية. وهون أنا برأيي قوتنا كيف نكسر هذا المخطط، ينكسر هون وينمحي للأبد. هذا الأمر اللي في حاجة إحنا كمان نأكد عليه.
1: يعني في هاي المرحلة أستاذ فاتن التعويل هو على الحراك الشعبي فعليا والجماهيري.
0: أنا بتصور هذا هو الزمن، هذا هو الوقت بالفعل لحراك شعبي جدي. هذا هو الزمن إنه كل الأحزاب بكل اختلافاتها مشتركة والموحدة كمان. ودعوته كمان للموحدة. إنه كمان مفروض تكون بهذا الحراك وبهاي الوقفة، لأنه هاي هون بتبين عمليا الوحدة. هون ببين عمليا إحنا كمان قوتنا موحدين، وكل قوة إلنا موحدين هي تؤثر وتؤثر أيضا بالشق الآخر.
1: ونحن سنتابع طبعا
0: من يدعي من الأحزاب اليهودية الأخرى كمان تفضلوا، حتى لو بدها تكون لكم دعاية انتخابية بالنسبة لكم، لكن كمان الوقفة بالنسبة لنا اليوم هي مطلوبة لكل واحد يجي يوقف ويقول عمليا احنا ضد ما يجري من تهويد للجميع.
1: وهي الدعوة في مكانها، لأنه هناك من الأحزاب يعني الصهيونية من يتحدث عن عنف وإرهاب المستوطنين. هاي فرصة أن يثبتوا كمان بما يتعلق بهذا الموضوع، أن نوقفين مع أهالي الأراضي وأهالي مجد الكروم. أستاذ فاتن غطاس، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة الأستاذ فاتن غطاس. وطبعا نحن نتابع كل جديد وكل تطور في هذه القضية. نخرج الآن إلى فاصل، ومن بعد هذا الفاصل نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
13: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيرونيك ريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
4: عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، ونتحدث الآن عن إعلان حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعهما من المنافسة في الانتخابات المقبلة. زميلة الصحفية شيرين يونس، صباح الخير شيرين.
5: صباح الخير عفاف.
4: بداية أسألك شيرين، على الرغم من أنه يعني متوقع أنه نحكي بشي مرحلي عن مساعي شطب الأحزاب العربية أو شخصيات محددة من المشهد الحزبي، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل الليكود تحديدا؟
5: صحيح، طبعا هذه خطوة متوقعة من جانب أحزاب اليمين على رأسها الليكود، سبقه في ذلك عتسما يهوديت في قضية شطب القائمة العربية الموحدة والتوجه للجنة الانتخابات المركزية. دائما هناك في كل معركة انتخابية يكون هناك محاولات لشطب قوائم عربية أو مرشحين في هذه القوائم، وهذه المرة على ما يبدو بالجملة الليكود يستهدف الموحدة والمشتركة معا. وهناك أسباب اللي هي الدائمة التي تعودنا عليها، مهاجمة مواقف الأحزاب العربية، محاولة التحريض عليها من خلال استخدام بند 7 ألف، ومحاولة يعني التأكيد بأنه خالفت القوانين الأساسية، ولكن هناك مصلحة سياسية في هذا الموضوع، خاصة مع مخاوف الليكود ومحاولاته لتعطيل مسألة الشراكة في الائتلاف المقبل، احتمال الشراكة أو احتمال التوصية على أيزنكوت كرئيس يعني المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو. هذا يأتي أيضا ضمن هذه المحاولات لنزع الشرعية عن المجتمع العربي في حال صدقت لجنة الانتخابات المركزية، والمتوقع أن تصدق كون هذه اللجنة لجنة سياسية للليكود وأعضاء الائتلاف في يعني أغلبية في هذه اللجنة، لأنها أصلا تتشكل أو مكونة من أعضاء وممثلين عن الأحزاب في الكنيسة الحالي المنتهية ولايته، فبالتالي يعني تقريبا أوتوماتيكيا توقعات بأن يكون هناك قرار للشطب، توجه للمحكمة العليا من جانب القائمتين لالتماس ضد الشطب، وعادة المحكمة كانت يعني تقر عدم الشطب، تعود يعني تلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية. هذه المرة هناك مخاوف في القائمتين
4: لأن البيئة السياسية والقضائية اختلفت شيرين،
5: والتوليف القضائي للمحكمة باتت يعني متغيرة إلى حد ما، مع أنه الاحتمالات لا تزال ضعيفة، لكن هناك استعدادات للمواجهة من خلال الفرق القانونية، المؤسسات القانونية التي ستمثل القائمتين. وبالمناسبة اليوم بروفيسور يوسف جبرين طرح أيضا قضية اللي يجب التنبه لها، أنه ليس فقط ضد الأحزاب العربية يستغل الليكود هذه الحملة، سيستغلها في حال ألغت المحكمة العليا قرارات الشطب بالهجوم على المحكمة العليا، وبذلك يواصل معركته ضد الجهاز القضائي التي بدأها في بداية ولاية نتنياهو الحالي، عصفورين بحجر. أيوة، كما يقال.
4: ونحن سنتابع في هذا الشأن هيك على عجالة، ولكن كان مهم أنه نتوقف عند هذا الموضوع. جزيل الشكر لك الزميلة الصحفية شيرين يونس، هذا بما يتعلق بيعني هذا البيان الذي صدر أو إعلان حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمتين المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعهما من المنافسة في الانتخابات المقبلة. طيب نخرج إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
6: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية

0: رايحين مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: هدم بيوتنا وحلم شبابنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
11: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
5: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
1: غرفة الأخبار مع فافشيني.
12: نواصل معكم في ملفات ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تصدي أهالي بلدة فقوعة شرق جنين لاعتداءات مستوطنين على أراضي المواطنين، وذلك في وقت تواصل خلاله قوات الجيش الإسرائيلي اعتقال الناشطين الفلسطينيين وكذلك أيضا اليهود. نتحدث بداية للأستاذ منير بركات، رئيس المجلس المحلي في قرية فقوعة قضاء جنين. أستاذ منير صباح الخير.
13: صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
12: أهلا فيك معنا. يعني أعتقد كثر تابعوا هذا المقطع المصور اللي انتشر وإصابة الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. بداية شو منعرف عن حالته الصحية أستاذ منير؟
13: تحياتي. بس تصحيحا للمعلومة، أنا لست رئيس مجلس وإنما موظف مجلس خلوي فقوعة.
12: موظف في المجلس، أعتذر منك. نعم. تفضل.
13: بسيطة. تعقيبا على السؤال، الآن المواطن طبعا هو قاسم رجاء الحسين 36 عام.
12: نعم.
13: يقبع في مستشفى جنين الحكومي لأنه تعرض لإصابة مباشرة من الجيش الإسرائيلي أثناء تواجد أحد المستوطنين

0: שם אנשים כמו בנט ולא יסוסו לפרק את ההתנחלויות ואת המאחזים ולשים את הפושעים עם הרובים בכלא, וזה יהיה אתגר של מנסור עבאס ושל הרשימה המשותפת ושל כולנו בשטח לדאוג שאנחנו כל הזמן מאתגרים את הממשלה הזו לעשות את הדבר הנכון, למרות שזה רק צעד ראשון, אי אפשר לצפות שכל הדברים ייפטרו בממשלה הבאה, זה קודם כל להעיף את בן גביר הביתה ולצאת להצביע.
1: אני מודה לך מאוד, אלון לי גרין, יושב ראש שותף למפלגת מקום לכולנו. תחדתנה ען הדה אל-מודוע לראיס אל-מושארק לחזב לכולנה מכאן, אלון לי גרין. ומן הדה אל-מלף נחרג אילה פוסל, ועל רأس الساعة תלקאקום רג'ה כנעני موجز לאחר الأخبار, ומן ثم נעוד ונواصل في ساعة ثانية من غرفة الأخبار.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب, وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا, وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي, وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تذاكر سفر, غربة ومصاريف باليورو, ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب, طب أسنان, صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس, خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي, تحويلاتك بالعربي, قرضك وتوفيراتك بالعربي, والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم, تطبيق لأمي كمان بالعربي, لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع, في الموقع وفي التطبيق, خاضع لشروط الامتياز.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس, الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027, ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين, أو من مكاتب الجامعة في حيفا, رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا, غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب, وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا, وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي, وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعها من المنافسة في الانتخابات المقبلة. وبرر الحزب الخطوة باتهام القائمتين بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي وعدم اعتبار حماس وحزب الله منظمتين إرهابيتين. في حديثه لراديو الناس قال بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة أن الرسالة جزء من التوجه لنزع الشرعية عن الأحزاب والمجتمع العربي ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات قبل

0: إجرائها.
1: بلا شك يعني يبقى الأمر الأساس هو أن الحديث عن تحريض مستمر يهدف إلى سحب الشرعية من الأحزاب العربية بشكل واضح لأي مشاركة سياسية جدية لأي محاولة للتأثير على تركيبة الكنيسة ما بعد الانتخابات وبالتالي التأثير على ميزان القوى. هذه هي الرؤية العامة. وبالتالي أنا عندما قلت أن الأمر كان متوقع لأن الليكود بلا شك يخاف من الصوت العربي. نتنياهو شخصيا يخاف من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، يخاف من أي دور يمكن أن يكون لنا ما بعد الانتخابات يساهم بشكل حاسم ممكن في إسقاطه، وبالتالي هذه الخطوة يعني تصب بهذا الاتجاه.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم إطلاق نار خلال فترة عيد رأس السنة العبرية. وفق الجيش جرى اعتقال المشتبه به أول أمس في الخليل بعد الاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار وشيك ضد إسرائيليين. تحقق الشرطة في حريق اندلع الليلة الماضية في شقة سكنية بمدينة القدس ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان، بينهم شرطية كانت تعمل في مكان الحادث، فيما تشتبه الشرطة بأن الحريق نجم عن إضرام النار المتعمد. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب فجر اليوم، نقل على إثرها إلى مستشفى مئير في كفر سابا. وفي وقت سابق فجر اليوم أصيبت شابة تبلغ 22 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضها لاعتداء في قرية أم بطين بمنطقة النقب، نقلت على إثرها لمستشفى سيروكا في بئر السبع بحالة غير مستقرة. جدد أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيه. في حديث للراديو الناس قال فاتن غطاس المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة إن الأمر يتطلب مظاهرة قطرية ضخمة بمشاركة جميع السلطات المحلية واللجان والحراك الشعبي ضد ما يحدث في مجد الكروم.
2: أنا بنادي عمليا اليوم أول إشي سلطاتنا المحلية في الشغور نفسه البانة ودير الأسد ونحف والرامي وكل السلطات المحلية هاي في حاجة للتسند والوقوف بشكل دائم مع أهلنا في مجلس الكروم. هذا الأمر الأول. لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء أيضا أن تكون اليوم بكرة حاضر هناك، وإحنا كمان نستعد إذا كان الأمر تطور وما نحل بالشكل السريع في حاجة نستعد كمان إلى كمان مظاهرة قطرية ضخمة. أنا اقترحتها امبارح كمان نفكر فيها بالمنطقة. أنا قلت شغلة واحدة امبارح في مجلس الكروم، غلطوا باختيار المكان. مجد الكروم بلد قوية، مجد الكروم بلد متراصة، مجد الكروم بلد واعي فيها قوى شبابية واسعة وفيها مجلس كيف ذكرت قوي ولجنة شعبية قوية، وهون أنا برأيي قوتنا كيف نكسر هذا المخطط
0: من المتوقع أن يعقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير اليوم اجتماعا لبحث كيفية الرد على الادعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية. وفي السياق نفى الجيش شهادة وردت في الفيلم تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 مدنيا. وقال الجيش أن الادعاء كاذب ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته ومنصبه، وأن غارة من هذا النوع لم تخطط أو تعتمد أو تنفذ. إلى أحوال الطقس. يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا. ختام الموجز. الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تصعيد التحرك الشعبي في مجد الكروم رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة الروس، واجتماع محلي لبحث توسيع الاحتجاج وتنظيمه. الليكود يفتح معركة شطب القوائم العربية ويستهدف المشتركة والموحدة بادعاءات تتعلق بدعم الإرهاب والمس بجنود الجيش. ركود متزايد يواجه سوق العقارات، تراجع واضح في حركة بيع وشراء الشقق، وارتفاع الكلفة يصعب على الأزواج الشابة شراء أو امتلاك منزلها الأول. إذن عن هذا الموضوع نتحدث الآن. وكما ذكرنا، سوق العقارات في البلاد يشهد حالة من الركود المتزايد وسط تراجع واضح في حركة بيع وشراء الشقق، منعكس بصورة مباشرة على العاملين في قطاع الوساطة العقارية الذين يواجهون صعوبة متزايدة في إتمام الصفقات والحفاظ على نشاطهم. في ذات السياق، أطلقت مؤسسة عوغن برنامج بيت الأول، والمخصص لمرافقة العائلات الشابة التي تخطط لشراء أو بناء منزلها الأول، وذلك بهدف تمكين العائلات في المجتمع العربي اقتصاديا ومرافقتها خطوة بخطوة في رحلة امتلاك منزل. نتحدث بداية عن كل ما يتعلق بسوق العقارات، وينضم إلي أسامة حنا مستشار عقارات. صباح الخير أسامة.
2: صباح الخير عفاف وجميع المستمعين،
1: أهلا فيك معنا. أسامة، بداية من موقعك ويعني ومعرفتك وخبرتك لسنوات في هذا المجال، شو حاليا السوق، شو وضعه، قديش فعليا نقدر نقول أنه الوصف دقيق في حالي من الركود؟
2: في حالي طبعا من الركود اللي هي فترة السنتين ثلاثة الأخرانيات. طبعا العوامل واضحة لنا، بالأساس ارتفاع الفائدة البنكية كانت قبل الحرب، وبعدين حرب غزة وحرب إيران، وإحنا طبعا بتحديات جدا كبيرة. يعني سوق العقارات لا يحسد عليه، خاصة المقاولين. إحنا طبعا كوكلاء عقارات، إحنا التعامل معنا مع النتيجة، ولكن النتيجة اللي هي الدور بالحال. المشكلة الكبيرة عند المقاولين بالأساس، اللي اليوم في عندنا ما يقارب 86,000 وحدة سكنية جديدة مش مبيوعة، اللي هي بعدها معروضة بالسوق
1: مش مبيوعة، يعني انتهت المشاريع وكأنه، ولكن هاي الوحدات ما في، خلينا نقول، إقبال عليها للشراء.
2: صحيح. طبعا إذا إحنا بدنا نقسم الوحدات هاي، معظمها موجود بمنطقة المركز، وطبعا السبب واضح، لأنه سعر الأرض هو العامل الأساسي والمركب الأساسي بالسعر، لأنه تكاليف البناء هي بمنطقة تل أبيب هي تقريبا نفس تكاليف البناء بالضواحي، ولكن اللي بيميز السعر أو اللي بحدد السعر هو سعر الأرض.
1: سعر الأرض هو الأساس أسامة عم بتقول في هاي المعادلة. قديش اليوم نقدر نقول، يعني إذا عم نحكي على وحدات جديدة، يمكن كثير من اللي ما اهتموا أو ما يعني أقبلوا على هيك خطوة ما بيعرفوا شو المعايير، شو الأسعار، كيف بتتراوح،

0: يعني ذكرت منطقة المركز، أعتقد أنه دائما الشقق أغلى من مناطق أخرى.
1: طبعا سعر الأرض بمنطقة تل أبيب أو المركز ممكن يوصل ل 50% من قيمة سعر البيت النهائي يعني، وهذا الإشي واضح. والسبب هو طبعا الطلب. منطقة تل أبيب كمان إذا نطلع على المعاشات اللي تدفع هناك للموظفين هي أعلى بنسب ملحوظة من الضواحي ومن دول المدن التانية طبعا. ولكن بدنا بس نشدد نقطة، يعني بالنسبة للعرض والطلب اليوم في طلب ولكن والعرض موجود، وحسب رأيي وحسب طبعا الإحصائيات والمقالات اللي طلعت من لجنة الإحصاء المركزية ومن مؤسسة المخاولين بالدولة إنه في طلب، في نقص عمليا حسب المعطيات، في نقص أكثر من 220 أو 230 ألف وحدة سكنية اللي ناقصة. يعني في إلن طبعا زباين الناس اللي مفروض تشتري، وهدول بحاجة لبيوت اللي هن عمليا معظمهم جالسين على الجدار في رصد الأحداث وخوفا من عدم اليقين زي ما ذكر طبعا بعدة مجالات. الحرب أثرت كتير، والفائدة البنكية أثرت كتير على تشجيع الناس إنه تشتري.
0: هي بالأساس يعني كل موضوع الفائدة بأثر بكبير بموضوع العقارات.
1: نعم، ولكن الفائدة بعدها ما زالت فائدة عالية نسبيا. يعني الهبوط اللي نزل بالفائدة بأول شهر 9 الحالي اللي هو نزل ل 3.3 وربع تقريبا، اللي هو إذا احنا بنطلع عليها بالأرقام لكل 100,000 شيكل احنا عندنا تخفيض بدفع القرض البنكي ما يقارب 15 شيكل. يعني هاي نسبة جدا ضئيلة، ومش هي الأساس بتحديد السعر أو بتشجيعنا احنا كشارين بيوت انه نشتري ونخطب خطوي. بالأساس هي عمليا العدم اليقين والأسعار الباهظة اللي اليوم تسبب بالأساس من الأسعار اللي هي أسعار الأرض، وطبعا أسعار الأيدي العامل اللي هي جزء لا يتجزأ من تركيبة سعر البيت النهائي.
0: وأسامة، بما أنه عم نحكي على أنه الأوضاع يعني مش سهلة بهذا المجال وبهذا السوق، وفي يعني وكأنه عم بتواجهوا كوكلاء عقارات هيك وضع مش مريح، كيف ينعكس الإشي؟ يعني هل يظهر في عدد المهتمين بالعقارات، أم أنه الناس لا بعدين عم بيدوروا وبيزوروا شقق وبتوجهوا لكم، بس يعني عند الموضوع لحظة القرار بتراجعوا؟
1: طبعا اللي ذكرتي صحيح، جزء كبير من الناس اللي هي مش معنية اليوم تدور على بيوت، معنية أكتر تستأجر، وهذا الإشي أدى لزيادة بنسبة ما يقارب 6% بإيجارات البيوت. وهو حسب رأيي الموضوع هذا مش راح يعني يكون لفترات قصيرة بحالة واحدة بس، إنه دولي لأنه هي عمليا تملك أكثر من 93% من مساحة من أراضي البلاد، بحالة واحدة إنه الدولي أنطت للمقاولين إنه يبنوا دور بأسعار مخفضة، وبالأساس لما أنطتن أراضي بسعر مخفض. يعني الدولة لما تعرض مزاد علني أو مناقصة على الأراضي، المقاولين راح يدفعوا المبالغ الكبير، وطبعا هذا يترجم بحق البيت واللي بيدفعوا المستهلك النهائي اللي هي العائلات. فإذا الدولة اليوم أخطت خطوة جريئة اللي أنطت بيوت لمقاولين بسعر مخفض جدا وضرائب مخفضة جدا، بالأساس بيوت للإيجار للأزواج الشابة والناس اللي عندها المؤهلة إنه تستأجر بيوت لفترات طويلة وبأسعار مخفضة، أنا حسب رأيي هاي العامل الرئيسي والأهم بالمحاربة بسعر البيوت، لأنه نتيجة البيوت تنزل مرة واحدة بعشرات النسب المئوية، هذا ممكن يسبب فوضى للبنوكي وللناس اللي شرت وأخذت قروض بنكية على الأسعار الغالية.
0: صحيح، وهذا أمر
1: هام. إنه تنزل الأسعار مرة واحدة هذا شيء مستحيل.
0: هي نقطة هامة في هاي المعادلة. أسامة، إذا بدي أسألك تحديدا عن البلدات العربية من معرفتك واطلاعك أيضا، وإذا شوي يعني بعدنا عن المدن المركزية أو منطقة المركز بحد ذاته، شو الوضع في البلدات العربية؟ يعني تمام، واضح إنه الناس أكتر تتجه للبناء، ولكن في بعض المناطق بعد في مشاريع وفي كل موضوع الشقق اللي ممكن تكون مناسبة حتى للأزواج الشابة. هل اليوم الوضع إنه في شقق وما فيش مشترين، أم إنه في مشترين اللي مش ملاقين عقار مناسب من حيث ربما ما سعره وموقعه وكل هاي الأمور؟
1: الجواب هو اللي تفضلت فيه، وعفاف

0: يعني ما في كثير إمكانيات خاصة ببلداتنا العربية وقرانا العربية بالأساس لمجالات الشغل والتعليم والحياة الرفاهية. عندنا تحديات بالأساس تحديات تنتين. التحدي الأول هو موضوع العنف والجريمة المستشري بمجتمعنا وخاصة ببلداتنا العربية. قسم كبير من الأزواج عم بحاولوا يطلعوا من القرى ويجوا يتوجهوا بالأساس لعكا لحيفا اللي هي أكبر تجمع سكني بالشمال. والموضوع الثاني هو لما يعني إحنا كعائلات عربية بمجتمعنا إحنا عادة من عمر فوق أهلينا أو تحت أهلينا، فمن الصعب إنه نبيع البيت إن كان في عنا بيت بهذا الكومبلكس أو بهذا المجمع العائلي اللي هو موجود هناك نبيعه لحدا غريب. فهي التحديات كتير بتأثر علينا، وهذا طبعا بيلعب دور كبير بعدم مقدرة قسم كبير من الأزواج الشابة بشراء بيوت بحيفا أو بعكا أو بالحريق.
1: صحيح. بسؤال أخير أسامة، اليوم شو توصيتك لأشخاص أزواج شابة أو عائلات اللي مهتمة إن تفحص في عند حاجة إن يعني تشتري شقة جديدة بهاي الفترة ومع كل هاي المعادلة الصعبة اللي تحدثنا عنها، شو توصيتك؟
0: حسب رأيي وبناء على المعطيات اللي موجودة قدامنا وبناء على المعطيات القديمة اللي احنا مرينا فيها، هذا الوقت انه الواحد يشتري، لانه ما في حدا بيقوم الصبح بقرر انه يبيع بيته الا بحالتين بمعظم الحالات، لا يا انه هو متضايق ماديا يا انه هو شاري دار تاني اللي ملتزم حسب عقد انه يدفع الدفعات، وبهاي الحالة هو بيكون لين اكتر من ناحية التخفيض بالسعر. فهذا الوقت انه الشخص يشتري البيت مش يبيع البيت. هاي هي نصيحتي طبعا للي عنده الامكانية.
1: نعم، الشراء ومش البيع في هذا التوقيت، واحنا رح نتابع معكم بما يتعلق بكل المتغيرات في هذا السوق. أسامة، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، المستشار ووكيل العقارات أسامة حنا، شكرا جزيلا. طيب، كنا قد تحدثنا عن مؤسسة عوجن وإطلاق هذا البرنامج، برنامج بيت الأول. نتحدث الآن لمدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في عوجن الأستاذ خالد حسن ينضم إلينا. أستاذ خالد، صباح الخير.
2: الفل والبرد والياسمين،
1: يعطيك العافية. هيك بهاي النبرة المتفائلة خليني أسألك عن هذا البرنامج. يعني هيك عم نسمع أيضا من أهل الاختصاص، وحضرتك أيضا يعني شايف شو وضع السوق بما يتعلق بالعقارات، بحاجة العائلات أيضا لأنه يكون في عندها شقة. شو هذا البرنامج؟ قديش فعليا في وقت اللي فيه عم تتعثر هاي الصفقات بيقدر الإنسان يتجاوز العقبات الأساسية بموضوع شراء بيت أول؟
2: طبعا يعني هذا التفاؤل وسط كل الأخبار المش سعيدة، فإحنا نجيب برنامج لأهلنا ومجتمعنا اللي يسهل عليهم يهون عليهم يعملوا الخطوة الأهم في الحياة اللي هي شراء منزل، طبعا هذا بدء للتفاؤل، وأنا سعيد جدا أنه أنا جزء من هذا البرنامج. طبعا تكمل للحديث الأستاذ قبل الأستاذ أسامة أنه وصى أنه هذا الوقت أنه نشتري بيت، فإحنا بمجمل البرنامج جايين ان نساعد الناس انه كيف يشتروا البيت. يعني مش شرط بس انه نشتري البيت، انه كيف نشتري البيت. فطبعا برنامج بيت الاول هو برنامج مشترك بين عوجن وسلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية، واللي هو يعني بنص على انه نساعد تقريبا 1500 عائلة عربية خلال 3 سنوات ان يشتروا البيت الاول. والمركز الحدث خلينا نقول في هذا البرنامج انه نساعد انه نرافق العائلة اللي بدأت تشتري البيت او البيت الاول طبعا لمدة 8 أشهر. يعني تخيلي استاذ عفاف انه مستشار لاقتصاد العائلة يرافقك 8 أشهر يساعدك كيف تدير ميزانية البيت، كيف تدير المدخولات المصروفات على اساس تصل الى نتيجة افضل واحسن لشراء البيت. يعني تصل الى مرحلة شراء البيت وانت مرتاحة ماديا اقتصاديا نفسيا، وانه تدخل على البيت كمان بدين غير مشاكل كيف بيصير.
1: يعني هاي المرافقة اللي عم تحكي عنها استاذ خالد قبل يعني الشروع او قبل اتخاذ خطوة ايجاد شقة مناسبة، كل موضوع تنظيم المصروفات
2: بالضبط. شكرا كثير لهاي النقطة. طبعا يعني لما العائلة بدها تنوي انه تشتري بيت اول اشي يتوجهوا لعوجن، لانه شراء البيت طبعا احنا مش عم نحكي عن 10 شيكل و20 شيكل و200 شيكل، احنا عم نحكي عن مئات الالاف، اللي هي مئات الالاف اللي اذا احنا نيجي نقسمها على مدخول العائلة

0: خاصة في الأسعار الغالية في الدولة، العائلة راح تشتغل يمكن 30 سنة على أساس أنه يدفعوا ثمن البيت. 30 سنة هاي مش فترة قليلة بحياة العائلة، المفروض أنها تكون منظمة على أساس أنه مش نشتري البيت ونخرب أشياء تانية، لا بدنا نشتري البيت ونعيش فيه بأمان. يعني البيت على أساس أنه يحوينا كعائلة بأمان، مش على أساس أنه إحنا نخرب أشياء تانية على أساس نشتري البيت.
1: ولا نكون عايشين بتهديد، يعني كل موضوع أنه مش عارفين طبعا ندبر أمورنا ماليا وشو راح يصير مستقبلا، فهي كمان نقطة هامة
0: طبعا. فالإشي بنص على أساس أنه المرافقة المالية المسبقة اللي بترافق قرار شراء البيت هي الأهم. يعني إحنا المستشار الاقتصاد العائلي برافق العائلة بيساعدها كيف تدير أمورها أحسن، كيف تدير المدخولات أحسن، المصروفات أحسن، كيف إذا هن بحاجة لقرض إسكان، قرض مشكنتة، فهو بجهزهن لمرحلة قرض الإسكان. لما بيشوف المستشار اقتصاد العائلة انه العائلة هاي بالفعل هي جاهزة انها تشتري البيت، انه هي جاهزة انها تتوجه للبنك، فبنتقل الملف لمستشارة للقروض الاسكان كمان من عوجن. فهي بترافق العائلة وهي بتهتم انه تتوجه على الاقل لثلاث بنوك ونجيب لهم احسن نتيجة
1: لهذا
0: أحسن
1: الجزء الاصعب عادة بهاي المفاوضات امام البنوك.
0: بالضبط، نقطة كتير مهمة، لأنه إحنا بنعرف إنه زيارة بنك لقروض الإسكان مش سهلة، يعني مش كلياتنا بنعرف بالشروط، في كتير مسارات هناك، في كتير شروط، في أشياء اللي هي قصيرة المدى، بعيدة المدى، فالمفروض إنه يكون في مستشار، فهذا المستشار كمان بيهتم إنه الشروط هاي تكون مريحة مش بس للفترة الآنية إنما لل المستقبل كمان.
1: نعم. طب أستاذ خالد، خدني على الشروط، أو حتى ده أقول المعايير اللي المفروض أنه العائلة تستوفيها لحتى تتقدم لعوجن بما يتعلق بهذا المشروع.
0: حلو. أول إشي الشرط الأول هو أنه شراء بيت أول. البيت كمان البيت المفروض يكون في بلداتنا العربية، أنه يكون في استعداد لتقبل الاستشارة الاقتصادية والمالية، وأنه يكون في تعاون بس مش أكتر من هيك، لأنه إحنا جايين نساعد على أساس أنه كيف تعرف أستاذ عفاف أنه المفروض لما يتوجه للمشكنتة يكون في معهن راس مال. فكمان هاي الشغلة كتير مهمة ننوه لها، مش كتير اللي بيقدروا يحضروا هذا راس المال، فمستشار اقتصاد العائلي كمان بيساعدهم ان يحضروا راس المال هذا، وانه يعملوا فائض بين المدخول وبين المصروفات على الاقل 3000 شيكل على اساس انه يتوجهوا للبنك بسلام وياخذوا احسن شروط. فهذا بضمن على اساس انه العائلة بالفعل تشتري البيت. وعلى فكرة يعني إذا العائلة انضمت لهذا البرنامج مش شرط إنه تشتري البيت بالسنة الأولى، مرات بيكون في حاجة إنه ننتظر كمان سنة على أساس إنه تستوفي كل الشروط. فإحنا الأهم إنه يكون مرتبين اقتصاديين. على فكرة هذا الخدمة، إذا حدا بدي يسأل عن التكاليف، هاي الخدمة هي بالتعاون بين عوجن وسلطة التطوير الاقتصادي، المسار هذا كلياته اللي بيدفع العائلة بس 1000 شيكل مش أكتر من هيك. فإحنا بنتأمل إنه نقدر نساعد. بكرة إن شاء الله في راح يكون اللقاء اللي هو الإعلان عن هذا البرنامج في بلدية أم الفحم، في مدينة أم الفحم، لأنه إحنا نعرف هناك في مدينة أم الفحم مثلا إسا في تقريبا 600 وحدة سكن جديدة طور الإنشاء. فإحنا بندعي كل الناس اللي بحاجة أو اللي ناويين يشتروا بيت ينضموا لهذا البرنامج، وأنا متأكد راحين يستفيدوا.
1: والتواصل بيكون مباشرة مع عوجن لكل المهتمين؟
0: مع عوجن في طبعا في حسب شبكات التواصل، في هناك الروابط كيف ممكن يسجلوا. التسجيل جدا سهل، في طاقم من مجتمعنا العربي، طاقم خبراء اللي هو بدير هذا البرنامج، فالتواصل سهل، التسجيل سهل. وإن شاء الله التعامل.
1: وإحنا بدنا نشكركم على هذه الإيضاحات، وأكيد هي كمان دعوة لكل المهتمين على الأقل كاستشارة أولية أن يتوجهوا لعوجن. أستاذ خالد حسن، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. المشاركة مدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في عوجن. شكرا، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، ونعود ونواصل.

0: 9994888.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
11: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس ابو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
14: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
15: إحدى 31 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، يعني أعتقد بهم كثر، كنا بالزمانات نقول النساء أيضا الرجال، كل ما يتعلق بالسمنة الزائدة. اليوم تتوسع خيارات علاج السمنة في البلاد مع بدء تسويق دواء كخيار يغني عن الحقن أو الإبر، وظهرت تجارب المرحلة الثالثة أظهرت انخفاض متوسط بالوزن نحو 12.4% مع استخدام الجرعة الأعلى. رح نحكي عن هذا الموضوع وكل تفاصيل هذه الأدوية الجديدة لمدير مشروع سفير الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري بروفيسور نعيم شحادي. يسعد صباحك.
16: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
15: يعني هذا أصبح عنوان اللي دائما هيك بفرض نفسه وبلاقي اهتمام كبير بروفيسور، على اعتبار أنه إحنا بنعرف شو تداعيات السمن الزائدة. عن أي دواء عم نحكي؟ شو ميزاته أمام الحقن أو الإبر اللي بالسنوات الأخيرة كمان لاقت اهتمام كبير؟
16: أكيد هذا الدواء هو نوع من أنواع الهرمون GLP-1 اللي إحنا بنستعمله بالحقن الأسبوعي.

0: لتخصيص الوزن. النقل النوعي هون انه تم انتاج مستحضر جديد يعطى عن طريق الفم ولا يتاثر بالانزيمات الهاضمه الموجوده في معدتنا وبامعائنا. يعني الهرمون اللي احنا بنستعمله بالحقن هو هرمون زلالي بروتين، اذا بناخده عن طريق الفم عاده يتم يعني هدمه واتلافه بواسطه القموضه المعده والانزيمات الهاضمه. التجديد انه تم بناء يعني مستحضر جديد غير زلالي يؤثر كما يؤثر هرمون الشبع. وهي نقلة نوعية مهمة جدا لانه بناخذها عن طريق الفم يوميا غير متعلق بالاكل قبل الاكل او بعد الاكل، وفيش حاجة لبراد نحفظه، فهو بيأثر بشكل يعني مباشر عن طريق اخذانه عن طريق الفم.
1: وحاليا يعني لما بنحكي عن هاي الحبوب اللي هي ممكن تكون بديلة عن الحقن، مسموع الاشي جذاب لكل الاشخاص اللي بيعانوا من السمن الزائدي، ولكن بروفيسور قديش هاي النقل النوعية كيف ما عم توصفها حضرتك كمان في نقل نوعية بموضوع الاعراض الجانبية اللي كل شخص اخذ هاي الحقن يعني قال انه مش سهل الاعراض الجانبية أكيد. مش سهلة
0: اللي ذكرتيه نقطة مهمة جدا، الاعراض الجانبية مشابهة للحقن، ما فيش فرق كبير. بالبحث اللي ذكرتيه حضرتك انه نزلوا حوالي 12.4%، حوالي 10% من المشتركين بهذا البحث تركوا الاستعمال بسبب الأعراض الجانبية. يعني الأعراض الجانبية ما زالت موجودة، هاي أولا. ثانيا تأثيره أقل من تأثير الحقن. يعني هو أنت ذكرتي الرقم 12.4% معدل التنزيل بالوزن، بينما بالحقن التنزيل هو أكثر من 15 و17% وحتى 20%.
1: معناته وين القيمة المضافة هون بروفيسور للي بتسأل؟ يعني هل فقط بموضوع أنه بناخد عن طريق الفم؟
0: أكيد القيمة المضافة أنا بشوف برأيي فقط للناس اللي بخافوا من الإبر.
1: بس هاي النقطة،
0: أعطيني إيش بدك بس ما تعطينيش إبرة. أيوة. للناس اللي بخافوا من الإبر إجا حل إنه يعطوهم الدواء عن طريق الفم بشكل يومي. هاي قيمة واحدة. القيمة الثانية إنه طبعا البنا حبوب فيش حاجة إنه تحفظيها، مع إنه حتى الحقن المستعملة إحنا بنستعملها لمدة شهر ونص بدرجة حرارة الغرفة، فيش حاجة تكون بالبراد. أما هاي الحبوب تحفظوها أشهر ممكن بدون حاجة لبراد، أو ممكن تأخذها معك بالسفر وهيك بدون ما يكون في حاجة لتبريد المستحضر. من ناحية تانية لازم نذكر إنه هاي الحبوب بعدها مش موجودة في قائمة التنزيلات بالسعر، سعرها غالي نسبيا، بينما الحقن في تخفيض حوالي 50%. النقطة الثانية الحبوب بعد جديدة ولم يثبت نجاعتها مثلا في منع إصابات القلب وحماية القلب والشرايين. الحقن الأسبوعية احنا بنعرف بشكل قاطع انها بتمنع إصابة القلب والشرايين وأمراض القلب والشرايين، بينما هاي الحبوب لم يثبت بعد انها هي بتعطي ايضا الحماية المطلوبة للقلب والشرايين، وسعرها أغلى شوي. فهذه هي الأمور الحسنات والسيئات. أيوة. بشكل عام.
1: طب بروفيسور نعيم بسؤال إضافي، إحنا يعني الكل بعرف أنه بكل موضوع هاي الحقن هي أساساً لعلاج السكري أو لحتى يكون السكري متوازن، وشافوا كيف فهمنا منك بلقاءات سابقة أنه كمان عم بتساهم في خفض الوزن. فالناس بعد في يعني فئات اللي في عندها سمن زائدي، وإحنا بنعرف قديش تداعياتها خطيرة على الصحة. بس بتتردد، شو بتقول اليوم لهاي الشريحة؟ يعني إذا هو بيستوفي المعايير وبيقدر أنه ينزل وزنه ويتفادى يعني مرض السمن، كيف راح يأثر على صحته مستقبلا؟ شو بتقول لن؟
0: السمن الزائدي هو مرض مزمن، مرض يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، يؤدي إلى زيادة حالات السرطان، يؤدي إلى الكبد، تشحم الكبد، يؤدي إلى إصابة القلب والشرايين، يؤدي إلى إصابة المفاصل. يعني أنت بتشوفي أغلب الناس اللي بروحوا بيعملوا تغيير مفصل الركبة أو مفصل الفخذ بيعانوا من هاي المشكلة بسبب الوزن الزائد. فالمشكلة مرض مزمن يجب علاجه بشكل حالي. الأول نستعمل بدون الدواء، إذا انت بتقدر تنزل وزنك باتباع نمط حياة صحي ممتاز. هذا هي نصيحتنا الاولى والثانيه والثالثه. ولكن اذا فشلت في انزال الوزن والإشي مستمر مع وزن عالي

0: ومضاعفات السمن الموجودة عندك، ارتفاعات في الدهون، ارتفاع في ضغط الدم، وجود شحوم على الكبد. في هاي الحالة بعد فشل استعمال تغيير نمط الحياة، كل إنسان برأيي مجبور أنه يعالج نفسه، والمعالجة يجب أن تتم تحت مراقبة صحية بمتابعة طبيب بفهم بهاي الأمور، زائد متابعة أخصائيات تغذية اللي بتعطيه الإرشادات اللازمة. هذا الإشي المطلوب زي أي مرض تاني، زي ما منعالج ضغط الدم، زي ما منعالج السكري، كذلك يجب أن نعالج السمنة.
1: وهي نقطة هامة ودائما بتشدد عليها بروفيسور، أنه يكون في إطار متابعة طبية مش عن طريق السوق السوداء لبيع هذه الحقن أو الأدوية يعني لما توصل. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والمشاركة بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع سفير الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري. طيب، هذا بما يتعلق بموضوع هذه العقاقير أو الأدوية، هيك أخذنا شرح وافي من بروفيسور نعيم شحادي. إلى موضوع آخر، انطلق مؤخرا إلى سلوفاكيا الفوج 16 من طلاب وطالبات مؤسسة دراوشي للتعليم الأكاديمي من عرب البطوف لبدء دراستهم هناك ضمن برنامج أكاديمي خاص وحصري للمؤسسة، والذي يواصل هذه المسيرة بعد سنوات من العمل والنجاح. المحامي عنان دراوشي المدير العام لمؤسسة دراوشي للتعليم الأكاديمي ينضم إلينا. صباح الخير.
2: صباح الخير
1: أستاذ عنان. بداية يعني للي ما سمعوا قبل عن هذا البرنامج أو حتى عن المؤسسة، نسمع منك بشو الهدف من وراءه، مين الأشخاص اللي بنخرطوا فيها؟
2: أوكي، مؤسسة دراوشي مكتب الارتباط للجامعات الأردنية والأوروبية. احنا اول مكتب افتتح امكانية او اعطى امكانية افاد طلاب من عرب 48 لجامعات الأردنية، ومن ثم ابتدأنا في الجامعات الأوروبية. يعني سنة 97 اول فوج اطلعناه على الجامعات الأردنية، كانوا هن فوج اللي طلع من قبل مكتب الارتباط للجامعات الأردنية والأوروبية. فمن يعني تقريبا 30 سنة نحن أول والرائدين في هذا المجال. وبالنسبة للبرنامج الحصري اللي نحكي عليه، اللي هو في سلوفاكيا في جامعة UPGS، هذا البرنامج ابتدأ في سنة 2010. فسنة 2010 وصلنا لاتفاق مع الجامعة ومع وزارة الصحة ومع مستشفيات في داخل إسرائيل، بأنه الطالب بإمكانه دراسة 4 سنوات في إسرائيل ومن ثم في سلوفاكيا سوري، ومن ثم السنتين الأخرانيات الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة إمكانية اللي هي التعليم السريري أنه تكون في مستشفيات في داخل إسرائيل. في البداية كان عندنا فكرة ثم أخذنا موافقة عليها، اللي هي السنة الأولى يتعلموها في جامعة بار إيلان. فكان عندنا السنة الأولى للطلاب الإمكانية أنه دراسة السنة الأولى في جامعة بار إيلان، ومن ثم بنتقلوا لجامعة UPGS بكملوا سنة ثانية لحد سنة خامسة، ومن ثم السنة السادسة عند الإمكانية يعملوها هنا في داخل مستشفيات في إسرائيل. ومن سنتين اقتصرت على أساس أنه 4 سنوات في سلوفاكيا والسنتين الآخر الأخيرات أنه بما يتعلق بالتعليم السريري يكونوا في داخل إسرائيل.
1: هل في مساقات تانية بنحكي عنها أستاذ عنان أم فقط
2: كل المساقات؟ بالنسبة للبرنامج المميز هو فقط للطب العام.
1: للطب، نعم.
2: بالنسبة للطب الأسنان لا، التعليم في داخل الجامعة هناك، والفترينارية والهندسة يعني في داخل الجامعة، التعليم هو في اللغة الإنجليزية. الطالب حتى يقبل بيخضع لامتحان قبول في الكيمياء والبيولوجيا، وإن شاء الله كل واحد بنجح فبيطلع. إحنا علاقتنا مع الطلاب لا تقتصر على أنه سجلناه أو أنه رقم موجود عندنا، كل واحد له حلم، كل واحد أهله إلهن حلم أنه إذنهن يتخرج يصير طبيب، فإحنا منرافقهن من التوجيه لحتى التخرج.
1: نعم. العقبات أستاذ عنان، يعني هذا دايما سؤالك يتبادر للأذهان اللي بتواجه الطلاب بالذات في المرحلة الأولى من التعلم، وهون عم نحكي على خارج بلادك. دوركم في المؤسسة بمرافقة أيضا الطلاب بما يتعلق بهذا الجانب؟
2: صح، إحنا كمؤسسة بنطلع مع الطلاب، الهدف منه نكون قريبين منهم، ما يشعروا منهم الوحدة. المشاكل اللي بتصادف الطلاب دائما هي معروفة، إيجاد السكن تنزيل البرنامج الدراسي، ترتيب أوراق بشكل اللي ما يكون في مشكلة مع الطالب.

0: أمام الجامعة من ناحية الوثائق، كله بيكون مرتب جاهز. فالطالب لما بيطلع معنا ملفه بيكون جاهز، بنزل البرنامج الدراسي بنزله إياه حسب كيف بده الطالب، ومن ثم ننطلق باتجاه تجهيز السكن للطلاب كلهم حسب كيف بده هو الطالب
1: واحتياجاته والأمور الملائمة،
0: كل الأمور حتى الإقامة منتابع موضوع الإقامة حتى يحصل اكتتاب. إنه دول اليوم سلوفاكيا دول OECD دول الاتحاد الأوروبي، وهناك مشكلة الشنغن اللي هي 90 يوم ممنوع الطالب أو أي شخص يتواجد 90 يوم بشكل مستمر في داخل الدولة. فإحنا دائما نكون أمورهم ما يتعلق في الإقامة جاهزة، ونبدأ في الإجراءات تقديم الطلبات للسلطة الهجرة في الدولة، زائد الفحوصات الطبية اللازمة بنكون مجهزين إياها، لقاء مع الشرطة ما يتعلق في السكن، فحص السكن إنه الطالب ما مستأجر دار أو مش ملاقي مكان للسكن. فكل هاي الإجراءات إحنا من سهل على أمام الطلاب انخراطهم بشكل سلس في داخل البلد، وتعليمهم بيكون يعني مريح. ومتابعة الأمور إحنا في داخل الجامعة في عندنا مندوبة اللي هي مسؤولة عن الطلاب، هي بمثابة أم وأب للطالب لحتى التخرج. يعني الطالب ما بيشعر حاله أي مشكلة حتى في داخل الجامعة أو خارج الجامعة، فهي بتدخل وبتكون
1: في هاي المرافقة الدائمة أيضا، وهذا بالأمر
0: الدائمة 24 ساعة على مدار كل وجوده في داخل الجامعة.
1: أستاذ عنان بدي أشكرك على هذه المشاركة وإيضاح هذا الجانب، طبعا مهم جدا لأنه دائما منقول يعني الدراسة في الخارج هيك بتسد يمكن فجوة معينة وفرص التعليم المتاحة للشباب والشابات في مجتمعنا بمساقات معينة ما بتكون سهلة. فهون عم نحكي على برنامج متكامل، وفي أيضا هذه المرافقة اللي تحدثت عنها. المدير العام لمؤسسة دراوشي للتعليم الأكاديمي المحامي عنان دراوشي، شكرا جزيلا لك. إلى فاصل ومن ثم نتابع معكم في الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم كملت فرحتكم.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
10: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
13: إذا بتبعتش.
14: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: الصحة بتوصل لعندهم.

0: وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: ومباشرة إلى زاوية الرياضة والزميل مبدا فرحات. صباح الخير مبدا.
1: صباح الخير عفاف كل جميع المستمعين.
0: آخر عناوين الرياضة تفضل.
1: نعم يعني برشلونة يواصل عروضه الهجومية والقوية ويحقق فوزا مهما على ليفانتي بنتيجة 4-2 بقيادة المتألق لامين يامال الذي سجل هدفين يوم أمس في مباراة قوية ومباراة مثيرة أمام ليفانتي بعد تفوق فريق برشلونة بالنتيجة 2-0 وتألق جميع اللاعبين. ولكن يعني كما ذكرت برشلونة بفترة جيدة ويعني يتصدر الدوري الإسباني ويسجل الأهداف بالجملة في كل مباراة. يوم أمس انتهت المباراة بفوز بالنتيجة 4-2. وأيضا في الدوري الإسباني عفاف فريق أتلتيكو مدريد يفوز في مباراة خارجية بالنتيجة 3-0 أمام فريق ريال سوسيداد يعني يحقق هذا الانتصار الكبير خارج أرضه ويؤكد جاهزيته أيضا للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإسباني. وأيضا يعني كان ديربي في الدوري الإنجليزي ديربي مانشستر وفريق ونادي مانشستر سيتي يحسم الديربي ويفوز في هذه المباراة بالنتيجة 1-0 ويؤكد يعني مرة أخرى مانشستر سيتي بأنه جاهز للدوري الإنجليزي وأيضا للمنافسة على جميع الألقاب. هذه أهم المباريات التي جرت مساء أمس. وأيضا اليوم ينتظرنا عدة مباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى.
0: نعم أخبار إيش عناوين محلية في مبدأ في مستجدات؟
1: لا يوجد أي مستجدات. يوم أمس كان أيضا مباراة في الدور الدرجة العليا وفوز فريق بويل بإرسالي على بويل تل أبيب. أيضا الدوري الممتاز اليوم سيكون مباريات للدوري الممتاز وهذا كل ما هو في الدوري المثلي.
0: طيب أريد أن أشكرك على هذه الإحاطة ونحن نتابع أيضا في عناوين الرياضة في كل برامجنا المقبلة. الزميل مبدا فرحات شكرا جزيلا يا مبدا.

ومع عناوين الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. بقي نشكركم جميعا على مرافقتنا في هذا الصباح، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ميساء عساف، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار. على تطبيق ناس رافقتنا الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلقاكم رجاء كنعني وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: الآن في وينر مكابي الأبيب ضد هبوعل الأبيب وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14.90 شيكل. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17.90 شيكل. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9.90 شيكل. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9.90 شيكل. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
10: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم إطلاق نار خلال فترة عيد رأس السنة العبرية. وبحسب الجيش جرى اعتقال المشتبه به أول أمس في الخليل بعد الاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار وشيك ضد إسرائيليين. تحقق الشرطة في حريق اندلع الليلة الماضية في شقة سكنية بمدينة القدس ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان، بينهم شرطية كانت تعمل في المكان، فيما تشتبه الشرطة بأن الحريق نجم عن إضرام نار بشكل متعمد. جدد أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيها. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. في حديث لراديو ناس قال فاتن غطاس المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة إن الأمر يتطلب مظاهرة قطرية ضخمة بمشاركة جميع السلطات المحلية واللجان الشعبية ضد ما يحدث في مجد الكروم.
1: أنا بنادى عمليا اليوم، أول إشي سلطاتنا المحلية في الشغور نفسه البانة ودير الأسد ونحف والرامي وكل السلطات المحلية هاي في حاجة للتسند والوقوف بشكل دائم مع أهلنا في مجد الكروم. هذا الأمر الأول. لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء أيضا أن تكون اليوم بكرة حاضر هناك، وإحنا كمان نستعد إذا كان الأمر تطور وما نحل بالشكل السريع في حاجة نستعد كمان إلى كمان مظاهرة قطرية ضخمة أنا اقترحتها مبارح كمان نفكر فيها بالمنطقة. أنا قلت شغلة واحدة مبارح في مجد الكروم، غلط

0: حقه باختيار المكان.
1: من المتوقع أن يعقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم اجتماعا لبحث كيفية الرد على الادعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية. وفي السياق نفى الجيش الإسرائيلي شهادة وردت في الفيلم تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 مدنيا. وقال الجيش أن الادعاء كاذب ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته أو منصبه، وأن غارة من هذا النوع لم تخطط أو تعتمد أو تنفذ وفق بيان الجيش. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم الاثنين بين ممثلين عن إيران ودول خليجية لبحث تفاهمات بشأن استئناف حركة السفن بصورة منتظمة عبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي أن التأجيل يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل للتوافق، فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول إيراني أن القرار اتخذ بطلب من دول إقليمية وبالتوافق الكامل بين طهران ومسقط. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية، ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع زميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: أسامي، كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن النظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:06 دقايق الساعة باستوديوهاتنا. تحية صباحية حلوة كتير مني إلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ميت أهلا وسهلا. بدي أتمنى لكم بالأول بداية أسبوع بتجنن، وإن شاء الله هالأسبوع بيكون مثل ما بتتمنوا وتحققوا كل اللي مجهزين له. إحنا بلشنا مشوار جديد على فكرة على هوا راديو الناس، دعوة لتتابعوني على السماع، كتير شغلات حلوة رح نحكي عنها ومفيدة، مجموعة كبيرة كمان من الأغنيات رح ترافقنا على مدار الساعتين للوحدي أنا وإنتو على هوا راديو الناس. مواضيع لذيذة ومفيدة رح نحكي عنها بالساعة الأولى، بالساعة الثانية رح يكون في مشاركات واتصالات ونسمعكم معنا على الهوا.

تحية من الطاقم في البداية أكيد من ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج، تحية من الياس عبد الملك معنا في الهندسة الإذاعية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

أنا شخصياً كتير بحب أغاني القديمة لمش وائل عقلي بوائل رغب علامة على أمل أنتو كمان.

طيب على فكرة إذا بتفكروا شوي يمكن بتشوفوا إنه أول ساعة من يومنا بتكون أهم ساعة. السؤال كيف إحنا لازم نبدأ نهارنا صح؟ كيف ممكن نبدأ نهارنا صح؟ عن جد كل واحد فينا هيك يسأل حاله لما أول ما منفتح عيوننا منمسك شو؟ التليفون. مرة كنا نقوم عمهلنا نعمل القهوة.

وين حضر الزوادي إذا في ولاد تروح أو لا الزوج إذا رايح على الشغل أو إليك أنت كمان. بس اليوم أول ما نفتح عيوننا بنمسك التليفون حتى نكون صريحين، ومن بعد هيك بسرقنا الوقت، يمكن 5 دقايق يمكن 10، في ناس نص ساعة وفي ناس أكتر، ومن بعدها منبلش نركض ورا الوقت حتى نلحق. لم نعطي حالنا كم دقيقة نرتب أفكارنا ولا نرتب يومنا. كتير مهم نعرف إنه الروتين الصباحي يا جماعة مش رفاهية، ومش لازم يكون معقد، ولا بيحتاج لساعتين ثلاثة ولا تأمل ولا رياضة ولا 7 كاسات مي وكل هاي الأمور. هو ببساطة مجموعة عادات صغيرة جدا بتساعدنا نبدأ يومنا بوعي، بدل ما نترك هاليوم هو اللي يقودنا. فلما بنبدأ صباحنا بطريقة مرتبة إحنا مش بس مننجز أكتر، إحنا منحس إنه إحنا أهدى أوضح، ومنقدر نقرر شو المهم وشو الأهم. والسؤال اللي رح نحكي عنه اليوم، هل فعلا الروتين الصباحي بيزيد من إنتاجيتنا؟ ولا هي مجرد كلام أو ترند؟ خلينا نقول ماريانا علبوني اليوم مرشدة تربوية ومدربة تنمية بشرية رح تكون معنا وتحكي لنا بالتفصيل عنه لهالموضوع.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

من أجمل أغنياتها لأصالة، فزع أصالة دايما وعلى طول، خاصة بالوقت الأخير هيك عم نشوفها بستايل مختلف من الأغاني، كتير حبيت.

المهم خليكم معنا عم تسمعونا من راديو الناس 103.3 107.8 FM. ممكن كمان تتابعونا عبر التطبيق، تنزلوا تطبيق الناس راديو الناس وتسمعونا بأي وقت وبكل مكان. احنا مع بعض مكملين هالمشوار، خليكم انتو كمان معنا.

0: على فكرة بعد بتستنانا أغاني كتير حلوة على مدار الساعتين مع بعض إحنا للوحدي. فاصل إعلاني وبنرجع لنكمل مشوار، خليكم معنا.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
8: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب وعيرونيك ريات شموني ضد مكابي حيفا وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: رجعنا من بعد الإعلان لنكمل المشوار. عم تسمعونا من راديو الناس 101.3 107.8 FM. ممكن تنزلوا تطبيق راديو الناس وتسمعونا كمان بأي وقت بتحبوا. ماريانا علبوني مرشدة تربوية ومدربة تنمية بشرية، رح نحكي معها عن موضوع جدا مهم اليوم. الله يسعد صباحك.
6: صباح الخير.
5: يا صباح الفل، شو أخبارك؟
6: تمام الحمد لله.
5: يا هلا يا هلا. احنا لما بدنا نيجي نحكي عن روتين صباحي، لو بدي ابدا بالجمله نفسها روتين صباحي، للاسف اليوم في عنا مفهوم يمكن غلط يمكن صح او بتعلق بالوضع نفسه، بانه الروتين مش اشي كتير منيح او مش اشي كتير حلو. يعني اذا الروتين كان حلو فكل شيء تمام، فما بالك اذا الروتين كان مش حلو بصير روتين في حياتنا، فممكن يعني يقلبنا كليا ويغير تفكيرنا واهدافنا ونفسيتنا وكتير شغلات. المهم الروتين الصباحي برأيك عن جد ممكن يرتب النهار كله أو حتى الأيام اللي جاي، ولا هذا مجرد حكي؟
6: الروتين الصباحي مثل ما حكيتي، أول ما نسمع هاي الكلمتين عطول بخطر عبالنا إنه نصحى الساعة 5 الصبح نمارس اليوغا ونشرب العصائر الخضراء ونقعد في جبعة جبل ما حد يشوفنا ولا يسمعنا. هذا مفهوم الصورة المثالية اللي هو بعيد عن الواقع وأقرب للترندات كيف عم نسمع. من وجهة نظر التنمية البشرية، الروتين الصباحي هو مش قالب جامد، يعني إحنا بكبسة زر بنحدث تغيير، هو بالأساس ببرمج صباحنا بطريقة معينة اللي نستفيد من طاقتنا خلال اليوم. يعني زي كأنه الروتين هذا أو اتباع العادات، مجموعة عادات معينة، هو بيكون زي مفتاح اللي بيضبط تركيزنا وطاقتنا وحتى أبعد من هيك صحتنا النفسية والجسدية. فالصباح بيحدد فعليا مسار يومنا بأكمله، وهو عن جد أداة حقيقية مش ترند ولا بس هيك عبارات وشعارات
5: بنرددها. طيب في كتير ناس، حتى نكون واقعيين احنا كمان، يعني 99% من الناس خلينا نقول اول ما في بشكل لا ارادي هيك بنمسك التليفون، يمكن يكون عندي وقت انا فايقه قبل بنص ساعه فمعي نص ساعه اتصفح في التليفون، ويمكن ما يكونش معي بس مجبوره، تعرفي عادي. السؤال الصباح لما ببدا مع التليفون بلا ما نحكي نسمع نحضر نعمل لفة على السوشيال ميديا نشوف أخبار اللي هو، هل هذا ممكن يخلينا نرتب كمان نهارنا بناء على شو منشوف؟ يعني تعرفي أنا واحدة من الناس اللي مش كتير بحب أسمع أخبار، فبعرف التفاصيل السريعة من السوشيال ميديا، تمام، طبعا من المصادر الموثوقة، بس اللي هو هل هاي الخطوة اليوم عم بتدمرنا ولا عم بتخلينا نبدأ نفكر صح بناء على شو منشوف؟
6: للأسف هاي عادة سيئة جدا اللي اليوم تقريبا الكل بيعملها. يعني هي كمان صار عليها دراسات كثيرة، يعني في دراسات بتقول انه 2 من 5 اشخاص كل يوم الصبح بيصحوا بيحملوا تليفونهم، وطبعا احنا لما بنعمل سكرولينج بالتليفون وبس هيك مرات بدون هدف

0: لو مهما سمعنا نصيحة يعني شغلي صرنا متعودين عليها بغض النظر إذا كانت صح أو لا. طيب في ناس يعني بتقولك يا مريانا أنا بحب أقوم أعمل فنجان القهوة أو النسكافيه أو الشاي حسب كل واحد شو بده، اللي بدخن بدخن له سيجارة، اللي بحب يسمع فيروز على الصبح، اللي كل واحد فيه له عاداته الخاصة. لما بتقلب روتين لدرجة أنه إذا كنا مسافرين مثلا أو في عنا شغلة معينة منفيق بكير مستعجلين ومنعملهاش، منحس في إشي مش مزبوط، نهاري بدي شمال، كيف بقوله صح؟
1: صح. الروتين الحلو فيه أو نطلع عليه بمفهوم إيجابي، يعني الروتين لازم يخدمنا مش يشكل عبء علينا، لأنه إذا كان الروتين معقد ومزدحم بالمهام فأكيد رح نتخلى عنه بسرعة. الفكرة من الروتين إنه يكون مرن ناجح وبشبهنا، بناسب أسلوب حياتنا بالأساس. يعني إذا أنا أم أو أب عامل أو عاملة موظفين أو أنا طالب حتى، مهم أبني إلي روتين اللي بيشبهني وبناسب أسلوب حياتي. مش يعني إحنا مش شرط نتنازل عن كاسة القهوة اللي حكيت عنها أو أي عادي من مارسها صباحا، ولكن في إشياء معينة اللي يفضل نبعد عنها، مثل ما حكينا عن المشتتات اللي هي الأخبار أو التليفونات. ممكن يعني نبدأ في دقائق معدودة وكل يوم نزيد العادي اللي عم نطورها أو الجديد اللي بدنا نتبناها. فتصميم الروتين اليومي هو بناء على احتياج كل شخص وطبيعة عمله أو دراسته، يعني مش قانون اللي لازم نتبعه بكل يعني ملائم لكل الناس.
0: طيب كتار بيجوا بيقولوا لك أنا اليوم بدي أبدأ، وزي ما قلنا إحنا مش عم نحكي على شغلات اللي بدها كتير وقت، اللي بدها تحضير من قبل، لا، روتين مجرد يكون مريح وصح. يعني ثلاث شغلات أو خمسة أو قد ما بدك تعطينا إياها لكل الناس اللي بدها تقرر من اليوم من بعد ما تسمعنا تعمل روتين صباحي صحيح يخليها تكمل نهارها صح، شو بتنصحي؟
1: بدي أحكي شغلة واحدة مهمة وقد ما بدهم الناس ياخدوها ويتعمقوا فيها، هيك نقطة للتفكير. برأيي إذا منتطلع على المفهوم العلمي أو التربوي من وراء تبني عادات وروتين صباحي أو بشكل عام أسميه صباحي أو أي عادي أو روتين ممكن يكون خلال النهار. الفكرة أو التفسير العلمي بيقول كالآتي: أي روتين صباحي بيبدأ بروتين مسائي قبل بيوم. يعني ما بيصير أنا أصحى الصبح وبدأ أغير كل حياتي، الإشي بيبدأ بشكل تدريجي لنعمل تغيير، مش بحاجة إحنا ليوم واحد وقرار واحد. الإشي بيجي شوي شوي بمرونة وتبسيط، ولكن الفكرة هي بساعات أو الدقائق الأولى من أول ما نصحى من النوم، هي فعليا دقائق معدودة. إحنا مش عم نحكي على ساعة اصحى الصبح ساعة كاملة وخد وقتك اعمل تمارين معينة،
0: وبنفس الوقت بدناش نقول يعني هاي الشعارات قوم وفكر إيجابي. طب في ناس نايمة على زعل، نايمة على ضغط، وفي ناس نايمة على حب وفرحة، بس صح. أنا بدي أحكي عن الناس اللي نايمة بسلبية معينة. يعني بصير يقولوا لي شو أنتوا شاطرين تحكوا، كيف أنا يعني بدي أفكر إيجابي؟ شو يعني أفكر إيجابي؟ صارت شعارات مستهلكة، أنا مش حابة أستهلكها، أنا حابة أفصفصها وأعطي أدوات عملية بسيطة جداً اللي عن جد كيف الواحد يبدأ يفكر صح.
1: نفكر أول إشي بكلمة شو يعني هقوم. هقوم أصحى، الاستيقاظ كل يوم هو فرصة جديدة من ربنا إنك أنت قدرت تصحى، هاي أول إشي هيك مفهوم إيجابي كبير وعام. عملية الاستيقاظ هي عملية كيميائية فيزيائية تدريجية، هذا إشي علمي بيصير بجسم كل إنسان. لما الدماغ بيبدأ ينتقل من حالة الاستيقاظ من النوم إلى الاستيقاظ هو بمر مش فجأة، مش مرة واحدة. إحنا بنقوم في يعني جسمنا سبحان الله بيعمل تدرج بالاستيقاظ من النوم إلى اليقظة. وإذا بدي أحكي بمصطلح علمي إحنا بيكون هون في من الثيتا للألفا، يعني من الأحلام وعدم اللاوعي، من الأحلام واللاوعي لحالة الوعي والاسترخاء والهدوء. فإحنا بحاجة نجهز جهازنا العصبي لاستقبال المعلومات بشكل عام، يعني بغض النظر أنا أول ما صحيت كيف لازم أستقبل يومي. هي هاي لحظة، يعني إحنا ما بننتقل بشكل مفاجئ وبدنا دماغنا يبقى

0: يتعامل مع الأمور بحالة طوارئ.
1: نعم.
0: إنما شوي شوي بأخذ نفس، بمتن على الإشياء.
1: نهدأ على حالنا شوي، نهدأ على حالنا شوي هيك.
0: بمجرد سوزان إنه فتحنا عيوننا قدرنا نشوف كل شيء حوالينا بالألوان، يعني نذكر النعم الموجودة، أشياء جدا جدا بسيطة، هي مش بحاجة لمهام ونسجل عنا لست طويلة، هي شغلات صغيرة إني قدرت أنزل من التحت.
1: يعني نترك الشغلات الحلوة اللي والنعم اللي ربنا معطينا إياها حتى لو كانت بسيطة، وبناء عليها نكمل لنهار. يعني على أمل أنه قدرنا نفيد المستمعين وعن جد يجربوا هاي الخطوات البسيطة، لعل وعسى يقدروا يبنوا روتين صباحي يكون إيجابي وفعال ويخليهن يزيدوا من الإنتاجية. مريانا علبوني، مرشدة تربوية ومدربة التنمية البشرية، شكرا كتير لإلك على المعلومات الحلوة، يعطيك العافية.
0: شكرا شكرا، تسلمي.
1: يا هلا، باي باي. الله معك.
0: باي باي.

0: عزت نفسي من عاني وأحلى من غنى شوية طرب بصوته لفضل شاكر. على فكرة إذا بتلاحظوا أنه طول النهار بيكون مخنا ساكت، إحنا مفكرين أنه مخنا شغال بس بالحقيقة بيكون ساكت. ليش؟ لأنه مشغول، عم بيراكد من شغلي لشغلي من محل لمحل. بس شو اللي بيصير أول ما نحط راسنا على المخدة؟ شو اللي بيصير عارفين أكيد، بنصير عباقرة، منتذكر كل المواقف اللي صارت معنا مش بس بهذا اليوم، من 10 سنين مرات. منتذكر رسائل يمكن ما رديناش عليها، منتذكر شو نسينا، منفكر شو لازم نعمل بكرة، وبصير في أسئلة تروح وتيجي ما إلها أول ولا آخر براسنا. لما احنا فايتين نرتاح وننام. السؤال ليش؟ ليش الأفكار اللي ما خطرت في بالنا كل نهار بتقرر فجأة تظهر بالليل؟ وليش بالذات وتحديداً لما نكون عم ننام أو نبلش ننام الدماغ ببلش يشتغل وكأنه عنده اجتماع طارئ؟ يعني عن هالموضوع رح نحكي بتوسع ونسمع عن جد ليش الأفكار بتيجي بس لما بدنا نرتاح وننام. مع محمد أبو عصبي أخصائي نفسي رح نحكي معه عن هالموضوع بتوسع. إمتى؟ بعد الإعلان. أعلانات ومنرجع، خليكم معنا.
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات

0: كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المشوار مكمل وإحنا رجعنا معكم من بعد الإعلان للوحدي. أنا معكم على هوا راديو الناس. ومن شوي كنت أحكي لكم ليش عن جد كل الأفكار والمشاكل الحلوة والمش حلوة بتطلع فجأة بالليل لما بدنا نيجي ننام. محمد أبو عصبي أخصائي نفسي معه رح نحكي عن هالموضوع. صباح الخير. ألو. أيوة الخط شوي مش واضح معك. صباح الخير. طيب رح نعود نجرب نتصل من أول. يلا كمان مرة. ألو صباح الخير. ألو
1: سامع.
0: أيوة إحنا مش سمعينك منيح عشان هيك. صباح الخير يعطيك العافية. طيب إحنا عندنا مشكلة بالخط. هتنسمع أغنية هيك قصيري على ما يجهز الاتصال بشكل واضح.

0: ديروا بالكم وكلمات هالأغنية واحدة من الشغلات اللي منفكر فيها بالليلة. يلا منقول كمان مرة صباح الخير لمحمد أبو عصبي أخصائي نفسي. سعد صباحك. عندنا مشكلة بالخط مش عارف شو بس. ألو
1: سمعيني؟ صباح الخير.
0: أها سمعينك وأخيرا صباح الخير. يعطيك العافية أهلا فيك. رح نحكي عن يعني الأفكار اللي بتجينا والأسئلة والأفكار خاصة المش حلوة واللي نسيناها آخر الليل لما بدنا نيجي ننام. لو بدنا نسأل حالنا محمد يمكن لأنه الهدوء اللي منكون فيه باللحظة اللي بدنا ننام فيها أخيرا بعطي دماغنا فرصة يحكي اللي نفسه يحكي فيه كل نهار وإحنا مش فاضين له.
1: طبعا لأنه أول لحظة في اليوم إحنا بنكون فيها مش مشغولين عن حالنا. لما طول النهار إحنا بشغل ومسؤوليات وتلفونات وناس ولما بتهدى شوي بنصير ننتبه للأفكار والمشاعر اللي ما أخذت مساحتها خلال النهار. مش بالضرورة طبعا هاي الأفكار تكون زادت يعني بس موجودة بس ما كنا يعني ما انتبهنا لها خلال النهار. واللي بصير احنا بصير نسمعها اوضح. يعني ضايقتنا مسؤوليه شاغلتنا خوف من بكره اشياء اللي احنا اصلا يعني بنفكر فيها خلال النهار بس بما انه احنا مشغولين فما بننتبه لها. فالفكره بتكون مقلقه زياده عن اللزوم والجسم بيتفاعل معها وبصير توتر وبصعب علينا نكون مسترخيين في هاي اللحظه. راسنا يجيب ويودي وأفكار من الماضي وأفكار من المستقبل ومنسح حالنا كثير أسئلة وهي الأمور تيجي بس لأنه إحنا هدينا هاي اللحظة اللي فيها هدوء الأفكار تطلع فوق.
0: مع أنه إحنا بنكون كثير مرات هلكنين والجسم تعبان ونعسنين بس المخ والدماغ بضلن صحين أو عندن ألف حكاية يعني مش بس أنه عم نهيئ حالنا ونفكر كيف ننام. السؤال يعني هل في شغلات معينة كتير مرات نسمع اشرب ينسون قبل ما تنام كل موزي بهدي. اوكي ممكن في شغلات طبيعية عن جد اللي بتهدي الجسم وممكن تساعدنا على النوم بشكل اروع واسرع بس يا سيدي هذا المخ شو بنفع نعمل معه ومش بإيدنا مش احنا اللي بدنا.
1: صحيح اولا لازم احنا نفرق بين شغلتين بين التفكير المفيد والتفكير اللي بتعبنا. لأنه كل تفكير هو تفكير مزعج يعني بالآخر في تفكير هو عن جد فيه له فائدة وفي تفكير بدون فائدة. يعني أحيانا المشكلة بتكون حقيقية وبدها اهتمام لأنه الأفكار بتكون يعني ملهاش لزوم ومش عم توصلنا لأنه لخطوة جديدة يعني مش عم توصل لمحل إن نفهم حق يعني نفهم أشياء جديدة أو نقدم خطوات جديدة. فهي الفكرة بتتعبنا فمصير إحنا نتعب بزيادة لأنه صير نرجع على نفس النقطة نرد نفكر فيها ونرجع على نفس النقطة. يعني كلها زي دورة وترجع لحالها أفكار أفكار أفكار بدون أي إشي ملموس. يعني كل الوقت الفكرة نتصرف بينها بين فيها فائدة ولا فيهاش فائدة. عادة التفكير الزائد بيصير إنه إحنا بنفكر بنفس الفكرة اللي ما لهاش حل يعني بس بنرجع عليها. طبعا طبيعة المخ ومخ اللي بيكبر الأشياء السلبية مش الأشياء الإيجابية فطوالي وبصير يكبر في المواضيع وهون عندنا إحنا بصير يعني متعبين ومقدرش ننام. طبعا تعتا نحكي إحنا بزمن إحنا سألت بشرب ينسون أو أشياء من النوع وعشان ترتاح بس تعتا نحكي إن إحنا بزمن أصلا في مشكلة مع النوم. أنا أصلا اليوم إحنا عندنا في آفي اسمها عدم النوم اللي بتوصلنا طبعا أغلب مشاكلنا النفسية والأمراض النفسية اليوم بالعالم هي سببها عدم النوم. ذلك بسببه لأنه إحنا بزمن عصر اللي هو مخنا أكثر شغال ومخنا طبعا السوشيال ميديا والتلفونات والملهيات هاي موجودة فإحنا بنبعد حالنا قدر الإمكان كل الوقت على إن نبعد عن مشاعر ونبعد عن أفكار عن طريق إن نلهي حالنا بهاي الأمور. فلما نيجي ننام طبعا نروح ننام متأخر فبصير عندنا مشاكل مع النوم ومصير نفكر بمية شغلة. فالموضوع هو موضوع إنه كمان في للزمن نفسه هذا عامل لأن إحنا مش هادين ونقدرش ننام.
0: طيب إذا بدنا نصيحة لكل اللي بيفكروا بشكل مش حلو بالقوة يعني كتير مرات عن جد خاصة الشغلات السلبية منفكر فيها ولدرجة انه مرات الواحد بخبط على راسه خلص ده انام انا ليش بتجيني هاي الافكار. هدول الناس واللي هني نسبة كبيرة مننا كلنا، شو ممكن تعطينا نصيحة حتى يعني نعطي كل شيء وقته او كل شيء اوكي حتى لو بدنا نفكر نفكر شوي ونغرق في النوم، يعني بنحاول بديش أقول أكون مثالية وهقول هاتوا نحول الأفكار السلبية للإيجابية، لا مرات مش بإيدنا لما إحنا واعين بمشاكل معينة أو عنا ضغط معين، بس برضو يعني وجودك معنا مهم جدا من خلاله تقدم لنا نصيحة كيف ممكن ننام بسلام خلينا نقول أو بأقل تفكير. نعم
1: أول شيء الموضوع مش سهل، يعني مش ضغطة زر ويلا فمنروح من نام ونبطل نفكر. يعني الناس اللي بالذات اللي عندهم مشاكل في القلق بيحكي لي أنا بديش أفكر أصلا، يعني أنا الشيء مش بسيطرتي. في مرات فمرات كثيرة هالأفكار نفسها بتسيطر علينا. فبدعت نصيحة أهم نصيحة إنه إحنا أول شيء منحولش النوم لامتحان، يعني إنه أنا لازم أنام كمان خمس دقائق لما لازم هسا أفوت بالنوم إذا ماني متخرب يومي بكرة. المقاومة قومت وهذا أصعب شغلي،
0: نخليها ماشي هيك على ما نجبرش
1: حاجة. يعني أنت كل شغلة مهمة قبلها نحاول نعمل روتين. يعني قبل الصبية اللي حكت قبلي حكت عن الروتين الصباحي، كمان في الليل مهم جدا يكون في عندنا روتين. يعني احنا مش نضلنا من الآخر ثاني وإحنا حاملين تلفون بعد نحط راسنا وننام. يعني أظل هاي التغييرات المفاجئة هاي بيرجعوا الوقتها بده يهدى الجسم والمخ بده يبدأ يفكر في الأشياء اللي ما فكرش فيها كل النهار. فالاقتراح أول إشي إنه قبل ما نروح ننام نفصل نفسنا نعمل روتين للنوم، نقعد ممكن واحد يقعد يفكر في كل الأشياء اللي يفكر فيها عن طريق يمسك ورقة وكلم يكتب أفكاره. هاي واحد. اثنين يحاول يتنفس جسمه يكون مرتخي. احنا مشكلتنا أغلبنا أنه عندنا جسمنا كل الوقت
0: يعني هيك مهيئ بحب يضل متفاعل. إن شاء الله هيك بهالنصيحة نكون قدرنا نفيد المستمعين. أنا بعرف الموضوع طويل، إن شاء الله ونخصص له هيك حلقة نحكي عنه بشكل موسع أكتر. محمد أبو عصبي الأخبار عم بتقولي يلا والإعلانات، شكرا كتير لإلك ولنا لقاءات إن شاء الله.
1: شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية. هلا فيك، باي باي، إلى اللقاء. الله معك. إعلانات أخبار وبنرجع لنكمل مشوارنا للوحدي. أنا معكم وعلى فكرة راجعين.

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلا جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفي 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟

0: بي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة استكمال تحقيق مع رجل يبلغ من العمر 44 عاما من سكان أشكلون للاشتباه بزرع برمجيات في مئات أجهزة الحاسوب التابعة لعشرات الشركات والجهات في القطاع الخاص، ما أتاح له وفق الشرطة السيطرة على الأجهزة والتجسس على مستخدميها وسرقة معلومات وبيانات شخصية وحساسة. حيث قدم قسم السايبر في النيابة العامة إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لائحة اتهام ضد الرجل، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وتشمل لائحة الاتهام وفق الشرطة مخالفات وجرائم بموجب قانون الحواسيب وقانون حماية الخصوصية والتنصت، إلى جانب تهم بالسرقة وارتكاب فعل مخل بالحياء. أعلن الجيش الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم بإطلاق نار خلال فترة عيد رأس السنة العبرية. وبحسب الجيش جرى اعتقال المشتبه به أول أمس في الخليل بعد الاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار وشيك ضد إسرائيليين. تحقق الشرطة في حريق اندلع ليلة الماضية في شقة سكنية بمدينة القدس ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان، بينهم شرطية كانت تعمل في المكان، فيما تشتبه الشرطة بأن الحريق نجم عن إضرام النار بشكل متعمد. أجبرت السلطات الإسرائيلية عددا من المواطنين على هدم عزب في 10 مجمعات بمنطقة سهلية في بلدة كفر كنا بدعوى مخالفات بناء. واتخذت سلطة الإنفاذ في الأراضي إجراءات بحق المباني وألصقت أوامر هدم فيها في الآونة الأخيرة ما أجبر أصحابها على هدمها. جدد أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعتهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيه. وفي حديث لراديو الناس قال فاتن غطاس المرشح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة إن الأمر يتطلب مظاهرة قطرية ضخمة بمشاركة جميع السلطات المحلية واللجان الشعبية ضد ما يحدث في مجد الكروم.
1: أنا بنادي عمليا اليوم، أول إشي سلطاتنا المحلية في الشغور نفسه البانة ودير الأسد ونحف والرامي وكل السلطات المحلية هاي في حاجة للتسند والوقوف بشكل دائم مع أهلنا في مجلس الكروم. هذا الأمر الأول.

0: لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء أيضا أن تكون اليوم بكرة حاضر هناك، وإحنا كمان نستعد إذا كان الأمر تطور وما نحل بالشكل السريع، في حاجة نستعد كمان إلى كمان مظاهرة قطرية ضخمة أنا اقترحتها مبارح كمان نفكر فيها بالمنطقة. أنا قلت شغلة واحدة مبارح في مجلس الروم، غلطوا باختيار المكان.
1: من المتوقع أن يعقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم اجتماعا لبحث كيفية الرد على الإدعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي نازا. وفي السياق، نفى الجيش شهادة وردت في الفيلم تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 شخص. وقال الجيش إن الادعاء كاذب ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته ومنصبه، وأن غارة من هذا النوع لم تخطط أو تعتمد أو تنفذ وفق بيان الجيش. أكدت مصادر رسمية في الحكومة اليمنية وأخرى في صفوف الحوثيين أن الجماعة سيطرت على جزر إضافية في جنوب البحر الأحمر، وكان الحوثيون قد سيطروا الأسبوع الماضي على مدينة المخا الساحلية إضافة إلى جزيرة معروفة باسم ميون. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا. ختام الموجز، أما الآن ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. أسامي، كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن النظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تحية حلوة من جديد. 12 و6 دقائق الساعة باستوديوهاتنا من راديو ناس من الناصري. أجمل تحية لكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا، يلا خليكم معنا على السماع. كتير انتبهوا منيح على السواق إذا كنتوا عم تسمعونا على الطريق، إذا بالشغل يعطيكوا العافية، وإذا بالبيت كمان يعطيكوا العافية. لكل المحتفلين والمحتفلات بعيد الصليب بدي أتمنى لكم عيد سعيد، وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا جميعا بالصحة والخير والبركات، وأيامنا كلها تكون أعياد في أعياد إن شاء الله. الساعة الثانية رح نبدأ باستقبال اتصالاتكم. اتصالاتكم على الرقم المعروف 0461166666 على الرقم رح نستقبل اتصالاتكم بعد شوي، أو ممكن تبعتوا رسائل على الواتساب 0505557.

75 399 050 55 77 399. تحية من ميرال صفدي معنا في الإنتاج، تحية من الياس عبد الملك معنا في الهندسة الصوتية، ومني أكيد في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

وسلم عليها يا هوا. وإحنا رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 04-611-6666. هواين الرقم، شوفوا 04-611 والباقي ستات 6666 6-11-6666. أو بتقدروا تشاركونا عبر الواتساب برسائل مكتوبة 050-557-7399. جاهزين نستقبل اتصالاتكو. وعلى فكرة عشان تكونوا عارفين شو المطلوب، المطلوب تحكوا مع حالكو وتقولونا بصراحة تفكروا هل انت مبسوط بحياتك ولا مجرد متعود. وعلى فكرة في فرق كتير كبير بين انك تكون مبسوط وبين انك تكون متعود، لانه مرات منعيش نفس الحياة كل يوم، نفس الأشخاص، نفس الروتين، نفس الأماكن، نفس المشاكل، لدرجة أنه منبطل نسأل حالنا هل أنا فعلا مبسوط ومرتاح بهالحياة ولا أنا بس تعودت. ومهم نعرف أنه التعود ممكن يخلينا مرات نعتبر أشياء مش مناسبة

لنا وكأنه طبيعي، يعني نتعود على علاقة مش مبسوطين فيها، على شغل منحبوش، على ناس منكون مضطرين نتعامل معهن ونبين قدامن إنه كل شي تمام وإنه إحنا بخير. حتى ممكن نتعود على الحزن، في ناس بتتعود على الحزن لدرجة إنه بصير الهدوء بالنسبة لها غريب. أنا مالي إشي، مش زعلان للأسف. بس السعادة كمان منيح نعرف إنه هي مش يعني عشان أكون سعيد لازم أضحك كل نهار، لا، أو الحياة تكون كاملة، لأنه السعادة الحقيقية ممكن تكون بمجرد إنك تصحى الصبح وتحس إنه حياتك إلك، إنك مرتاح مع اختياراتك، إنك مش مجبور كل يوم تقنع حالك إنه كله تمام. اسأل نفسك، بالله عليك تسأل نفسك سؤال بسيط وجاوب عليه بصراحة. لو ما كانش في خوف ولا كلام الناس ولا شو رح يقولوا عني، هل كنت رح تختار نفس الحياة اللي انت عايشها ولا كنت بتغير؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكن انت فعلا مبسوط. أما إذا ترددت، يمكن في جزء منك محتاج يستمتع أكتر أو يدرك الأمور اللي عم بعيشها أكتر. وعلى فكرة مش كل إشي تعودنا عليه لازم نكمل فيه. وعلى فكرة مرات أول خطوة للسعادة هي إنك تعرف حقيقتك أنت مع نفسك، وتعترف لنفسك إنك مش مبسوط حتى ولو إنك متعود.

عم بستنى أسمع أصواتكم الحلوة معي على الهواء، اتصلوا وقولوا لي مبسوطين ولا متعودين على كل إشي بحياتكم. مش شرط تكون كل حياتكم، ممكن الشغل أو ممكن أوقات معينة أو ناس معينة مش كتير بتحبوا تتعاملوا معها أو مش كتير حابينها بحياتكم أو يعني في كتير شغلات. على الواتساب ممكن تبعتوا لنا رسالة 050-5577-3999 أو تتصلوا وتحكونا 04611-66666.

0: أداء رائع صراحة لرويدة عطية بهالأغنية. طيب أنا بعرف أنتم مش متعودين تتصلوا بهيك ساعة على راديو الناس, بس بدنا نتعود يا جماعة. 2-3-4 أنا معكم بالساعة الثانية كمان من 11 للوحدة. بالساعة الثانية كل يوم رح يكون في اتصالات ومشاركات, بحب أسمع مشاركاتكم معنا على الهواء, ويعني هيك نشوف رأيكم بموضوع اليوم. هل أنتم مبسوطين فعلا أو أنتوا يعني مش معترفين لحالكم بس متعودين؟ إعلانات وبنرجع لنكمل مشوار.
1: فير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية, تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية, لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب, وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا, وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: دوك

0: أراضينا وغلية أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سمعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
9: على فكرة عم بستنى اتصالاتكم، يلا لشوف 04-611-6666.

شو بيشبه هيك تشرين؟ ما تذكرينه؟ زين عبيد من The Voice، أداؤه صراحة كان كتير حلو. على فكرة لكل اللي مش حابين نسمع صوتن على الهواء وحابين يشاركوا، نسيت أقولكم كمان مرة وأذكركم برقم الواتساب ممكن تشاركونا. هل أنتم مبسوطين بحياتكم بشكل عام ولا بس متعودين على 050 557 3

على أنغام الظروف معنداني بدي أقرأ رسالة من حمودي. بعت لنا رسالة على الواتساب بطلب ندعي له ينجح في الامتحان. عنده امتحان وبقولنا الدعوة 40 دعوة من غريب مستجابة. أنا أول وحدي بدعي لك يا حمود إن شاء الله يا رب تنجح بالامتحان ويعطيك على أدنيتك، بس اوعى تغش، كن حافظ ودارس عن جد، واللي بدرس أكيد ربنا ولا مرة بنساه. إن شاء الله هيك بتنجح وبتخبرنا بالمرات الجاي بأنه الامتحان كان منيح وكل شيء تمام يا رب. 04-611-6666 اتصلوا واحكونا مبسوطين ولا متعودين.

اتصالات مش عم بسمعها منكم 0461166666. يعني لو كل واحد هيك بفكر شوي, معظم الأوقات منسأل حالنا كيف حالنا, أو حتى منفكر أصلا نسأل كيف حالنا. طب مش إحنا أهم من أي إشي في الدنيا عشان نعطي غيرنا, عشان ننجز, عشان وعشان لازم نهتم بحالنا, صح؟ الإجابة التقليدية بالعادي والسريعة بتكون بخير أو كل شيء تمام, أو يمكن لأنه تعودنا بالبرمجة اليومية وعقولنا دايما بتحاول تختار الطريق الأسهل, منفضل نبعد عن الضغوطات. ولكن لما شوي منفكر في الإجابة وبتعمق أكتر, ممكن ينقسم الأمر لأكتر من قسم. أولا ممكن يكون آلية دفاعية اللي هي متعود نستخدم هالإجابة الجاهزة لنحمي حالنا من مواجهة المشاعر السلبية أو التعب اللي معناش طاقة نتعامل معه في نفس اللحظة. لحظة صدق, مبسوط أو متألم فعلا؟ مرات لما بنسأل حالنا بصدق وبتأني منكتشف إنه إحنا فعليا أو على أرض الواقع مش بخير. إحنا مفكرين إنه إحنا بخير. بتكون الإجابة الحقيقية بداية ممكن لوعي جديد ومحاولات لإصلاح كل شيء جواتنا, ونطلع من كل شيء تمام أنا بخير. هاي بنقدر نكذب فيها على غيرنا, بس على حالنا صعب جدا نكذب. فياريت كل واحد يفكر, يعني أنا بتمنى أنه الكل يكون بخير والكل يكون عن جد سعيد ومبسوط مش متعود. ومش غلط مرات, يعني الحياة مش كلها سعادة, في مرات نطلوع ونزول, ومش غلط نكون متعودين على شغلات معينة, بس مش تكون هي اللي ماخد القسم الأكبر من حياتنا.

0: على أنغام هالأغنية بدي أوصلكم الشكر حمودي لكل اللي دعوا له بالخير والنجاح بالامتحان. أبو الكرم كمان بعت لنا رسالة بقول البرنامج حلو والأغاني على ذوق أبو الكرم. شكرا كتير. أما بالنسبة للموضوع فالسعادة بتكون بأمرين، هيك بقولنا أبو الكرم، توفر الصحة وهدات البال. أما بالنسبة للصحة فالحمد لله على هالنعمة، وبالنسبة لهدات البال اللي لما عندك زوجي مهدي بالك حبيت، وأولاد كمان مهدين بالك، وأحفاد حلوين ما شاء الله عنن، السعادة مش بس بكثرة المال ولا علو الشأن. حلو كتير يا أبو الكرم، شكرا على الرسالة. في عنا تحية حلوة من الأردن، هاي أبو عنقة إذا مش غلطاني بالعيلة، تحية كبيرة من الأردن لإلي ولا راديو الناس. شكرا كتير، احنا كمان منتشرف فيك اكيد. في حدا محر رسالة، يلا معلش. كمان رسالة من السويداء، الله عليكم الله على أهل الشمال من السويداء، كمان من الناصري، أحلى تحية لإلكم. الحياة مد وجزر مع التفاؤل بالأفضل، بيمشي الحال وبيكون كل شيء تمام صح، مجرد أنه نبدأ نفكر هيك فإحنا منكون أكيد بأفضل حال. أهلانات، ومنرجع لنكمل لنستقبل رسائلكم على الواتساب 0505577399، أو تتصلوا أسمع أصواتكم 0461166666. أهلانات وراجعين.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت
3: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيرونيك ريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيرونيك ريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

0: الآن من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

سؤالنا لليوم، هل أنت مبسوط ولا أنت متعود بكل جوانب حياتك أو بعضها ممكن كمان؟ لو بدي أحكي شوي عن الإنكار الإيجابي، يعني وعي الإنسان بمشاعره لما بيسأل حاله، يعني هو موضوع واسع في علم النفس. في شوية معلومات وحقائق نفسية بتفسر باللي بيصير فينا بهاللحظة. تأثير القناع الاجتماعي الداخلي، يعني اللي احنا بنلبسه قدام الناس. أغلب الناس بتلبس أقنعة قدام بعضها، ولكن الأصعب أصعب أصعب إشي شو؟ لما بنلبسها قدام المراي، يعني قدام حالنا. هون بصير إشي مش مظبوط، لأنه دايماً بننصح ونسمع قديش مهم الواحد يكون شايف نفسه هو على الأقل على حقيقته 100%. وهذا بسموه بعلم النفس الإنكار الإيجابي، لما العقل بيخدع نفسه لفترة قصيرة حتى يحمي الشخص من الانهيار أو الشعور بالعجز أمام الضغوط اليومية. أما عن ظاهرة العمى العاطفي رح أحكي لكم عنها بعد شوي. من بعد مثل العادي ما أذكركم برقم شو رقم التليفون، إن شاء الله حفظتوا، أكيد حفظتوا، 04 هوين، شوف 611-6666 611، والباقي ستات، أهون من هيك ما فيش. والواتساب إذا بتحبوا تكتبوا 0505577399.

منكمل المشوار ومنرجع على الرسائل. في عنا ابتهال ابتهال ولا أنا غلطانة بالاسم. المهم من السويداء كمان رسالة من السويداء وبتقول برامجك رائعة، أنا من متابعين الدائمين، تحياتي للجميع، برامجكم شكرا. وإحنا أكيد منتشرف فيك وبكل أهل السويداء. ومن هناك منروح للأردن وهايل شو بقول. هايل بقول فيش إشي في الحياة بيخليك مبسوط لكن إحنا شو اتعودنا. طيب اسمعني يا هايل، أول شيء أنا بدي أنصحك بأنه تغير هذا تفكيرك. لا، في كتير شغلات بهالدنيا بتخلينا مبسوطين. أصلاً لو فيش إشي بيخليك مبسوط ليش بتفيق وبتصحى تاني يوم أصلاً؟ السعادة كتير مهم يا هايل، أنت وغيرك، لأنه في كتير ناس بيفكروا بهالطريقة. مش إشي كبير لازم يكون بحياتنا أو إشي يخلص، خلينا نقول مرة واحدة. السعادة تفاصيل صغيرة، ممكن تكون بفنجان قهوة الصبح وانت هادي، ممكن بضحكي مع حدا بتحبه، ممكن غناي تعمل لك هيك مود رائع، شعور انك انجزت شي معين حتى لو بسيط، صباح جديد. وعلى فكرة احنا براديو الناس كل يوم بنسمع قصص، الناس بتحكي ورح نسمع دايما قصص حتى نحاول نخفف من خلال هالبرنامج عليكم. ويمكن المشكلة مش إنه ما فيش إشي، المشكلة إنه إحنا منستنى إشي كبير، فبالتالي لما منستنى إشي كبير منصير نشوف الإشي الصغير إنه ولا إشي، وبهيك منبطل للأسف نفرح بولا أي إشي. بتأمل قدرت هيك أعطي جرعة تفاؤل لهاي وغيره اللي هيك بفكروا. معن تحية لمعن، معن ببعث لي أنا الشاب، يا هلا بمعن، ما عرفتش يمكن أنا هيك أقرأ الأسم صح، بس أكيد من وجه لك تحية. لكل اللي بحبه يكتبوا على 050-557-7399 على الرقم نستقبل الرسائل أو الاتصالات على 04-611-6666.

اللي فاتك من حياتك. حلوة الأغنية اللي على نغمة. أنا بدي أقول لكم شكرا لكم على حسن الإصغاء. بتمنى تكونوا استفدتوا وانبسطتوا بحلقة اليوم. موعدنا بكرة بيتجدد بعد أخبار الساعة 11 من 11 للوحدة وحلقة جديدة من على فكرة. بتأمل بكرة أسمع أصواتكم. شكرا لميرال صفدي وميسا عساف كانوا معنا في الإنتاج اليوم. شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية. وإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجر نجار.

0: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
8: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
9: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق. خاضع لشروط الامتياز.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف في راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. حالة من الغضب والتوتر مستمرة في مجد الكروم بعد منع الأهالي من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيهم، والشرطة تتعهد بإخلاء هؤلاء. وحزب الليكود يقدم طلبا لشطب القائمتين العربيتين، فهل توافق المستشارة القضائية للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات؟ وحملة تنازل لله تنتقل من الضفة الغربية إلى مدينة طمرة وتحصد أكثر من 500,000 شيكل تنازلات عن ديون مستحقة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103.3، 107.8، والتذكير دائما بالتطبيق، تطبيق ناس، حملوا التطبيق، استمعوا إلى هذه الموجة من خلال التطبيق أينما كنتم، في ازدحام مروري على الشارع رقم 6 أو على الطريق الساحلي أو في كل مكان من الشوارع المزدحمة في هذه البلاد المكتظة، أو أينما كنتم في البلاد والعالم، في غرفة اللياقة البدنية، في لدى الطبيب، في العيادة، أو في كل مكان. وفي العناوين الرئيسية الآن عبر تطبيق ناس أيضا عن تنازل لله، عن هذه الحملة نحن أيضا نسلط الضوء عليها، انطلقت في الضفة ومستمرة إلى الداخل. وأيضا بتسالم تقول إسرائيل تنفذ مشروع المحو في الضفة الغربية، وأيضا هذا الخبر وهذا النبأ الخطير عن مواطن من أشكلون عسقلان قام بالسيطرة على الكاميرات لحواسيب للعديد من المواطنين في مركز البلاد، وقام بالسيطرة كما ذكرنا على كل ما يتعلق بحواسيبهم وبحياتهم الخاصة. وحدة لهب 433 نفذت الاعتقال، وتم مؤخرا تقديم لائحة اتهام ضد هذا الشخص. وفي غرفة المراسلين وزير الطاقة الأمريكي يقول فراس خطيب إيران لا تتعامل بالشفافية المطلوبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورد قراقرة يقول كابول اعتقال شاب بشبهة إطلاق نار على محال تجارية وضبط مسدس وقنبلة يدوية. عبد القادر عبد الحليم تقارير لبنانية الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. إذن كل هذا وأكثر من خلال تطبيق ناس. نحن نريد أن نذهب إلى الحاصل في مجد الكروم.
1: כל אחד ואחר, מחר, חג, נגמר, אנחנו נבדוק את זה.

0: העומק. בסדר? כרגע אנחנו בהקפאת מצב. רגע שנייה. מה שחוקי, מה שלא חוקי, לא יישאר.
1: כמה זמן? כמה זמן?
0: בסדר?
1: כמה זמן?
2: إذا جدد أهالي مجد الكرومة المحاولة محاولة الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما منعت الشرطة هؤلاء أو منعت المواطنين الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. سليم الصليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكرومة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
3: أهلا بك وجميع المستمعين.
2: يعني من يستمع نريد أن نبسط له الأمر عن طريق صور، يعني ليتخيل المستمع الحاصل هناك، نشاهد خيمة أو أكثر من ذلك مقاعد للجلوس لهؤلاء المستوطنين في منطقة معينة. ما هي هذه المنطقة؟ لمن هي تابعة؟
3: هاي نسميها منطقة روسي تابعة لمسجد كروم، هي ضمن منطقة نفوذ مسجد كروم وهي بين أراضي مسجد كروم، بس هاي متكيف مثل باقي أراضينا اللي صادتها كين كيمت والمنهال، هي اليوم تحت سلطة الكين كيمت لكن هي بنفوذ منطقة مسجد كروم ومجلس مسجد كروم وبين أراضي مسجد كروم.
2: وهناك بس خيمة ولا في أكثر؟
3: لا لا، أنا إحنا نحكي مش الخيمة، إحنا نحكي لما حكينا عن بؤرة استيطانية، هي بؤرة استيطانية. القصة بلشت هي عشان إحنا كيفين بيشتغلوا. قبل شهر بلشوا الأهالي، يعني كل ما صلنا خبر إنه في مستوطنين طافشين بالبلد، في مستوطنين موجودين هني جنبي الشارع، هي المنطقة الزراعية تاعت بلدنا هناك، هنا كروم الزيتون وكروم التين وكان متجدد المقبرة. فإحنا كل وقت يعني وبعثنا مرتين ثلاث مرات أعضاء يبحثوا هني، فكنا نعرف من الناس إن كانوا هون بس ما كانوش محل ثابت. لحد قبل 4 أيام حطوا أول خيمة محل ثابت، ومن ثم نفس اليوم صار تحكي انت عن بؤرة استيطانية، في 5 خيام كبار، في جنراتور كهرباء مي كراس إبرادات، في كل إشي إلا الغنم واللي هون إنه أخذوه كمرعى، فكل شيء موجود إلا لا في ولا غنمة ولا في ولا ماعز. في محل استيطان واضح إنه إحنا شايفين قصة بلشت ينتقلوا من محل لمحل يفضوا أمر واقع، واليوم هن قرروا إنه تصير بؤرة استيطانية. واليوم يعني كانوا 4 لما أهل شباب مش يكون طلعت تشوف شو القصة وتوهاي، فشفناها وهن صاروا 40. يعني في كمان تنسيق بيناتهن، وإحنا بنحس عندنا إحساس إنه في دعم إلهن وهن منسقين، وهي مش يعني مش عشان عيد وش عابر.
2: وعمليا استمعنا إلى ضابط الشرطة، وعلى فكرة يعني من النادر أن يتعامل ضابط شرطة بهذه الطريقة، على الفور يقوم بتعامل بشكل فظيع، لأنه يعني كان يعني يستمع إلى ما تقولونه. هل بالفعل يمكن أن تعول على ما يقوله هذا الضابط؟ يقول ينتهي العيد وسننظر ونشاهد ونعمل بكل ما هو قانوني وغير قانوني.
3: احنا اول شيء مجلس يكون عندنا يعني كان شمال اللجنة الشعبية، واحنا من يعني شباب مجلس يكون من يوم استوطنوا طلعت وهبت، ويوم يوم احنا موجودين هناك، وفينا قرار كل يوم الساعة 5 راح نكون هناك نتواجد، وراح نصعد النضال اذا استمروا من مظاهرات من شمال اللجنة المتابعة من قضية اقامة خيمة، اذا هن بدهم يفتحوا مستوطنة احنا حق بهالمستوطنات، فراح يكون لنا خيمة هناك. انا اتامل انه ضابط الشرطة كان واضح انه يساعدنا شمال الشيء بعد العيد، الشيء القانون كل شيء مش قانون شو هنسمع فيه، ويعني من ضمن في من حكوا إن نروح يعني يطلعوا من هناك. إحنا اليوم الساعة 5 يعني الساعة 5 طالعين هناك وفد وهالي مجلس كروم، ومتأمل إنه هاي الغيمة تروح عنا وتنتهي القضية ونسكر الملف. اليوم صبح كان لي حديث كمان مع رئيس مجلس مزقاف، كمان يعني هو أبدأ امتعاضه من الشارع بقول مش فيها، لكن احنا نتأمل انه كمان مزقاف يوقفوا معنا، لانه احنا عاملين ننتقل اشي خطر. قضية يجي هذو مستوطنين هن من مستوطنة تكوى اللي حد بيت لحم، قضية انك تنتقل الاستيطان من ضفة لهون هي قضية، هي مرحلة جديدة لجماهير العربية في الداخل وخاصة في الجليل. واذا بدنا نربطه شو حكى سمارتيت شو حكى قبله كاتس هوم كرمائيل على قضية تهويد الجليل وبناء مستوطنين طنات، وانه حتى دعم انه الجمعية العربية القرى العربية ماخذ اكثر من حقها من ناحية اراضي ونفوذ ومسطحات، فهي كلها امور خطيرة. وده اليوم بلش تنفيذ، فاحنا رايحين على مرحلة جدا جدا صعبة، فبتأمل انه
2: هاي هي بداية تهويد الجليل اللي حكوا عنها المخطط الاخير.
3: هن بيحكوا عن شو سدوا بيحكوا عن تويد جليل وبيحكي إنه نزع مناطق نفوذ وأراضي من جميع العربيين المقيمين فوق حقهن اللي بده وبيحكي على أمور كثيرة وكاس قالها يعني حكاها بكرمائيل يعني إنه ما حدث في الضفة سيحدث في الجليل فكل أمور هي مؤشرات مخيفة هل هي عشان فترة انتخابات ولا هي إشي رؤية جديدة ونظام جديد هذا ما نفحصه إسا بس إحنا يعني كمان اليوم يجيكم هبت بس هاي هي البداية ومش النهاية إحنا بنشوفها هي معركة كل جميع عربية وإذا إحنا وحتى كمان اللي صار والناس راعيين بالوسط اليهودي إذا إحنا ما وقفناش هذا المخطط إحنا رايحين للهاوي
2: رحين الهاوي. هذا ممكن أن نلخص به هذا الحديث. سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد كروم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وبالفعل يعني لكي لا نذهب إلى الهاوية ما هو الدور القضائي أو التوجه إلى القضاء وكيف يمكن التعامل قضائيا مع مثل هذه الأمور إضافة إلى الهبة الشعبية. ينضم إلينا حسين مناع المحامي والناشط في اللجنة الشعبية. نحاول التواصل مع الأخ حسين مناع من أجل طبعا أن نبحث قضية التوجه القضائي بما يتعلق بمثل هذه القضايا. أهلا بك أستاذ حسين. سيد حسين مناع تفضل. أهلا ويك.
1: أهلا
2: ويك سيد حسين مناع المحامي والناشط في اللجنة الشعبية مجد الكروم. أهلا بك.
1: أهلا بك جميع المستمعين.
2: يعني تحدثنا قبل قليل مع سليم صليبي شهدنا الهبة الشعبية في مجد الكروم. السؤال الذي يطرح الآن إضافة إلى هذه الإضافات كيف يمكن العمل قضائيا ضد هؤلاء المستوطنين وضد البؤرة الاستيطانية؟
1: أنا قضائيا واضح أنه العمل اللي بيقوموا فيه هو عمل غير قانوني. كل تغيير في وجه الأرض بحاجة إلى رخصة من دائرة التنظيم أو من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. كل بناء على الأرض بحاجة إلى ترخيص كما يتعاملون معنا. ولكن كل ما يجري على الأرض وكل ما يحدث على أرض الواقع نرى بأنه مخالفة واضحة على قانون التخطيط والبناء. ولذلك توجهنا اليوم للجنة اللوائية للتخطيط والبناء بأن تأخذ دورها.
2: بتعولوا على اللجنة اللوائية سيد حسين؟
1: لا نحن مجبرون بأن نتوجه لهم وللجنة المركزية أيضا قبل التوجه للمحكمة. يعني عندما نتوجه للمحكمة ستسأل المحكمة ماذا فعلتم قبل ذلك. نحن لا نعول على أحد لا على السلطة ولا على اللجنة اللوائية لأنه لو كان هذا البناء أو هذا العمل قد تم على أرض عربية أرض مجدلوية كانوا تواجدوا في المكان في اليوم الأول وألتقوا له أمر هدم إداري.
2: وربما أخ حسين أيضا يعني وهذا حاولت أن أسأله الأستاذ سليم ربما أيضا كان تعامل الشرطة مع المتظاهرين غير. يعني صحيح أن الشرطة لم تسمح بالدخول ولكنها لم تستعمل الطرق التي اعتدنا عليها أو الوسائل التي اعتدنا عليها كمجتمع عربي. فبالتالي أيضا الشرطة واعية وعلى إدراك ودراية بأن هذا العمل لهؤلاء المستوطنين غير قانوني.
1: الشرطة تعلم جيدا أن عملهم غير قانوني ولكن تصرف الشرطة أيضا يعني ليس بالطريقة الصحيحة. لو كان هنالك يعني نفس العمل أنا أعيد وأكرر لو نفس العمل لو تم فعله على يد أبناء من مجلس كروم في أرض تابعة لمجلس كروم على هذا الجبل لكانت الشرطة عدت وطلبت منهم أن يخرجوا من هناك. نعم حتى الآن الشرطة يعني لا تتدخل ولا تريد إشعال الفتيل أو تحمية الأوضاع ولكنهم يتعاملون أيضا يعني بكفوف من حرير مع التواجد الغير قانوني لهؤلاء المستوطنين. وبنفس الوقت هم أيضا يعني يتعاملون معنا ليس بطريقة بعنف ولكن يتصرفون تصرفات غير مقبولة مثل إغلاق البوابة المؤدية إلى هذا المكان ومنع محاولة منع جميع من حضر للوصول إلى مكان هذه البؤرة. الآن نحن توجهنا برسائل المؤسسات المعنية أو التي مطلوب منها أن تقوم بواجبها وتقوم بإخلاءهم لهم، وفي حال نتلقى الرد ونحن لا نعول على أن يقوموا بواجبهم، ولكن هذه الأمور يجب أن نفعلها لكي تكون لدينا الإمكانية بالتوجه إلى المحكمة. في النهاية أنا واثق بأننا ستوجه إلى المحكمة ضد دائرة أراضي إسرائيل وضد اللجنة اللوائية واللجنة المركزية للتخطيط والبناء بإجبار لإصدار أمر إجبارهم أن يقوموا بعملهم لاقتلاع هذه المرة.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفي 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: نحن طبخين يوم حتم سوغلين كاريرا.
4: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: المنتصف مع فرات نصار.
10: عدنا إليكم من جديد. أعلن حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة لمنعهما من المنافسة في الانتخابات المقبلة. وبرر الحزب الخطوة باتهام القائمتين بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي وعدم اعتبار حماس وحزب

0: حزب الله منظمتين إرهابيتين، كما اتهم ليكود القائمتين بتأييد الإرهاب. في حديث لراديو الناس قال بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة أن الرسالة جزء من التوجه لنزعة الشرعية عن الأحزاب المجتمع العربي ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.
1: توقعنا للحقيقة هذه الخطوة، خصوصا بعد أن قامت القناة 14 وهي قناة اليمينية يعني المعروفة بتماهيها مع الليكود، وقامت بالنشر العديد من التقارير يعني عني شخصيا حين تم انتخابي لرئاسة قائمة الجبهة، وكذلك عن التجمع عن الموحدة أيضا. فبالتالي رأينا أن هنالك فعلا بوادر وعملية تحضير لتقديم طلبات شطب، ولكن بلا شك يعني يبقى الأمر الأساسي هو أن الحديث عن تحريض مستمر يهدف إلى سحب الشرعية من الأحزاب العربية بشكل واضح لأي مشاركة سياسية جدية لأي محاولة للتأثير على تركيبة الكنيسة ما بعد الانتخابات، وبالتالي التأثير على ميزان القوى. هذه هي الرؤية العامة. وبالتالي أنا عندما قلت أن الأمر كان متوقع لأن الليكود بلا شك يخاف من الصوت العربي، نتنياهو شخصيا يخاف من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع مع العربي، يخاف من أي دور يمكن أن يكون لنا ما بعد الانتخابات يساهم بشكل حاسم ممكن في إسقاطه، وبالتالي هذه الخطوة يعني تصب بهذا الاتجاه.
0: حول هذا الموضوع انضم إلينا المحامي محمد دحل المختص في الشؤون القانونية، أهلا بك.
2: تحياتي أخي فرات لك ولجميع المستمعات.
0: يعني استمعنا يوسف جبارين يتحدث عن أنه قاموا بإعداد تقرير ضده وتحريضه وما إلى ذلك، لا أعتقد بأنه حتى اليوم يعني توجه للقضاء. أعتقد أنه هناك مشكلة أنه نحن فقط نستخدم المنبر الإعلام العربي نتحدث عملوا لي هيك وسووا لي هيك، ولكن دون أن نتوجه للقضاء. بينما إذ قام فرات اليوم بتعليق أي تعليق بسيط لا علاقة له بالقذف والتشهير يتم مقاضاته ومحاسبته، هذا أولا. ثانيا، ألا يمكن تقديم نفس الطلب بما يتعلق على سبيل المثال بعثماء يهودية وبن غفير؟
2: يعني أعتقد أن شكواك في محل أخي فرات، ولكن مع بعض التحفظ. أولا صحيح أنه الشكاوى التي تقدم من قبل المجتمع اليهودي الإسرائيلي بشكل عام أكبر بكثير من الشكاوى التي يقدمها المجتمع العربي، ربما لأسباب حضارية وأسباب مختلفة أخرى، ولكن أحد أهم هذه الأسباب هو عدم الثقة. الجمهور العربي في البلاد لا يوجد لديه ثقة في مؤسسات الدولة، أو لا يوجد لديه ثقة كافية بهذه المؤسسات، وعندما يرى مظاهر من عنصرية أو تحريض أو ما شابه ذلك، يعني يرى بأن إمكانية مقاضاة من تفوه بالتفوهات العنصرية أو ملاحقته عن طريق الشرطة التي أصلا يسيطر عليها بن غفير وزمرته هي إمكانية ضئيلة. وبالتالي نرى أن المجتمع العربي بفعل لا يقوم بمثل هذه النشاطات، مع أن هنالك تغيير كبير في هذا المجال. كما تعرف هنالك لدينا مؤسسات حقوقية تقوم بذلك. قبل سنتين تم تأسيس مؤسسة خاصة لهذا الغرض، هي مؤسسة كرامة لملاحقة ظواهر العنصرية ضد العرب في البلاد، وهي تنشط منذ عامين ولكن ما زالت في بداية الطريق. إذن الإمكانيات موجودة. بالنسبة لعثماء يهودية، أعتقد أنه في الساعات الأخيرة قدم طلب، هكذا على الأقل وصلني من أحد المواقع، أنه قدم طلب لشطب عثماء يهودية، وهذا الطلب حقيقة مستحق. يعني عثماء يهودية لا تنكر علاقتها بمير كهانة الذي أعلن عن حركته في الماضي على أنها حركة إرهابية وغير قانونية، و يعني هو يعشق ويقدر كثيرا باروخ جولشتين مرتكب المجزرة في الحرم الإبراهيمي الشريف. بن غفير بنفسه أدين بمخالفات جنائية تتعلق بنشاط إرهابي أو التماهي مع نشاط منظمات إرهابية وما ذلك. حتى المحامي الذي قدم الطلب لعزل أو لمنع ترشح القوائم العربية هو أيضا محامي تمت إدانته بالماضي بقتل فلسطيني. يعني بالفعل الإمكانية للمطالبة بموجب القانون القائم لمنع حزب عثماء يهودية من الترشح إمكانية أقوى من منع الأحزاب العربية، بسبب أن هذا الحزب له مواقف عنصرية واضحة ومستمرة، وإن حاول تغطيتها، يعني استبدل مقولة الموت العرب بالموت المخربين، مع أنه يقولها مع يعني غمزة عين والكل يعرف ما المقصود منها، يقول صراحة بضرورة تهجير الفلسطينيين، يتحدثون صراحة عن تهجير حتى الفلسطينيين في الداخل أو عن التهويد في النقب والجليل وما إلى ذلك. ولكن في نهاية المطاف نحن نحتكم إلى القضاء، والقضاء يحتكم إلى

0: القانون، والقانون يسن الكنيسة، والكنيسة مسيطر عليه من قبل الائتلاف أو الأغلبية اليهودية، وبالتالي الإمكانيات المناورة للفلسطينيين في الداخل وإن كانت موجودة ولكنها ليست كبيرة، لأن قواعد اللعبة أصلا توضع من قبل الطرف الآخر. وفي كثير من هذه القضايا أنت رأيت أخي فرات أن الائتلاف والمعارضة يتفقون على الكثير من التعديلات القانونية التي كانت تهدف للمس إما بالأحزاب العربية أو بالمواطن العربي أو بسحب المواطنة وسحب الإقامة، ويعني كثير من التعديلات التي حصلت كان هنالك إجماع بين الائتلاف والمعارضة. وعمليا الأحزاب العربية هي معارضة ليس فقط للائتلاف وإنما هي معارضة للمعارضة.
1: نعم، وعلمنا الماضي أستاذ محمد أنه مثل هذا الطلب المحكمة ترفضه، العليا ترفض الشطب.
0: حتى الآن المحكمة العليا رفضت هذه الطلبات، لأن القانون الموجود المادة 7 ألف لقانون أساس الكنيسة تقول أنه يمكن شطب قوائم فيما يتعلق بالقوائم العربية إذا ثبت أنها فعلا تنفي كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وما يعنيهم طبعا هو الشق الأول دولة يهودية. دولة يهودية. وأنا صراحة أستغرب كيف يقدم هذا الطلب فيما يتعلق بالقائمة العربية الموحدة التي قال رئيسها صراحة بأن يعني أنه يعترف بكون هذه الدولة دولة يهودية، أنها أقيمت كدولة يهودية
1: ولا يترك منصة ويتحدث عنها،
0: يعني باتوا لا يكتفون بذلك، يقولون أنه يقولها بشكل يعني ما يسمى باللغة العبرية ديكلاراتيفي، بمعنى فقط لأهداف التصريح، وأنه لا يؤمن بها. يعني يريدون أن ربما أن نصلي 5 مرات في اليوم ومع كل صلاة أن نقول أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية وأننا نؤمن بذلك وأننا موافقون على ذلك، وما عدا ذلك سيقدمون طلب لشطب القائمة. رأينا الآن مادة جديدة تستعمل أو نغمة جديدة أخشى أن تصل لاحقا إلى تعديل في القانون. هم حاولوا تعديل القانون أخي فرات كما نعرف في هذه فترة هذه الحكومة لكي يسهلوا إمكانية شطب الأحزاب العربية، لم ينجحوا في هذا التعديل. كما قلنا بموجب القانون القائم لا أعتقد أن المحكمة العليا ستصادق على شطب أي من القوائم العربية، لأن القوائم العربية لا تستوجب الشروط الموجودة في المادة 7 ألف ولا في سوابق المحكمة العليا التي صدرت في الماضي بخصوص كمية البينات المطلوبة يعني وانخراط الحزب في نشاط معين قد يؤدي إلى شطبه، سواء بادعاء أنه يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل أو أنه ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية. يجب أن يكون هذا نشاط مركزي لدى الحزب ولدى القائمة أو لدى المرشح، وهذا حقيقة غير موجود لدى أي من القوائم التي نعرف ماذا تقول وتصرح بشكل علني وبشكل يومي وعلى الملأ. ولكن كانت هنالك محاولات لتغيير القانون، هي فشلت حتى الآن ولكن قد تنجح في الماضي في المستقبل. أعتقد أنهم يزرعون بذورها الآن عندما بدأوا يدعون بأنه مجرد أن قائمة أو مرشح لا يقول صراحة أن حماس أو حزب الله هو حزب إرهابي، إذا لم يقل ذلك فهذا يكفي بنظرهم من أجل شطب هذا المرشح أو هذه القائمة. النغمة الثانية التي بدأوا يتحدثون عنها أنه مجرد أن تنتقد هذه الأحزاب الجنود الإسرائيليين، جنود الجيش الإسرائيلي، أو تتهمهم باقتراف مخالفات أو جرائم حرب أو ما إلى ذلك، أو ألا تعطيهم يعني العلاقة الدافئة التي يعطيهم إياها الأحزاب اليهودية، فهذا أيضا بنظرهم قد يكون كافي من أجل شطب الأحزاب العربية. كما قلت الآن القانون الموجود لا يسمح بذلك. هل ممكن أن تدخل هذه النغمات الجديدة إلى تشريع قانون جديد في الانتخابات أو في الكنيسة المقبلة أو في المستقبل؟ ربما قد تدخل، وعندها سيكون أسهل بكثير على الأحزاب اليهودية شطب القوائم العربية التي لا يريدونها لا من ناحية جوهرية ولا حتى من ناحية شكلية على ما يبدو. يعني من ناحية جوهرية نعرف أن القوائم العربية منبوذة على مدى عشرات السنين ولا يريدونها في أي ائتلاف، وإذا أرادوها فقط بشروط شبه مستحيلة وحصلت ربما مرة واحدة أو مرتين في التاريخ. الآن حتى يريدون شطب كافة التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي.
1: وضحت الصورة. محمد دحل المختص في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: إذن هذه الأصوات التي تستمعون إليها هي مش الشرطة حواليكم بالسيارة، إنما ضبط سائق وهو يقود مركبة المركبة بسرعة 137 كيلومتر بالساعة على شارع 65. وبعد الاختبار اتضح أنه

0: الحذرة على شوارع البلاد. تنازل عدد من أصحاب المحلات التجارية في مدينة طمرة عن ديون مستحقة لهم لدى الأهالي تجاوزت القيمة 500,000 شيكل، مراعاة للظروف الاقتصادية والمادية الصعبة التي تمر بها العائلات، وذلك في إطار حملة تنازل لله التي انطلقت قبل أيام في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسجلت تنازلات عن ديون بلغت القيمة لهذه الديون نحو 40,000,000 شيكل، وهي تصل إلى المجتمع العربي أيضا. فهمي سهيل دياب، المبادر لمشروع تنازل لله في مدينة طمرة، أهلا بك.
1: هلا فيك أخ فرات نصار وجميع المستمعين.
0: نتحدث عن 500,000 شيكل بطمرة؟
1: وما يزيد، والرقم قاعد بتزايد إن شاء الله.
0: شفتك أنت يمكن عامل فيديو بتعلق كمان بأرض 10 دنم.
1: صحيح قبل الجمعة.
0: متى نسمع منك؟
1: بالنسبة للحملة اللي احنا بدينا فيها، هي بلشت مع الصحفي علاء الرماوي، بعثوا لي كم من شخص من عنا في البلد انه نعمل ونطبقها في ارض على ارض الواقع في طمرة. صراحة ترددت لانه الاشي مش مفهوم ضمن انه اصحاب المحلات التجارية انه ييجوا فجأة يلا نشطب اسامي الديون مستحقة. فبعد ما بلشنا من كم دكان وكم صاحب محل، اتضح انه الاشي كتير هوين، والناس انها حابة تعطي وحابة تساعد وحابة تسامح، بس العائلات المتعففة او المحلات اللي انكسرت ماديا يعني كانت واقفة كثير مشرفة. ويعني انا جدا اتفاجأت من اصحاب المحلات اللي في طمرة على عطائهم وسخائهم ومسامحة اخوانهم اللي في بلدهم.
0: وهذا بدل على مجتمعنا، إن كان مجتمع الطمراوي أو المجتمع العربي. صحيح منشوف في إطلاق نار ومنشوف في جريمة وفي عنف، ولكن هذه البادرة تظهر شو هو، يعني ما بنحكى عنه بشكل يومي. يمكن في كثير ناس بتتنازل بدون ما هي تطلع للإعلام وتحكي إنه بتتنازل وبدون ما يكون في حملة للتنازل.
1: صحيح، في محل صاحب محل في طمرة شطب 50,000 شيكل عن عائلات متعففة اللي في طمرة هو بعرفها، ومتش ينذكر اسمه كان، بس احنا حبينا انه ينذكر اسم عشان نكون دالين على الخير في باقي البلدان الثانية، عشان نساهم بهذا الموضوع ونكون جزء منه.
0: جميل، يعني جميل. وهي الحملة انا برأيي لازم واكيد انت بتوافق انه تستمر لكل بلدات العربية وعلى مدار العام.
1: اسمعني أخ فرات، إحنا بالوضع الموجود حاليا وضع المادي جدا صعب على جميع العائلات، يعني وخاصة على العائلات المتعففة اللي هي ما عندها الميزانية الكافية إنها تكمل الشهر. يعني إحنا بنقدم معروف كبير كثير لهاي العائلات، إذا إحنا بنتسامح معها وبنتساهل معها ومنكونش خانقين وضغطين عليهم، يعني بكفيش الوضع المادي صعب عليهم وكمان إحنا نضغط عليهم. فبالأحسن والأجود إنه إحنا نحاول نسعى إنه نخفف عنهم إذا بيطلع بيدنا. طبعا فيش إشي إجباري، الإشي اختياري، طبعا كل واحد برجع هو ضميره وهو مصلحته.
0: وعمليا بما يتعلق بالأرض، شو اللي صار بهالقضية؟
1: الأرض 10 دنم أخ من طمرة تصدق فيها لوجه الله، أوقفها لله، كل الدخل اللي بفوت عليها من المستأجرين اللي مستأجرين في هاي الأرض بيروح لمنفعة لأهل البلد اللي في طمرة، يعني أوقفها لله. الأرض بطلت للزلمي، الزلمي تصدق فيها لمدى الحياة، خلص يعني راحت عليه الأرض بالمعنى بالدنيا وراحت عليه، بس هي أجرها عند الله أعظم، يعني هي صدقة جارية، هي كل شيكل بفوت على هاي الأراضي منفعة على أهل طمرة إن شاء الله.
0: بتشوف بالفعل إنه في تجاوب أكثر، ناس بتوجهوا لكم بدنا تعملوا وتكملوا؟
1: صراحة أنا في هذا المجال بفضل الله وثم أهل الخير اللي في طمرة، صار لي سنين طويلة، يعني ما يقارب 10-12 سنة أنا بلشنا بالمحلقة، والإشي قاعد بتطور وباخذ يعني صدى كثير كبير في طمرة وبالوسط العربي بشكل عام. أهل الخير ما شاء الله دائما في تزايد، عدد الشباب اللي قاعدين بيقدموا وبيعطوا لأهل بلدهم يعني رقم كثير مهول، أنا ما كنتش متوقع هيك. وبس أنا جديد بالتواصل الاجتماعي صار لي 5-6 أشهر، الأرقام اللي أنا قاعد بسمعها والشباب اللي أنا قاعد بشوفها يعني بتجاوز 80% من الشباب اللي بدها تقدم وبدها تعطي، يعني بغض النظر اللي قاعدين بنشوفه بالوسط العربي من العنف، بس هذا العنف 3% منه عاكس على كل السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، بس بالفعل وعلى أرض الواقع احنا منشوف من ماديات ومن وقفات من شبابنا بالوسط العربي، يعني عن جد اشي بشرف جدا يعني.
0: طيب، وهذا مهم جدا ان تستمر هذه الحملة، وانتم مستمرين اخ فهمي؟
1: احنا ان شاء الله مستمرين، انا بشوي لاني بتعرف

0: الواحد كمان الشغل ماخذ حيز كبير من حياته، بحاول بأوقات الفراغ اللي خلال الجمعة إني أتواصل مع أصحاب المحلات الباقي عشان نكمل الحمل إن شاء الله.
1: بما أن الشغل ماخذ وقتك، ما فيش متطوعين انضموا لك وقالوا لك بدنا نكون معك، بدنا نساند، واللي نكبر عدد المتطوعين نوصل لأكثر عائلات متعففة ولأكثر قضايا لعائلات متعففة؟
0: بلى، في دائما متطوعين ودائما ناس جاهزين. للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني إحنا مش من شطارتي ومش من يعني الثقة مش هويني إنك تكسبها من الناس. يعني الشغلات اللي صارت كانت يعني ثقة، انزرع ثقة بالناس إنه مثلا هذا الشخص ملائم لأنه بثبت كل إشي موجود. يعني في كثير ناس اللي هي بتفضل مثلا بدي أنا فلان أعطي لفلان مش أعطي لحدا ثاني. هاي للأسف الشديد يعني عندنا إحنا بالوسط العربي دارجي.
1: طيب تأمل بالفعل أن يكون يعني اندماج أكثر في مثل هاي المشاريع ومش بإشياء ثانية. ونريد أن نشكرك على هاي المداخلة وعلى المبادرة واستمرارية هذه المبادرة، انطلقت من الضفة الغربية وصولا إلى بلداتنا في الداخل. فهمي سويل دياب المبادر المشروع تنازل لله في مدينة طمرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخ فراد، بارك الله فيك.
1: إذن بالفعل ونحن نتابع فهم من خلال الفيديوهات التي يقوم بها عبر الشبكات الاجتماعية والمنصات الاجتماعية، مبادرة طيبة يجب أن تستمر في كل مناحي ونواحي الحياة. نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ واي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04 9

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد ومش الـ AI اللي رجع لكم، احنا بعدنا البشر اللي وراء المايك، ولكن الـ AI على ما يبدو في المستقبل القريب هو اللي سيكون في كثير من أمورنا الحياتية، وهذا الأمر بالفعل يقلق يعني على الأقل الساسة، ومش كل الساسة في الولايات المتحدة، حيث يتصاعد الجدل هناك حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من أن تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها قد يخرج عن السيطرة في مقابل رفض الرئيس دونالد ترامب إبطاء السباق، معتبرا أن المخاوف المطروحة تتحدث عن أمور لن تحدث وفق تعبيره، وأيضا هناك المنافسة مع الصين و غير ذلك. أنس أبو دعابس محرر الشؤون التقنية في راديو ناس ومقدم برنامج صوت التك ينضم إلينا في الاستوديو. أنس، يعني أنا تابعت على الأقل في اليومين الأخيرين إن كان في الواشنطن بوست أو النيويورك تايمز العناوين والغلاف كله بتحدث على الـ AI، ترامب بدوش الاشي يوقف قطار الـ AI يوقف، بالمقابل مشرعين وفي ضغط جماهيري انه روقوا علينا.
2: اهلا فرات، يعني حقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي دخل لحياتنا قبل سنوات عديدة يمكن كمستخدمين عاديين، والان الامور تتصاعد وتصل ايضا على مستوى علاقات داخل يعني دول وداخل عمليا اقليم. في الجانب الاساسي في هذه المعركة لربما التكنولوجية هو عمليا الجانب السياسي. في الأشهر الأخيرة قامت شركة أنتروبيك عمليا اللي هي واحدة من أبرز المنافسين في هذا المجال، وهي منافسة لأوبن اي اي صاحبة شات جي بي تي، قامت بإنشاء منظومة أو موديل جديد في الذكاء الاصطناعي، وهو موديل عمليا متقدم من حيث الجانب التكنولوجي وخاصة فيما يتعلق ب القدرات في السايبر. هذه المنظومات الجديدة من يعني ما يسمى الـ LLM أو عمليا هذه اللغات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح عندها اليوم قدرات هائلة جدا في اختراق المنظومات، في اختراق المعلومات والبيانات لهذه المؤسسات، وبالتالي أصبح في خطر قومي على المؤسسات نفسها. يعني تخيل
1: يعني اختراق كمان لمؤسسات استخباراتية للبنوك وما إلى ذلك.
2: بالضبط، يعني احنا بنحكي على مؤسسات حساسة جدا على مستوى الدول، اللي اصبح اليوم يعني في مهب الريح انه امكانية الاختراق لها. اذا كانت قبل المؤسسات العامة بتعرف على نوع من القدرات الكبيرة جدا لازم تكون عند المخترق لحتى انه يتمكن من الوصول لمعلومات عن المواطنين، لحتى
1: مثلا ويمكن تكون بحاجة كمان مش لمخترق واحد، وبدك ايام او حتى اشهر.
2: بالضبط، انت بتحكي على قدرات كبيرة جدا لاختراق فرضا البنك المركزي في الولايات المتحدة أو في أي دولة ثانية. وبالتالي اللي صار اليوم أنه هذه الشركات صار في عندها إمكانية من خلال ما يسمى التوكن. التوكن هو عمليا البديل للدفع عن البشر، صار أصبح اليوم إمكانية أنه أنا أدفع للتوكن، هو عمليا زي نوع من الدفع لمنظومات الذكاء الاصطناعي لحتى يكون في إمكانيات تقنية وتكنولوجية متقدمة أكثر. فمن خلال يعني ميزانية أعلى أصبح بإمكان يعني أي إنسان بين قوسين عادي، عادة بيكون الحديث عن عصابات إلكترونية بهذا المحل، أنه تحاول تخترق منظومات. ممكن يكون مدرسة في مكان معين، ممكن يكون فرع للبريد، وممكن يكون
1: حساب شخصي للإنسان.
2: بالضبط، فهذه القدرات أصبحت اليوم متوفرة بشكل أكبر. عمليا اللي صار في الفترة الأخيرة أنه هذه الشركات بأنفسها أصبحت تحذر الدول من القدرات الكبيرة اللي صارت عند هذه الشركات. في الولايات المتحدة الحديث هو أصبح يعني معارضة وائتلاف إن صح التعبير، من جهة شخصيات مثل أوباما وغيرها من الشخصيات اللي ربما يعني منكشفة على الجوانب الأمنية أصبحت تحذر من هذه القدرة الهائلة اللي ما في عليها سيطرة من قبل الدول. وبالمقابل
1: ترامب مصر.
2: بالضبط، يعني شخصيات مثل دونالد ترامب يعني بتنظر إلى العلاقة أو الصراع القوى مع الصين هناك احنا بنحكي على انه بكين ما في عندها هذه الحديث اصلا عن منع الشركات الصينية من تطوير منظوماتها. وبالتالي شخص مثل دونالد ترامب يعني يصرح اليوم عن انه هذه الافراط في الخوف من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه. الحديث على انه شركات مثل اوبن اي اي ومثل انتروبيك مش راح تكون في مكان انها قوى سلبية، وانه في عندها منظومات دفاع عن هذا الموضوع. المتابعين يعني التقنيين والمحللين في هذا المجال يعني نوعا ما تحذيراتهم لها أكثر من سنة على هذا الموضوع. احنا بنحكي على منظومات يعني هائلة جدا في التأثير على، حتى يعني بنحكي على احنا قريبين على انتخابات هنا في البلاد، تخيل
1: نتائج انتخابات.
2: بالضبط، نتائج انتخابات ممكن يكون في ايضا تلاعب في ارسال النتائج من مثلا صناديق الى لجنة الانتخابات المركزية. احنا بالاخر بنحكي عن ارقام، يعني في قوة ممكن انه تسيطر على مثل هذه البيانات. صحيح انه الدول بتبذل جهد لهذا الموضوع، ولكن بالاخر احنا بنحكي على تغييرات تكنولوجية اللي ممكن فعليا تأثر على حياة الناس، على صحتهم. تخيل مستشفيات، بنوك، حدث ولا حرج على إمكانيات ممكن يخترقوها.
1: حتى الآن الـ AI مش مسيطر على المايك، أنا وإنت اللي بنحكي بشر
2: يعني حاليا أنا وياك بحاجة لفنجان قهوة.
1: أنا أستاذ أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو الناس، مقدم برنامج صوت التك. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.

0: هذه الأغنية دائما بتكون افتتاحية لكل شيء بتعلق بمشوار، أسواق، بحر، شواطئ، طبيعة. وبالفعل تشهد شواطئ البلاد والمحميات الطبيعية إقبالا واسعا لعشرات آلاف المتنزهين والمستجمين خلال عطلة السنة العبرية، وأيضا في الأيام القريبة طبعا ما دام درجة الحرارة عالية، ما دام الجو صيفي نوعا ما، الناس بدها تطلع. خالد حياد المرشد رحلات ينضم إلينا الآن، أهلا بك أستاذ خالد.
1: الله يسعدك ويسعد طبعا أوقات كل جميع. إحنا إن شاء الله بعيد ستني مرتين، فمن شأن الرحلة والاستجمام والسواحل والشطوط، إحنا أهم إشي هو الاستجمام، التمتع بالطبيعة،
0: ونرجع سالمين.
1: نعم،
0: ونرجع سالمين عبيوتنا.
1: آه طبعا، هاي أهم شغلة. هاي إحنا في مطاراتنا أو في حبنا للسواحل والشواطئ والطبيعة في بلادنا، بلادنا غنية بالمطارات والطبيعة، وفيها البحر والجبل والوادي، كل إشي عندنا، كل شيء عندنا. عن جد تشني حاجة نحتاج نسافر برا حتى شيري. إحنا بنبدأ من المناطق الحلوة في جبالنا وفي بلادنا وفي وديانا، خاصة منطقة الشمال اللي هي منطقة سلم سور، عمليا منطقة سلم سور. إذا إحنا رحنا على وادي القرن السفلي، يعني اللي هو في عنا نهر رائع جدا طوله حوالي 34 كيلومتر، بس الجزء السفلي من هذا النهر هو عمليا معروف انه في عنا نبع اللي بسموها عين خردليت او عين الهردويل بالعربي الاسم القديم. هي مصارب قلب المي بين الشجر بين الغابات الكثيفة، روعة من الروعة. احنا بنقدر نعمل هاي الفاعلية ومن هناك نتجه أو نعمل مطلات على منطقة العرامشي ومغارة القوس، أو إحنا بنروح على شط البحر يعني شمال نهرية قرب من رأس النقورة، في شط هناك له اسمه شط البصة، وجنبه للجنوب شوي في شط اسمه شط الزيب. من أروع الروائع طبيعة ومناظر وإشي خلاب وشواطئ نظيفة ومنظفة، وفي هناك رقابة عليها. في عندنا المنطقة الثانية، إحنا بنقدر من بستانها قليل شمال عكن نصل شط البحر. هناك إذا رحنا نصلنا شط البحر على اليمين في عين صارة كمان شط وديشي وبنوكي ومحلات مظللة، نقدر نقعد ونستمتع ونسبح كمان رائع. ونروحنا على ناحية الشمال بعد ما نصل شط البحر هذا، نقدر نصل عكا وسوارة، عكا كلها مرتبة على أعلى مستوى مع هواء غربي ناعم منعش لحتى ما نصل سوارة عكا. وإذا بدنا نفوت على المي شرق سور عكا، شرق

0: البوابة، قدام البوابة جنوب البوابة في هناك منطقة اللي هي نائية وحلوة كثير ورملها أبيض، معروف إنه اسم عكا هو اسمه الرمل الحار في اللغة الكنعانية القديمة. وخاصة في شغلة ميزة مهمة جدا لازم كل المتنزهين يعرفوها، إذا إحنا وصلنا عكا ورحنا من عكا للجنوب أكثر من شهد كل الرمل لونه أبيض وفيه ذرات سودا صغيرة، هذا بيقول لنا إنه هذا تفتت لجرانيت من نهر النيل الأزرق اللي هو جريان المي بتحف وبتفتت من الصخور وبتصير رمل مع طول المسافات، يعني بتصل حتى يعني بتصل الدلتا ومن الدلتا بتصب البحر المتوسط، وهيك الموج بسحب الرمل وهذا الرمل بيطلع عكا، بس عكا بعد عكا ما بيتكمل ولا نتفي للشمال خلص. وإحنا بعدي هاي المناظر الحلوة نصل حيفا، نصل بيت قليم، بيت قليم أو بسموه تيلة بيت قليم، هي تعد منحدرات ستيل همارس. شو معنى ستيل همارس؟ اللي هي شمال شرق مقام سيدنا الخضر، هاي كانت بقديم الزواء يعني قديم الزمان محل كريات العزر اليوم، كانت موارس من الأرض اللي هي ممتدة من الجنوب للشمال تصل شط البحر. هاي تيلة اليوم اللي يقدر الإنسان يمشي، وإذا الإنسان مشي وتطلع للشمال بشوف مدينة عكا والهواء المنعش الرائع، نحسه وكأنه أجا من أوروبا على وجوهنا مباشر.
1: جميل.
0: ونقدر نمشي ونكزده، نقدر نسبح في المي أمان هناك، ونقدر نكمل للجنوب تلا وادي الشمال طبعا، ومنلف للإبل على شمال غرب شبرنسك لحتى ما نصل سواحل طير تلك.
1: جميل. وإحنا بدنا نستك
0: بعديها وين نقدر ننتقل؟
1: معنا 20 ثانية. نعم
0: ماشي الحال. إحنا نقدر نروح على التنطورة. التنطورة معروف إنه هي يعني اسمها كفرلام القديم الزمان اللي حوف أبو نيم اليوم، هذا يعني شط مليء بالصدف، مليء بالمفاجآت، مليء بالمناظر. نقدر نسبح في رمل ناعم بلا صخر شيلي، ونقدر نمشي مع الشط لشط التنطورة. كمان شط التنطورة ساحر ومريح، إحنا نقدر نفوت بالبحر، أهم شغلي إنه الإنسان يفوت بالبحر 15 متر 20 متر المي ما تصل الزنار، فوق الزنار شوي حتى ما في خطر على الأطفال وما في خطر على الكبار.
1: نعم.
0: ولكن ما نغامر، ما نفوت على المحل العميق اللي بتحد الشط، نبعد عنها.
1: نعم.
0: محلات مشبوهة، محلات شطوط صخرية ما نقرب عليها، نصيحة مني
1: أنا نصيحة طبعا. وبدي أشكرك بوقت الوقت أستاذ خالد كثير عم بدي أشكرك. شكرا لك، يعطيك العافية
0: حبيبي، الله يسهل عليك وبالنجاح إن شاء الله. شكرا لك أخي.

0: تنطلق الخميس المقبل في مركز الخوارزمي في مدينة أم الفحم فعاليات مشروع جول كنموذج بلدي يجمع بين كرة القدم المهنية والتدريب الذهني وتطوير القيادة الاجتماعية. أسعد جبارين حكم كرة قدم سابق في الدرجة الممتازة والعليا ومدير طاقم الموارد الجماهيرية في بلدية أم الفحم، أهلا بك.
1: تحياتي فرات،
0: حدثنا عن هذا المشروع الطيب جول.
1: تحياتي لك كل جميع المستمعين. يعني مشروع جول رياضة حصاني وقيادي هو مشروع شبابي مجتمعي مبتكر في مدينة أم الفحم، ينطلق من فكرة بسيطة وكديش هي مهمة. دائما نتطلع وننظر على احتياجاتنا احنا كمجتمع عربي في كثير أمور، ولكن أجل الوقت حتى احنا نعرف شو احتياجاتنا الموجودة. دائما زي ما بنعرف انه ارتباط شبابنا بكرة القدم هو ارتباط عميق جدا جدا، وبالذات في الأخص في مدينة أم الفحم كديش هم بيحبوا الكرة وبالذات كرة القدم. فشاهدنا وقاعدين بنشوف اللي هي العنف المستشري في المجتمع العربي في الرياضة وما خارج الرياضة، في أحيائنا عند جيراننا في بلادنا العربية. فشفنا كديش فرات من الواجب ان نقوم ونطل للشاب وين هو بحب يكون، في ملعب اللي هو بحب يكون فيه، في العشب الاخضر اللي هو بحب يكون فيه في ممارسته للرياضه كره القدم. فاحنا جينا كنا تعالوا نربط ثلاث عوامل مختلفه تعمل معا حتى تكون حتى نطور من الشاب، اللي هن واحد التدريب الذهني، العمل الاجتماعي والتدريب الرياضي. فإحنا بنشوف كديش من واجبنا إنه نسكل شخصية اللاعب كلاعب كرة قدم وبالشكل

0: الثاني قديش مهم لإلنا نعزز من مهاراته وأدواته الذهنية حتى يتقبل الخسارة، حتى يكون عنده كل موضوع الحوار، الوساطة، التعامل، وكديش يكون مترابط مع المجموعة اللي هو موجود فيها. بالإضافة إلى ذلك قديش مهم يكون منتمي لمجتمعه، قديش مهم هو يعطي لمجتمعه، ليس فقط كرة وهدف وثلاث نقاط وارجع دافع وقدم. اللغة اللي احنا متعارف عليها في عالم كرة القدم، احنا شفنا تجاوب جدا ملفت للانتباه من قبل هبو عيل من الفحم، من قبل مكابي أم الفحم، من قبل الشركاء جمعية موزايكا. فمهم لإلنا كان أنه نصل للاعب لغرفة الملابس تبعته حتى نعطيه هاي الأدوات اللي هي تعمل على الثقة بالنفس وتحديد الأهداف والتركيز وكل هاي الأمور. وأهم أهم أهم موضوع هو كل موضوع الحوار وإدارة النزاعات. إحنا بنعرف كديش داخل ملاعبنا العربية في المجتمع العربي هذا الموضوع جدا ملفت للانتباه، ولكن حان الأوان أن نعمل على ذلك. أكيد مدرب كرة القدم هو جاي يدرب التكنيك تاع اللعبة، كيف يقدم، كيف يرجع، كيف يأتي باص، كيف يرفع لضربة، كيف يرفع لصندوق الجزاء. فإحنا جايين نقول لا، في أشياء إضافية حتى نبلور ونسكل شخصية الشاب الفحماوي.
1: وضحت الصورة، وأيضا لضيق الوقت أعتذر، ولكن بالفعل وصلت الصورة، ونتمنى بالفعل أن ينتقل هذا المشروع أيضا إلى بلدات أخرى. أسعد جبرين حكم كرة قدم سابق في الدرجة الممتازة والعليا ومدير طاقم الموارد الجماهيرية في بلدية أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك
1: فراس. تحياتي بادنا. وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ميس عساف، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في إخراج وديجيتال جواد العمري وعرين نصار، في تطبيق ناس مرام عواودة. إلى اللقاء.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
10: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
11: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
12: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بس

0: سونول بنتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة استكمال التحقيق مع رجل يبلغ من العمر 44 عاما من سكان أشكلون للاشتباه بزرع برمجيات في مئات أجهزة الحاسوب التابعة لعشرات الشركات والجهات في القطاع الخاص، ما أتاح له السيطرة على الأجهزة والتجسس على مستخدميها وسرقة معلومات وبيانات شخصية، حيث قدم قسم السايبر في النيابة العامة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون لائحة اتهام ضد المشتبه، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية حقه. وتشمل لائحة الاتهام وفق الشرطة مخالفات وجرائم بموجب قانون الحواسيب وقانون حماية الخصوصية وقانون التنصت، إلى جانب تهم بالسرقة وارتكاب فعل مخل للأدب. أعلن الجيش الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم إطلاق نار خلال فترة عيد رأس السنة العبرية. وبحسب الجيش، جرى اعتقال المشتبه به أول أمس في الخليل بعد الاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار وشيك ضد إسرائيليين. أجبرت السلطات الإسرائيلية عددا من المواطنين على هدم عزب في 10 مجمعات بمنطقة سهلية في بلدة كفر كنة بدعوى مخالفات البناء. واتخذت سلطة الإنفاذ في الأراضي إجراءات بحق المباني وألصقت أوامر هدم فيها في الآونة الأخيرة، ما أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم. من المتوقع أن يعقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم اجتماعا لبحث كيفية الرد على الادعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي نازا. وفي السياق، نفى الجيش الإسرائيلي شهادة وردت في الفيلم تفيد بالموافقة على غارة في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل 500 مدنيا. وقال الجيش أن الادعاء كاذب ولا يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، مضيفا أنه يتعذر التأكد من هوية صاحب الشهادة أو خدمته أو منصبه. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى في جدة اليوم قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر، إذ بحثا الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث والتطورات الإقليمية في المنطقة. يأتي ذلك فيما أصدرت هيئة الدفاع المدني السعودية تحذيرات من خطر محتمل في منطقتي خميس سمشيط وأبها جنوب غربي المملكة بالقرب من الحدود مع اليمن. أكدت مصادر رسمية في الحكومة اليمنية وأخرى في صفوف الحوثيين أن الجماعة سيطرت على جزر إضافية جنوب البحر الأحمر. وكان الحوثيون قد سيطروا الأسبوع الماضي على مدينة المخا الساحلية إضافة إلى الجزيرة المعروفة باسم ميون. منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول فيينا لحضور اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية وفق ما أعلنته طهران اليوم وأكده مصدر نمساوي. وأورد التلفزيون الإيراني أن إسلامي ووفده استقلا رحلة عادية إلى فيينا يوم السبت الماضي، لكن تم اعتراضهما في الطريق بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المسؤول الإيراني عاد إلى طهران في اليوم ذاته. قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على تقرير عن مساعدة

0: كيانات صينية لإيران، قالت إن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 يوليو تموز الماضي قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن والتي تتمركز فيها قوات أمريكية. وإلى أحوال الطقس، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين حياة تنقذ وأخرى تفقد قد يقف قرار واحد فقط، التبرع بالأعضاء. رغم أنه هذا الموضوع ما يزال بعيد عن البعض، إلا أنه بالنسبة لألاف المرضى مش نقاش نظري، بل هو عبارة عن أمل يومي وفرصة جديدة للحياة. في مجتمعنا العربي تحديدا تتداخل العوامل الطبية مع الاجتماعية والدينية لتصنع واقع معقد، شفنا هيك ببرنامج المختص المفيد أنه يستحق التوقف عنده. في قلب هذا الملف طبعا بطاقة إيدي أيضا تبرز كخطوة تبدو بسيطة في ظاهرة، لكنها تحمل قرار مصيري أيضا قد ينقذ حياة الآخرين. في حلقتنا اليوم رح نحاول نفكك هذا الملف ونطرح الأسئلة المركبة والمفتوحة ويمكن الحساسة بالنسبة للبعض، بحثا عن إجابات تلامس الواقع. على كرسي المختص في هذه الحلقة تجلس مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. ست مريم أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: يعني أنا سعيدة جدا أنه عم ننسق هذا اللقاء، لأنه مثل ما ذكرت في الافتتاحية في كتير أسئلة، في كتير علامات استفهام، ويمكن في كتير مفاهيم خاطئة اليوم بدنا نحاول نصححها مع حضرتك، فأهلا وسهلا فيك. ست مريم، بداية قبل ما هيك نبلش نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، احنا دايما بنحب المستمعات والمستمعين يتعرفوا في بعض الكلمات عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للضيف أو الضيفة اللي جالسين وراء الميكروفون. كيف بتحبي تعرفي عن نفسك؟
1: مريم محمود شلبي، أنا ممرضة بشتغل بمستشفى العفول العيميك، وبالإضافة بشتغل مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء وجمعية آدي. أنا مندوبة عن المركز، شغلي بتركز حول تكثيف الوعي في الوسط العربي بقضية التبرع بالأعضاء عن طريق المحاضرات والاجتماعات.
0: من أكم سنة ست مريم أنت في هاي القبعة؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: من
1: 20 سنة أكثر تقريبا 24-25 سنة.
0: وهذا السؤال هيك في من وراء أيضا يعني هدف، لأنه رح أسألك شو اللي تغير بنظرة المجتمع العربي على مدار 20 سنة. بس خلينا هيك بداية نبلش الموضوع من أوله. لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء ست مريم، إحنا ما بنحكي فقط عن قرار فردي، يعني في هيك منظومة وعي وثقافة وثقة المفروض إنها تنبنى. اليوم هيك باختصار بدي أسألك، وين واقف المجتمع العربي داخل هاي المنظومة؟ قديش بتشوفي إنه قطعنا طريق، يمكن كانت مش سهلة ولكن ارتفع الوعي، ارتفعت الثقة بهذا الموضوع؟
1: بلا شك إنه إحنا قطعنا شوط كتير منيح، ونسبة الوعي عم تعلى في الوسط العربي، وأنا بحكي نسبياً لقبل 25 سنة إنه فعلاً الوعي عم بيزيد، لدرجة إنه اليوم إحنا عم منواجه شغلات، وإحنا منشوف ناس اللي هني عم بتوجهوا لإلنا قبل ما إحنا نحكي معهن أو نطلب منهن إن يتبرعوا بالأعضاء بعد فقدان العزيز عليهن. فبالنسبة لإلنا هاي خطوة جدا جدا ممتازة، وبتورجينا

0: إنه وين مجتمعنا العربي موجود.
1: صحيح.
0: فبس أنا يعني أنا دائما بقول إنه إحنا دائما منطمع ومنطمح إنه يكون أكتر. بتعرف الإنسان بطبيعته طماع وشي، وإحنا منطمع بأشياء اللي صحيح. هي بتيجي بالأخير لصالح المجتمع. صحيح. لصالح المرضى لصالح المنتظرين.
1: يعني مبارك الطمع إذا بالآخر هدفه إنقاذ الأرواح والحياة، ورح نحكي على هذا الموضوع أيضا. ست مريم، لو بدنا نحط هيك المشهد بالأرقام وندخل شوي المستمعات والمستمعين بالمعطيات، شو المعطيات المحدثة بتقول؟ يعني بمعنى شو حجم الفجوة اليوم بين عدد المحتاجين، الناس اللي عم تستنى زراعة أعضاء، مش مهم أي عضو إسا، وقوائم الانتظار، وبين عدد المتبرعين فعليا؟
0: مزبوط، أنا حكيت إنه في وعي، والوعي عم بيزيد في وسطنا العربي، ومع هذا بيقولش إنه الفجوة عم تصغر، بالعكس الفجوة كتير كبيرة. إذا بدنا نيجي نتطلع على عدد المنتظرين لزراعة الأعضاء وبالمقابل عدد المتبرعين بالأعضاء، الفجوة كتير كبيرة، وإحنا دايما بحاجة إنه قديش منقدر إنه نصغر هاي الفجوة. ولكن للأسف الشديد إنه الإشي بعده إنه في قائمة المنتظرين جدا جدا طويلة وجدا كبيرة، اللي فيها كبار وصغار، وبخص بالذكر يعني أطفال صغار اللي بحاجة لزراعة أعضاء.
1: نعم، بما إنه عم نحكي على هذا الجانب، شو الأعضاء اللي اليوم يعني بتأمل إني أتوفق بصياغة السؤال اللي هي الأكثر طلب في البلاد للزراعة، إنه في ناس محتاجة تزرعها؟ ست مريم، كيف يعني بتترتب هاي الأمور؟
0: أكتر عضو كيف بقولوها عليه طلب، واللي حسب قائمة المنتظرين هو الكلى، وبالمقابل كمان أكتر عضو اللي إحنا بتم التبرع فيه هو كمان الكلى، لأنه في تبرع من إنسان ميت، وفي كمان الكلى إنه تبرع من إنسان عايش. بتأمل إنه يكون عندي الفرصة إنه أحكي هذا عن هذا الموضوع،
1: وهذا يمكن استثناء فقط في الكلى.
0: في الكلى، وفي كمان ممكن يكون بالرئة شوي معقد، وكمان جزء من الكبد.
1: نعم، إذن بنفهم إنه يعني أكثر عضو اليوم الناس محتاجة إن تزرعه هو الكلى. هل في خصوصية للمجتمع العربي بموضوع الأعضاء؟ يعني مرات في أمراض معينة، احتياج معين، النوعية، نسب الانتظار، شو بنقدر نحكي عن هاي الصورة؟
0: إذا منيجي بنحكي عن إحنا كعرب في الدولة، ونسبيا لعدد السكان، إنه إحنا تقريبا 20%، فالعدد كتير كبير نسبيا للمجتمعات التانية. والإشي بيرجع لكتير أشياء اللي اليوم إحنا منشوفه أقل، اللي كان قبل زواج الأقارب، كمان كان عدم المعرفة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط، إنه مثلا إنسان لما بيصير عنده نزل حاد، أو بنات دينين عنده نزل على بنات الدينين، في كتير ناس بيشوفوا إنه هذا الإشي عادي جدا وخلص بيمشي. كتير ناس ما بيعرفوا إنه في جرثومي بتكون موجودة بالحال، اللي هاي الجرثومي إذا ما عالجناها ممكن تنزل، ممكن تقعد في القلب وتضرب الصمامات، ممكن إنها تنزل على الكلى ويصير فشل كلوي، وممكن تنزل على الإجرين وتؤدي لمرض التهاب المفاصل. فهاي الأشياء كمان ما كان في معرفة بهذا الموضوع، بينما اليوم إحنا منشوف أكتر. بس الولد يصير عنده حام أو إشي، يعني أنا بشوف الأمهات على السريع بأخذوه على المستشفى وعند الطبيب.
1: ست مريم، قبل ما نحكي عن الإجراءات، والناس كمان دايما عندها يعني فضول ورغبة إن تعرف شو اللي بيصير تحديدا، وكيف بتم التوجه للعائلة لسؤالها إذا معنية إن تتبرع بأعضاء يعني الشخص اللي توفى. ولكن بداية بدي أسألك على موضوع لحتى شوي نفكك المفاهيم الخاطئة، وكيف إحنا بنعرف هيك إذا دخلنا لعمق المجتمع العربي؟ كثير ما يطرح العامل الديني كأحد أبرز وأكبر العوائق. شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع؟ كيف بتتوجهوا لرجال الدين؟ كيف عم بتحاولوا أيضا إنكم تكسروا هاي المفاهيم اللي هي مش كتير دقيقة بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؟
0: مزبوط، فأنت عم بتحط أصبعك على نقطة كتير كتير كتير مهمة، وهي النقطة إحنا كتير منحاول نعالجها، اللي هي المفهوم الديني. في كتير فاهمين إنه الفكرة مغلوطة إنه الإشي حرام من ناحية دينية. عشان هيك في المركز الوطني لزراعة الأعضاء عم نركز كتير كتير على هاي النقطة، والتركيز إنه كيف بيطلع لحيز التنفيذ، إنه بنعمل اجتماعات في المركز الوطني عشان نشوف كيف ممكن نفكك هاي العقدة، وكيف ممكن إنه إحنا نوصل للمجتمع العربي إنه إيش رأي الدين في الموضوع. فكان هنا عدة اجتماعات لأئمة، كان في عنا اجتماع في باقة الغربية، كان في عنا اجتماع في كلية القاسمة، كان في عنا اجتماع في إكسال، اللي كل مرة كان فيه تقريبا من 70 لـ100 إمام اللي حكينا عن الموضوع، وكان في موافقة تامة على إنه التبرع بالأعضاء هو حلال ومسموح من ناحية دينية. أرفقنا مع هذا الإشي فتاوى من جميع الدول العربية إنه التبرع بالأعضاء، في فتوى إنه مسموح من ناحية دينية، وكمان في عنا فتاوى من المركز الإفتاء عنا هنا في البلاد اللي برأسه الشيخ مشهور فواز
1: البروفيسور مشهور
0: وإحنا يعني لما بالمحاضرات في استدلالات من الشيخ مشهور فواز اللي دايما بنحكيها. وكمان بالإضافة أي محل إحنا من نروح يعني بنعمل ندوات، احنا في مراكز جماهيرية، في جمعيات نسائية، ودائما منكون جاهزين انه يكون اذا بحبوا بطلبوا رجل دين، احنا دائما ممكن نصطحب معانا رجل دين اللي يحكي عن هاي القضية من ناحية دينية ويتطرق لإلها. وفي كمان شغلة مهمة بحبها اقولها، إنه نقول مثلا كمان شوية بنحكي كيف نتوجه للعائلة، بس نقطة مهمة هنا، إحنا لما بنتوجه للعائلة إنه يتبرعوا بأعضاء العزيز على قلبهن والفقيد تاعهن، إنه إلهن الحرية الكاملة يسألوا رجل دين، وهن كمان بيقدروا يختاروا الرجل الدين اللي هن بحبه اللي هن بيختاروه،
1: لحتى يكونوا مطمئنين
0: عشان
1: أيضاً
0: يكونوا
1: ومرتاحين
0: كمان، والعملية تتم بشكل شرعي ويكونوا شاعرين بالأمان. والموافقة تكون مسنودة.
1: يعني بما أنه عم نحكي على موضوع اللي هو غاية في الحساسية، وكمان هاي في ساعات صعبة على العائلة، كمان مهم يكونوا مرتاحين مع هذا القرار ست مريم، وهذا يعني يحترم كل هاي الخطوات اللي عملتوها، اللي واحد من شأنها أنه ترفع الوعي وتكسر هاي المفاهيم اللي مش كتير دقيقة، واثنين لحتى العائلة تكون مرتاحة. وهون بدي هيك أرجع شوي وأسألك، شو الإجراءات اللي بتتم؟ يعني لا قدر الله في شخص اللي فقد حياته، حاولت الطواقم الطبية تنقذ لسبب أو لآخر، ما نجحت هاي الجهود، شو بيصير بعد هاي اللحظة ست مريم؟
0: أهم شغلة بدها أقولها وأركز عليها، وكتير كتير كتير بحب إنه المستمعين يعرفوها، إنه إحنا مستحيل نتوجه للعائلة قبل ما يكون عنا موت جذع الدماغ اللي هو موت لكل شيء وهو نهاية الحياة. ولما بيكون موت جذع الدماغ طبعا اللي بتقرر هذا الإشي بعد كتير فحوصات، في لجنة أطباء اللي مسؤولة عن هذا الإشي، يعني المشوار طويل عشان يقرروا انه في موت جذع الدماغ. الاشي مش انه منشوف فحص واحد انه هاد عنده موت جذع الدماغ، لا، في عنا عدة فحوصات، في عنا كمان عن طريق اجهزة، عن طريق عدة اللي الاطباء بيعملوها. لما يقرروا انه في موت جذع الدماغ وشهادة الوفاة موجودة ومكتوبة، بس بهاي الحالة منقدر نتوجه للعائلة ونطلب منها إذا بحبوا يتبرعوا بالأعضاء.
1: يعني ببساطة بعد إقرار الوفاة،
0: بس بعد إقرار الوفاة.
1: مهمة جدا هاي النقطة ست مريم، كمان هيك في ناس يمكن مش كتير كانت واضحة لإلنا الإجراءات. كيف بتم التوجه للعائلة؟ مين الشخص اللي مخول إنه يفحص معاهن يعني الفكرة إذا مقبولة، إنه يعطيهن كمان المساحة إنن يتناقشوا يفكروا بالموضوع؟ كيف بيصير هذا الإشي كمان؟
0: طبعا بهيك حالة إحنا منتوجه للعائلة، منسأل العائلة مين بحب يقعد معانا، إنه في مرات بيكون في 10 مرات بيختاروا إنه 5 يكونوا معنا. إحنا منحترم هذا الإشي. كتير مهم إنه يكونوا بمحل بغرفة جدا مريحة. فيش

0: فيها إزعاج، وكمان الأشخاص اللي بيجوا بدهن يحكوا عن الموضوع ويحكوا عن الموضوع هذا يكونوا متفرغين كليا، مش إنه فجأة يتركوا القعدة ويروحوا. يعني لازم يكون طبيب والممرض عاملة اجتماعية والعائلة منحكي معاهن. طبعا منقولهن إنه الفقيد تاعهن توفى، ومنفوت بالموضوع إذا بتحبوا إنه تتبرعوا بالأعضاء. طبعا إحنا منحكي على فائدة الأعضاء، منحكي عن قائمة المنتظرين، منحكي لهن كمان إنه ممكن هون الأعضاء تاع الفقيد تاعكو العزيز تاعكو ممكن يكون استمرارية،
1: تنقذ
0: حياة آخرين، تشوفوا بجسم حدا تاني بهذا السياق. إحنا منحكي ومنقولهن إنه هل أنتم موافقين أو في عندكم مانع أو في عندكم أسئلة. وكمان إنه من ناحية دينية، إذا أنتم بتحبوا من ناحية دينية كمان من حقكم تسألوا رجل دين اللي أنتم بتختاروه. وإذا أنتم فيش عندكم رجل دين يعني اللي أنتم بتعرفوه بتقدروا تتصلوا فيه، في عنا إحنا رجال دين إذا بتحبوا بنحكي لهم عن رجال الدين. والرجال الدين اللي إحنا بنستشيرهم معروفين، يعني طبعاً. أغلب الأحيان كانوا معروفين لهدول الناس وبثقوا فيهم.
1: طبعا ست مريم، يعني سؤال قد يتبادر للأذهان، هل في كل حالة وفاة وإقرار وفاة في البلاد بتم التوجه للعائلة؟ يعني قصدي أسألك، في حالات وفاة اللي هي مش أشخاص مثلا عم بتصارع المرض أو متوقع وفاته، حوادث طرق لا قدر الله، موت فجائي، اللي كمان العائلة بتكون بعدها مش مستوعب الصدمة إنه فقدت عزيز لإلها يمكن في دقائق يمكن في ثواني. في كل مرة يتم إقرار الوفاة بيكون يطرح هذا السؤال على العائلة؟
0: مثلا نقول إحنا لما بيكون بيجينا واحد متوفى وحسب الحالة، يعني نقول مثلا ممكن يكون قتل، ممكن يكون صدمة، ممكن منشوف حسب ردود الفعل تاعت العائلة. وبصراحة يعني بهيك حالة لما بيجي إنسان ميت فيش إيش الواحد، الأعضاء بتكون منهارة يعني، وما منقدر ناخد الإيش اللي منقدر ناخده هي القرنيات. واللي بدي أقوله إنه هون بكل مستشفى في منسقة أعضاء، إنه بكل حالة وفاة منسقة الأعضاء لازم تعرف عن حالة الوفاة، حتى لو الإشي كان نقول 3 وجه الصبح 4 وجه الصبح لازم نبلغ منسقة الأعضاء. وحسب هي شو بتشوف الأمور، كيف بتشوف الأمور، إمتى تتوجه ولمين تتوجه.
1: ست مريم، هذا النقطة اللي ذكرتيها بتقودني أنه أسألك، يعني منطقيا وكيف أنا بعرف لأنه دردشنا هيك شوي قبل وندخل على الاستوديو، وكأنه في يعني نافذة زمنية معينة اللي فيها المفروض يكون في قرار من قبل العائلة، لأنه في شخص توفى في أعضاء المفروض أنه يعني تحافظ على الطواقم الطبية، تحافظ على إمكانية أنه تقدر تنقلها لجسم آخر. قديش عادة هاي النافذة الزمنية؟
0: اللي بدي أقوله مزبوط، في هنا وقت يعني اللي عشان
1: يعني معنا شومان وثلاثة
0: لا أكيد مش أيام، ممكن يكون نقول ساعات لحد يوم. لأنه إحنا إيش بنعمل عمليا، إحنا لما منشوف في موت جذع الدماغ إحنا منخلي الأجهزة التنفس، منخلي الأدوية كلياتها عشان نحافظ على القلب، نوع دواء يحافظ على الكلى ويحافظ على الكبد، محافظة على جميع الأعضاء، مش عشان نحيي البني آدم، لأنه البني آدم صار عنده موجة الدماغ وهو ميت. ولكن هنا إحنا منحافظ على الأعضاء على أمل إنه العيلة توافق. إسا بدي أقول في شغل كتير مهمة هنا، إنه من ناحية قانونية لما يكون موت جذع الدماغ والعائلة بترفض إنه تتبرع بالأعضاء، قانونيا إحنا منقدر نقيم الأجهزة ونوقف الأدوية كلياتها لأنه الإنسان ميت وفي شهادة وفاة. مع هذا اللي بحبها أقوله إنه بالمستشفيات، وأنا بحكي عن مستشفى العفولة اللي أنا بشتغل فيه، ما منقيم الأجهزة لأنه إحنا منعرف إنه كمان ساعة ساعتين 10 ساعات الإنسان هذا خلص يعني رح يوقف
1: الأجهزة الحيوية 100%.

0: ماشي
1: إيه،
0: سمي.
1: فإحنا مراعاة لشعور الأهل ما بنقيم الأجهزة، مع
0: نعم
1: إنه قانونيا
0: نعم
1: إحنا بنقدر، ولكن إنسانيا ما
0: نعم
1: بنعملها.
0: يعني انت عم تحكي هيك على تفاصيل، وانا واثقه يمكن يعني كل شخص عم بسمعنا مثل ما بنقول بلغتنا اليوميه بحسدكوش على هاي المواقف. هي مواقف مش سهله ست مريم، بالذات انه حكينا على يعني قرار فعليا من شانه انه ينقذ حياه اخرين، ولكن بيكون مش سهل على العائله تاخده في هاي اللحظات الصعبه. أنا بدي أسألك قبل ما نخرج للفاصل، لأنه حكينا في خصوصية لموضوع الكلى والتبرع بالكلى، وفي استثناء بهذا الموضوع، إذا تحبي هيك تعطينا فكرة، تعطينا خلفية.
1: طبعاً الكلى الإشي اللي بيميز، يعني وأنا بقول هاي نعمة، سبحان الله، نعمة من رب العالمين، إنه إحنا عنا كلى تنتين. فهذا بيعطينا إنه بنقدر نساعد العزيز علينا بالكلية، بكلية واحدة، بس بشرط إنه الإنسان يكون معافى وسليم، فيش عنده أمراض، إنه مش إنه إنسان مثلا عنده الضغط وآجي أخذ له كلية،
0: ولا مريض
1: أو عنده سكري أو عنده أمراض اللي ممكن
0: كلام.
1: لقدام يفقد الكلية اللي بقيت له. عشان هيك إحنا منقول ومنشجع كل واحد اللي عنده إنسان عزيز على قلبه، نكون قريب أو صديق، إنه بيقدر يتبرع له، فياريت إنه يتبرع له، وهيك بنقص حياته. بتقل قائمة الانتظار، لأنه في كتير عنا ناس عم بيموتوا وهن بقائمة الانتظار وهن عم بينتظروا.
0: ست مريم، قديش عادة يعني الناس بتستنى بالمعدل، أو بدك تعطيني الحد الأقصى من تجربتك 20 سنة حضرتك في هاي القبعة، قدي الناس بتستنى لتلاقي متبرع ومطابق، وفي بعدين طبعا فحوصات ومعايير كمان اللي لازم تستو فيها
1: الجهتين؟ للأسف الشديد، ومش إني أنا متشائمة، بس بقول إنه في ناس بموتوا وهن بعدهن بقائمة الانتظار. هذا الواقع، يعني مع كل الوجع اللي جواتي وإني بحكي عن هذا الموضوع، ولكن هاي هي الحقيقة. ومع هذا في عنا كمان ناس اللي بيكونوا صلهن منتظرين 3 سنين، في ناس 10 سنين. الإشي بيرجع لخطورة الموقف. يعني نقول مثلا إنسان اللي نقول ما حصلش على الكلية أو على القلب خلال أشهر، ومع إنه هو جديد فات على قائمة الانتظار، وإذا نقول بمرق إذا أكم من شهر ما أخدش القلب فممكن يموت، فطبعا حق الأولوية لإله، رغم إنه هو بقائمة الانتظار هقل من سنة. وفي كمان شغلة تانية هنا إسه لقدام، لما بنحكي عن بطاقة آدي كمان بدي أحكي عن حق الأولوية، إنه بالنسبة للأعضاء. وكمان شغلة إنه هنا مثلا عائلة متبرعة، نقول في حدا اتبرع بأعضاء ابنه أو أبوه إلى آخره، هاي العائلة بتكون بالدرجة الأولى وبتحصل على نقاط عالية، إنه لا سمح الله إذا بالمستقبل كانوا بحاجة لزراعة عضو، حق الأولوية لإلهن.
0: نعم، وهي نقطة جدا مهمة،
1: جدا مهمة وممتازة.
0: صحيح، وإحنا بعد الفاصل رح نتعمق بموضوع بطاقة أدي ست مريم، يعني هيك حكينا عن كتير جوانب هامة جدا متعلقة بزراعة الأعضاء. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
5: فرحتكم كملت فرحتكم.
6: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي.

0: في الموقع أو في فروعنا. آي بليز، مكانك لأجهزة أبل.
1: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. التبرع بالأعضاء وبطاقة أدي هو موضوع حلقتنا، وعلى كرسي المختص ورافقني وتجلس مندوبة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك ست مريم. يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتبرع بالأعضاء، أجل وقت لحتى نفصل أيضا بما يتعلق ببطاقة أدي لكل اللي أول مرة عم بسمع عن هاي البطاقة، وارد إنه في هيك ناس. شو هي بطاقة أدي؟ شو اللي بتعني عمليا؟ هل هي التزام قانوني ملزم ست مريم، أم إنه بنقدر نعتبرها إعلان نوايا فقط؟
1: كتير مبسوطة إنك بتطرحي هذا السؤال، لأنه كتير مهم عندي أحكي عن بطاقة أدي. بطاقة أدي هي عبارة عن بطاقة اللي مكتوب فيها إني أنا بقدر أتبرع، بدي إني أنا نيتي أتبرع بأعضائي بعد الموت. البطاقة هاي مسموح يوقعوا عليها من جيل 17 سنة وفوق. كتير مهم إني هقول وأشدد إنه البطاقة هاي هي لا تعتبر وصية، ولكن إحنا منسميها وصية روحانية. إنه الإنسان وهو عايش عنده حب العطاء، حابب يساعد ناس تانيين، وعشان هيك وقع البطاقة عشان بعد موته ينقذ حياة ناس تانيين. إسا بالنسبة للبطاقة شغلة كتير مهمة هقولها، عاد عن إنه إحنا منكتب الاسم والعنوان ورقم الهاتف إلى آخره عشان بالأخير تجينا بطاقة وتكون معانا. في هنا كمان ملاحظة صغيرة، إنه إذا أنت بتحب إنه يسألوا رجل دين، يعني حتى بالبطاقة أدي كتير محترمين هذا الموضوع، لأنه إحنا منعرف إنه العائق أكبر عائق موجود هو العائق الديني، لأنه مش لأنه هو عائق، لا، لأنه في فكرة مغلوطة عن الموضوع.
0: صحيح. وفي ناس بتفضل إنه يعني يكون في مرجعية دينية، كل الأمور تكون على نور.
1: إسا شغلة كتير مهم إني هقولها، رغم إنه إنسان بيكون موقع على بطاقة أدي وتوفى، بالأخير العائلة هي اللي بتقرر التبرع بالأعضاء.
0: يعني هاي نقطة جدا جوهرية، لأنه في ناس بتفكر أنه في لحظة الحقيقة بطاقة أدي هي اللي بتحسم القرار. أنت عم بتقولي ست مريم بشكل قاطع الكلمة الأخيرة تبقى للعائلة
1: 100%. حسم القرار هو للعائلة وفقط للعائلة. حتى لو بيكون إنسان اللي متوفي موقع على بطاقة أدي والعائلة قالت لا إحنا مش معنيين، فطبعا إحنا منحترم رأي العائلة وقرار العائلة. إسا بسألوني يعني، وفي كمان كان تساؤلات والسؤال بمحله، ما دام العائلة هي اللي بتقرر.
0: صحيح، وأنا كنت رح أسأل هذا السؤال لنوضح هذا الجانب. شو فائدة هاي البطاقة؟ بقدر أنا هقول نعم وعائلتي تقول لا، لا قدر الله، معناته ليش أوقع على البطاقة؟ شو الفائدة؟
1: مزبوط. البطاقة أجت عشان تسهل على الأهل القرار. إيش المقصود هنا؟ المقصود إنه

0: مثلا عائلة معينة مات العزيز على قلبهن وقالوا لا إحنا مش معنيين. إحنا حسب الحاسوب اللي موجود في المركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه هذا الشخص المتوفى موقع بطاقة العادي، فإحنا منيجي للعائلة ومنقول لهن طبعا أنتوا اللي بتقرروا،
1: ولكن هو كان موقع على البطاقة.
0: حبينا نقولكو إنه هو قبل ما يموت كان موقع على بطاقة آدي وحابب يتبرع بالأعضاء.
1: يعني هاد بورجي إنه هاي رغبته.
0: هاي رغبته. فهيك العائلة يعني كيف بقولوها بعمل سويتش شوي صغيرة بفكروا، وكل الحالات يعني اللي أنا صادفتها إنه
1: بيوافقوا
0: بيقولوا يعني ما دام هاي كانت رغبة يعني هاي هقل ما فيها إنه نلبي له رغبته
1: ونحترم هاي
0: ونحترم الرغبة اللي نعم. هو كان.
1: ست مريم قديش عندكم معطيات يعني أكثر أو أقل هيك بتورجي صورة الوضع بالمجتمع العربي، قديش من أبناء مجتمعنا موقعين على بطاقة أدي؟
0: المزبوط، لما إحنا منحكي عن قائمة المنتظرين، لما منحكي عن بطاقة آدي، لما منحكي عن التبرع بالأعضاء، أعذريني ما منفصل لأنه عرب ويهود. إحنا مناخد سكان الدولة كسكان مع بعضهم، إخوة أحبة.
1: لا هو أكيد، بس مثلا على سبيل المثال إحنا اليوم عم نخصص هاي الحلقة لحتى نرفع الوعي، فبس من هذا المنطلق
0: مزبوط إنه معطيات رقمية أنا ما في عندي، لأنه المركز الوطني ما بيعمل هاي المعطيات لأنه مع المساواة.
1: نعم يعني بنظر للكل، بدون ما يقسم لمجتمعات.
0: 100%.
1: وهذا بجاوب على سؤال اللي كنت أسألك إياه في هذا السياق، لأنه هناك من يقول إنه المجتمع العربي بين هلالين دي أحط الكلمة بيستهلك زراعة الأعضاء أكثر مما بيساهم فيها، فكمان هون نرجع منقول ما فيش عنا يعني تفرقة من ناحية ما في معطيات فقط يعني خاصة بالمجتمع العربي.
0: المزبوط، هذا الموضوع يعني بديش يعني إن أحط الفوكس عليه. هقولك ليه، لأنه مجتمعنا العربي مجتمع جدا رائع، اللي ناقص هنا بس انه تكثيف الوعي.
1: صحيح.
0: والدليل على هذا الاشي كل محل انا بفوته وبحكي عن الموضوع وبصير عندهم معرفة عن الموضوع كتير بيجوا بوقعوا
1: وبتعاطوا بإيجابية مع الفكرة
0: 100%. يعني كتير يعني عدا عن العائق الديني اللي احنا بنشتغل عليه كتير كمان في هنا عدم المعرفة.
1: صحيح.
0: انه في مثلا كتير ناس ما بيعرفوا، يعني مش بقول اللي بعرف كاش بجهلك.
1: صحيح.
0: نفس الاشي اللي بعرفش بهذا الموضوع فهو بجهله، ما بعرف كيف يتعامل معاه.
1: وانتو يعني هون عم تعطوا كل هاي الاجابات وبتغطوا كل هاي الفجوات. ست مريم حبيتي تحكي اشي على موضوع الاولوية، يعني اللي موقع على بطاقة ادي شو بيستفيد في حال انه احتاج لتبرع؟
0: زي ما حكيت أنا إنه العائلة المتبرعة بتحصل على حق الأولوية إذا لا سمح الله صار عندهن حدا بحاجة لزراعة أعضاء. نفس الإشي بطاقة آدي. بطاقة آدي إحنا حكينا، أنا قلت إنه بيقدر اللي بيقدروا يوقعوا من جيل 17 وفوق. نقول مثلا إذا إنسان عمره 17 سنة وقع على بطاقة آدي وبالفترة هاي صار إله أو لحدا من قرايبه بحاجة لزراعة حضو، بفوت دغري على القائمة حق الأولوية. وإنسان تاني فوق سن 17 اللي بيوقع على بطاقة آدي بفوت على أولوية القائمة بعد 3 سنين.
1: نعم.
0: وأنا حسب رأيي هذا محفز جدا جدا جدا جدا رائع.
1: صحيح، وهذا يعني هيك بيوصل كمان إيجابي على موضوع شو الإفادة في حال إنه في ناس بعد عندها علامات استفهام حول هذا الموضوع. على مدار 20 سنة أنا متأكدة يعني صادفت كتير قصص منها الصعبة ومنها المؤثرة ومنها القصص المركبة. يمكن مرات بنقول إحنا هيك تجربة إنسانية وقصة بتختصر كتير كلام. ست مريم بتحب تشاركينا بقصة يمكن
0: واجهتيها؟ طبعا بدي أحكي في معلمي كمان عملوا معاها مقابلات بعد ما صار معها الحدث. تعرفت عليها، هي ممرضة كمان ومعلمة. سمعت عن المحاضرات تاعتي، فإلي حصة بالمحاضرات عندها بالجديد المكر. إنه كل سنة في أنا بروح بعطي محاضرات بالمدرسة هاي، ولدرجة إنه يعني هي بتأخذني معاها يعني كتير كتير كتير.

0: اهتم كيف أوصل وكيف أروح. والإشي كان جدا ناجح وكتير وقع على البطاقة بهاي المدرسة اللي فوق سن 17. طبعا مرة إني أنا بشوف مقابلة بالتلفزيون سمعت إنه في حدا توفى وتبرعوا شاب توفى وتبرعوا بأعضائه. فهذا الإشي كتير
1: مؤثر
0: جدا اللي أنا دايما بدمع فيه. وعن جد إسا لما هي قعدت تحكي وكمان أجت على اجتماع الأئمة عشان تحكي هذا الموضوع بتحكي بتقول اللي صار هيك إنه أخوها توفى صار عنده سكتة قلبية وتوفى وهو شاب صغير. فهي قررت حكت قبل ما يسألوها قررت إنه هي تتبرع بأعضائه وتبرعوا بالأعضاء. وهي ما اكتفت بهذا الإشي فلما عملوا معاها مقابلة حكت قالت إنه الفضل برجع طبعا الفضل لرب العالمين طبعا. بس بتقول إنه في ممرضة اسمها مريم شلبي اللي بتعطي عنا محاضرات في المدرسة واللي أنا تعرفت عليها وبفضل المحاضرات هاي والوعي اللي أنا ما كنت أعرف عنه إحنا عيلة متبرعة اليوم.
1: مع إنه منحكي على موت فجائي ويعني وصادم
0: وشاب صغير
1: الله يرحمه
0: يعني يارب. هاي بالنسبة إلي يعني كتير كتير تأثرت وكتير الإشي كان محزن جدا وبنفس الوقت يعني إنه
1: وأنا بفكر ست مريم دايما لما منحكي على هذا الموضوع منقول عن جد يعني هاي أسمى درجات العطاء إنك توهب بعد فقدان شخص عزيز أعضاؤه لتوهب حياة لشخص بحاجة ويمكن عم بستنى وبيعاني سنوات. ست مريم في هيك جانب كمان يمكن مؤثر وإنساني بدي أسألك إياه، هل يحق للشخص أو للعائلة اللي توفى عزيز لإلها قررت تتبرع بأعضاؤه هل يحق لها التعرف عليه بعد إتمام عمليات التبرع؟
0: سؤال جدا رائع وبمحله. عشان أجاوب على هذا السؤال لازم يكون موافقة من الطرفين. إيش المقصود هنا؟ الطرف المتبرع إذا هو مستعد يكشف عن هويته والطرف المستقبل كمان إنه مستعد يكشف عن هويته. إحنا هنا وساعيتها بتم اللقاء. وإسا بدي أقول هنا يعني الإنسان المتبرع مش لأنه تبرع خلص يعني أنا من حقي أنا تبرعت أنا لازم أعرف لمين راح، لا خليهن يعرفوا إنه كمان إحنا احتراما لمشاعر الإنسان طبعاً المستقبل
1: طبعا
0: إنه إحنا لازم نحترم أحاسيسه ومشاعره. وعلى الأغلب إنه بيكون موافقة من الطرفين واللقاء بتم واللقاءات كل اللقاءات اللي إحنا شفناها جدا جدا جدا مؤثرة
1: بتوقع عن جد.
0: في كمان شغل صغير إذا بتسمح لي ست عفاف إني أنا بعطي محاضرات في كلية رماد جان لطلاب التمريض. ففي شاب معاي اللي هو زارع كبد واللي حياته تغيرت كليا للأحسن بيجي على المحاضرات معاي. بدي أقول لك لما ببلش يحكي على المعاناة تاعته من هو عمره 18 سنة و20 و22 كيف كل أصحابه وهو مع المرض تاعه وكيف لما حصل على الكلوة اللي بدي أقول لك إياه كل مرة أنا بسمعه ببكي من جديد. وبدك تشوفي قديش طلاب التمريض كلياتهن
1: تأثروا بتفاعله
0: يعني تأثر مع بكا
1: لأنه يعني زي ما حكينا لما سألتك إذا بتحب تشاركينا بقصة أو حالة اللي صادفتك هاي الأمور بتوصل رسالة وبتوصلها مباشرة من القلب للقلب لأنه عن جد هاي ناس اللي بالنسبة إلها قرار من هذا النوع رح ينقذ حياتها ويعطيها فرصة جديدة بالحياة. ست مريم هيك في ختام هذا اللقاء بدي أسمع منك رسالة كلمة توصيات اللي بتحبي تذكريها وكمان تذكري كيف ممكن نتوجه لها يعني اللي عنده أسئلة اللي بعد عنده علامات استفهام بطاقة أدي بده يمكن أكتر محادثة فردية وشخصية أي باب يطرق.
0: تمام. الرسالة اللي بدي أوصلها لكل حدا عم بسمعني بدي أقول له إنه الأعضاء بعد ما عند إنسان بعد ما يموت ما إلها قيمة تحت التراب، ولكن الأعضاء هاي ممكن تنقذ حياة، إذا إحنا تبرعنا فيها تنقذ حياة ناس.

0: اللي هالقد بحاجة، اللي عم بصارعوا الحياة، عم بستنوا أمل صغير إنه حدا ينقذ حياتهن. فتعالوا إحنا نكون بصيص الأمل بالنسبة لإلهن.
1: صحيح، وفعليا هيك بصيص أمل وفرصة جديدة بالحياة،
0: فرصة جديدة.
1: الأشخاص اللي معنيين أكتر يستفسروا يستوضحوا، بدن يمكن في نية عندن يوقعوا على بطاقة أدي، بس بعد في علامات استفهام، لمين يتوجهوا ست مريم؟
0: بيقدروا يتوجهوا للرابط عنا، في عنا إحنا كمان صفحة بالعربي اللي هي اسمها بطاقة أدي، امنح الحياة وانعم بالحياة. بقدر يفوت على الرابط يوقع على البطاقة، أو إذا مش حابب يوقع على البطاقة بقدر يقرأ عن يعني يستفيد من المعلومات اللي موجودة، وإحنا دايما موجودين، بقدروا يتوجهوا لي بكل لحظة، وإحنا دايما على استعداد لإلقاء المحاضرات بأي محل في الدولة. يعني
1: يعطيك العافية على هذا المجهود وعلى هاي الرسالة اللي أنت حاملتيها ومآمن فيها، هي مش جزء من يعني مسيري مهنية. يمكن كل شخص بتعرف على ست مريم على الصعيد الشخصي بحس قديش هي واحدة من رسائلك في الحياة، فيعطيك العافية وشكرا جزيلا إليك على حضورك.
0: شكرا لإلكو إنه كل مرة بتلقوا الضوء على هذا الموضوع من جديد وبتشتغلوا على تكثيف الوعي.
1: هذا واجبنا المهني والإنساني. شكرا جزيلا. طبعا مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود الشلبي. هذه كانت حلقتنا لليوم، وهيك يعني ختاما منقول يمكن الحديث عن التبرع بالأعضاء مثل ما هيك خضنا خلال الخمسين دقيقة اللي مرقوا هو مش مجرد نقاش طبي أو صحي، بفكر إنه بجوهره بداية وأخيرا في سؤال أخلاقي عميق، شو يبقى مننا بعد ما نغادر عن هذا العالم؟ نعم هو قرار صعب، الجميع واعي لهاي النقطة، ولكن قد يكون منقذ لحياة كتار عم بستنوا هذا الأمل وهذه الفرصة بالحياة. ختاما بدي أشكركم على حسن المتابعة ومرافقتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية

الجنسية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين. تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتحويلاتك.

توفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. مددت الشرطة اعتقال شاب من بلدة قلنسوة بشبهة تهديد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، مساء الخير.
1: نعم أنا بك رجاء وبكل المستمعين. نعم، مددت محكمة الصلح في بيت حتيقظة قبل قليل اعتقال شاب من مدينة قلنسوة في الأربعينات من عمره بشبهة تهديد رئيس القائمة الموحدة العربية الموحدة منصور عباس لمدة يومين إضافيين. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فإن المشتبه به اعتقل من مكان عمله يوم أمس، وتنسب له الشرطة التحريض على العنف وشبهة الإخلال بالنظام. طبعا بحسب أيضا يعني المشتبه به وأقواله أنه ينفي كل الشبهات التي وجهت ضده، وينفي أنه قد قصد تهديد منصور عباس، ولكن يعني الشرطة طلبت أولا 4 أيام على ذمة التحقيق، ولكن المحكمة وافقت فقط على يومين. طبعا نذكر أنه بحسب المحضر في الجلسة التي كانت صباح هذا اليوم أن من قدم الشكوى هو ضابط الأمن في الكنيسة إلى النيابة العامة ثم إلى الشرطة التي قررت اعتقال المشتبه به. إلى هنا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه المعلومات، وسنتابع بطبيعة الحال كل المستجدات والتطورات. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي اليوم إحباط محاولة تهريب نحو 60 كيلوغراما من المخدرات من إسرائيل باتجاه الحدود الأردنية، واعتقال مشتبهين اثنين من سكان منطقة الجنوب. وفق الشرطة فإن المشتبهين وهما من سكان التجمعات البدوية في الجنوب يبلغان من العمر 17 عاما و20 عاما، أحيلا إلى جانب المواد المضبوطة لمواصلة التحقيق لدى شرطة المنطقة الشمالية. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد يان شملة البالغ من العمر 41 عاما من بئر السبع بتهمة إدخال أدوية داخل عبوات من مهروس طعام الأطفال في القدس. وبحسب لائحة الاتهام تسبب المتهم بتسميم 5 أطفال رضع خلال شهري مايو أيار وحزيران يونيو، وتنسب إلى شملة 5 تهم باستخدام مادة سامة خطرة، و5 تهم بالاعتداء على قاصر أو شخص عاجز عن حماية نفسه، إضافة إلى تهم أخرى. منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول فيينا لحضور اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بسبب ضغط أمريكي، وفق ما أعلنته طهران اليوم وأكده مصدر نمساوي. وأورد التلفزيون الإيراني أن إسلامي ووفده استقلا رحلة عادية إلى فيينا السبت، لكنه تم اعتراضهما في الطريق بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة. اعتبر مسؤول إيراني أن عدم إصدار النمسا تأشيرات دخول الوفد الإيراني ومنعه من حضور اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تصرف صبياني وفق تعبيره، وتقف خلفه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن منع حضور المؤتمر العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرا هو سابقة ستطال الجميع. قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على تقرير عن مساعدة كيانات صينية لإيران إن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 يوليو تموز الماضي، استهدفت قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن التي تتمركز فيها قوات أمريكية. أكدت مصادر رسمية في الحكومة اليمنية وأخرى في

0: تجفف الحوثيين أن الجماعة سيطرت على جزر إضافية في جنوب البحر الأحمر، وكان الحوثيون قد سيطروا الأسبوع الماضي على مدينة المخا الساحلية إضافة إلى الجزيرة المعروفة باسم ميون. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا نهارا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة. بكير، تشير كلمة بكير في العامية إلى الوقت المبكر من اليوم، فنقول على سبيل المثال فقت بكير، بمعنى استيقظت في وقت مبكر. وفي اللغة الفصحى تعود هذه الكلمة إلى الجذر بكرة، الذي يشير إلى الشيء الذي يحدث في أول وقته، فيقال بكر فلان، أي استيقظ أو بدأ عمله في وقت مبكر من النهار. والبكرة هي أول النهار إلى طلوع الشمس. كما نجد في الفصحى مصطلح البكور، وهو الصباح الباكر، كما جاء في قول النبي محمد: بورك لأمتي في بكورها. وبكر الشجر، أي أعطى ثمره في وقت مبكر. وبكرت الحامل بالولادة، أي وضعت قبل موعدها. والبكر هو أول مولود لوالديه، ومن هنا تأتي الكلمة العامية البكرية لوصف المرأة التي حملت للمرة الأولى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا. يلا استراحتنا بلشت الساعة 3:09 حاليا باستديوهاتنا، وهذا موعدنا اليومي لبداية استراحة منتصف النهار وحركة سير. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص اللي معتمدين هاي الاستراحة بشكل يومي، لنخدكم بجولة مختلفة لمحلات مختلفة، لأخبار، لمنوعات، لدراسات، وأيضا لنطمن عليكم ونطمن من خلالكم على أحوال طرق البلاد. يلا عمهلكم على الطريق، علوا صوت الراديو، ضبطوا المكيف كالعادي، وانطلقوا معنا بمشوارنا المستمر للخمسة. يسعد هالمساء الحلو.

يلا بدينا بدينا بمشوارنا. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. لا اليوم الامور مش مثل امبارح، اليوم ازدحامات عم بتكون باكثر من مكان وعلى اكثر من طريق. بعد شوي اكيد رح نقرا كل رسائلكم لنرصد احوال الطرق وكمان نسلم عليكم. اكتار كان عندهن عطلة نهاية اسبوع طويل، جمعة سبت واحد، صح؟ يعني فيش عندكم ولا اي حجة انكم تكونوا تعبانين، محبطين، مش مبسوطين. ويكند طويل.

يلا اللي بعده. ما سجل حضوره هذا الوقت يا أصدقائي، لا تثبتوا وجودكم على واتساب وتحكوا لنا إنكم موجودين عشان نمسي عليكم، وإلا بدنا نبلش زي ما حكينا ننزل علامات للأشخاص اللي عم بغيبوا يومين على الأقل متواصلات. انتبهوا. يسعد هالمساء، مساء الخير لأبو تيسير، يسعد لي مساك الحلو. محمد كبهة، مساء الخير. بتمنى الشوارع تكون مثل مبارح. لا يا محمد، الشوارع اليوم ازدحامات ازدحامات، مبارح كان في حالة خاصة واليوم لا، اليوم رجعت الأمور لطبيعتها. مساء الخير فادي، احنا بنشتغل تاكسي عند الاحفاد فشرح، الله يعطيك الف عافيه يا رب. وهيك كل الاجداد والجدات مساء الخير. لختام هاي الفتره رجعتوا لتكونوا تاكسي عند الاحفاد، وبالاخص المدارس والحضانات وكل هاي الامور، وبما انه كمان يعني اغلب الاهالي بيشتغلوا، فبالتالي بحسوا انهم بيمونوا على اهاليهم انه جيب لي الولد وحياتك، ودي لي الولد وحياتك، خلي الولد عندك. حكينا مش من زمان على هذا الموضوع، حكينا انه مرات يعني ما في مراعاة لمشاعر الاهل بمحل معين، مش من محل انه انا ما بدي اراعي، بس من محل وكأنه مرات عن جد منسألش

قديش عن جد اليوم امي ولا ابوي جاي عبال هني دور السياره يروح يجيب له لابن الحضانه مثلا؟ بعرف قديش بتسالوا حالكم هذا السؤال. هو كانوا بنفرض امر واقع. بكل الاحوال الله يديم كل اجداد والجدات وتضلكوا هيك سند لابنائكم وبناتكم. سلام من حنان وندى، مساء الفل. بدنا مقدمه ابو الكارم. ابو الكارم وينك؟ صار الكل يطالب باللي بتبعت لنا اياه وبتكتب لنا اياه ويا بدهن مقدمه منك، فاين انت يا ابو الكارم؟ بعده مش مسجل حضوره اليوم. مساء الخير يا رائده. نهارك سعيد وتسجيل الحضور. مساء الخير مها، تحية مسائية من أنس وخالد أبو أحمد، يسعد هالمساء. كيفك فادي؟ كيف الحال؟ أنا غبت أسبوع. إيش علامتي؟ على فكرة نزلك ما يقارب رنا 10 علامات. إحنا عم نسجل عنا يعني مش مسح الموضوع، عنا هيك قائمة إكسل وعم ننزل فيها علامات. سعد مساكي الحلو.

الناصري الطرق مزدحمة، 65 كمان مزدحم. بعد ما حدا باعت لي عن شارع ستي، فرجاء أي حدا على شارع ستي يبعت لي أرجوكم. صار لي شهر في إسبانيا، اليوم رجعت وفقط اشتقت لهالبرنامج وراديو الناس. الله يسعد لي هالمسا الحلو يا فادي، وألف الحمد لله على سلامتك. ويلكم باك. مرحبا، أنا تأخرت بس هي أنا عم بسجل دخول. فعلا أنا يعني افتقدتك يا محمد. في الأشخاص اللي ببعتوا بشكل يومي، عن جد صدقا أفتقدهم، يعني صدقا. شارع تنين حاليا سالك شمالا. تحية لمين؟ مين صاحب الرسالة؟ شارع تنين الرقم اللي بنتهي ب135. مساء الخير ومساء النور. يعني يا أجا أبو الكارم، اسمعوا اسمعوا يا جماعة، اسمعوا اسمعوا، مساء الخير ومساء النور يعني مش مرة مرتين، وهذا بالأخص ليوم التنين. يسعد مساكم فادي وميرال، والله يحماكم أنتوا الاثنين. الله يسعد هالمساء. هظني أجيت شو الوضع، هسا خلصت شغل. الله يعطيك مليون عافية يا كرم يا ميت مرحبا. علي كلش مساء الخير، شارع ستي أزمة خفيفة للي طالع على مخرج عيرون. هذا خالد. مرحبا، كيفك؟ معك محمد سليم من جنين. مساء الخير يا محمد، دايما معكو على السمع بس أول مرة بشارك برنامجك، وتحياتي لكم. مساء الخير يا محمد، تحية لك ولكل حبايبنا في جنين. شوفوا محلاهن ياهم، بلش ويجي وبلش الكل يجي اليوم مع أنه جايين متأخرين. شريف مساء الفل، مساء الخير كمان لأمل، يسعد هالمساء. اسمعوني شباب، كم شخص شاب وصبي سينجلز عم بسمعوني؟ مين سينجل يعني أعزب أو عزباء؟ أين أنتم أيها العزبيين والعزبيات؟ هيك أشروا على واتساب رجاء عشان أعرف مين معانا عزبيين، لأنه هذا الموضوع لإلكو ومفروض أنه أسمع وجهة نظركو في هذا الموضوع اللي رح أحكي عنه بهاي اللحظات. فالعزبية ببساطة يأشروا.

يا كل السنجلز طلعوا انهم هنا. والله في نسبة كبيرة عزبيين وعزبيات بيسمعونا.

طيب المهم يا جماعة الخير يا عزبيين وعزبيات، اسمعوا شو عم تعمل هاي الشركة في الصين، وبعدها بدي أسمع رأيكم بهذا الموضوع. في شركة صينية أثارت الجدل بقرار غريب وعملت حملة بالشركة عندهن، عنوان الحملة تزوج أو ارحل. هاي الشركة اللي اسمها شركة شونتيان للكيماويات في مقاطعة شاندونغ الصينية أثارت موجة واسعة من الانتقادات بعد ما أصدرت تعميم يلزم الموظفين والموظفات العزبيين والعزبيات المطلقين والمطلقات اللي بتتراوح أعمارهن بين 28 و 58 عام بالزواج قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي، مع التهديد، ركزوا منيح، بالفصل من العمل في حال عدم الامتثال لقانون الشركة. يعني ببساطة أجت الشركة حكت لكل هدول الأشخاص يا بتتجوزوا حتى آخر الشهر يا راح نقوم بفصلكو من الشركة. وبررت الشركة القرار بأنه بهدف لدعم الأسرة وتشجيع الزواج في الصين، إلا أنه يا جماعة الخطوة أثارت غضب واسع جدا، وخبراء القانون اعتبروها مخالفة لحرية الزواج والحرية الشخصية بشكل عام وحتى قانون العمل في الصين. والشركة بررت بأنه اليوم الحكومة الصينية عم بتحث المواطنين على الزواج والإنجاب، وأيضا وكأنه تكبير معدل عدد العائلة، ومن هون أجت هاي الخطوة بالشركة، ولكن بعد تدخل الجهات المختصة والانتقادات اللي واجهتها الشركة اتراجعت عن القرار خلال أقل من 24 ساعة وأكدت أنه ما تم فصل ولا أي موظف. خيلي يجي شغلك يحكي لك يا بتتجوز يا بتروح البيت، خيل يعني شركتك مهتمة لشأنك أكتر منك. إيش هاي الوقاحة مثلا؟ والله أنا حاسك مستجوز يا محمد، صراحة أنا حاسك مستجوز. بنفع أشتغل عندهم عشان أضغط أهلي؟ يعني بدك حدا يضغط على أهلك؟ بس اضغط أنت وخلاص.

0: ازدهار مساء كورد وفل وياسمين، يعطيك العافية. فادي شارع الشاطئ شوي أزمي شمالا. مساء الخير لعوداي، مساء الخير والورد والياسمين. أهلا يا سهير. أزمي تسير على شارع واحد، هذا أشرف نوسة. يا مساء الفل، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. تسجيل حضور، أنا دايما حاضرة بس بلحقش أسجل حضوري وبنمت، بس يروح علي دقيقة من برنامجي المفضل. نهاركو سعيد، أحلى عالم بالعالم. ريم مجادلي من باقة الغربية، مساء الفل والياسمين. تحية لمجد وشريف وشلومي، مساء الخير يا شباب.
1: تعرف من الأول إن حياتي هتتحول فجأة من النار.
0: أنا بقول لهاي الشركة في مثل بيقول لو لم أكن متزوجا لما تمنيت.
1: ولا حد عمل له حساب ولا حبك.
0: ماجد مساء الخير، شارع ستي سالك بحذر، كمان وادي عارة سالك بحذر. بحذر يعني مش بالضبط سالك، يعني هيك وهيك.
1: ارتحت خلاص من الزنب وحخلص انا.
0: يلا على الفاصل يا شباب ورجعين.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتحين يوم أتم ثقلين كاريرا.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق. خاضع لشروط الامتياز.
5: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا لنتابع. كان صراحة في نقاش مثيرك تحت الهواء. بس المشكلة إنه ميرال اليوم مش موجودة معانا على الهواء, بس بكرة هيك بكرة من والله الله سطر الله العظيم. يلا عدنا يا جماعة, الله يسعد لي هالمساء الحلو يا رب, وإن شاء الله هيك كل الطرق تكون مسهلة أمامكم وعمهلكم على الطريق. يسعد مساكم كل اللي عم بتواصلوا معنا على الواتساب. يا فؤاد مساء الفل والياسمين أزمي من مفترق يركا حتى أحيهود, وعيد ميلاد زوجتي سهام شامي عقبال 120 يا رب. طيب اسمعوا, في عندي لكم سؤال, سؤال ركزولي بهذا السؤال لأنه الموضوع صراحة حلو. تعرفوا في أشخاص اللي بيقول لك هذا النقاش معاه مضيعة للوقت, يعني بيقول لك هذا الإنسان خلص رح تناقشه لأنه النقاش معاه فاضي, يعني أنت ببساطة إذا بدك تتجادل أو تتناقش معاه حرام على أعصابك, حرام على طاقتك, حرام على وقتك, وحرام على مليون إشي. هذا الشخص اللي بتقوله الجدال أو النقاش معاه مضيعة للوقت, مين هذا الشخص؟ ما بنمشيش جنب الحيط, احنا بنمشي في نص. يلا اكتبوا لي صفه عن شخص اللي بتقولوا النقاش معاه صفه واحده بس.

0: عمر واحد الرب واحد.
1: يلا هاتوا نشوف شو عم تكتبوا لنا. الشخص اللي النقاش معاه بتحسوه مضيعة للوقت، اللي شايف حاله دايما صح. مظبوط أميرة، يسعد هالمساء. الشخص الغبي على فكرة أسوأ أنواع البشر هو الشخص الغبي. أدهم سبي أنا ابن عمي الحيت ممكن يقتنع وهو لا، هو دايما صح. الشخص الأناني، مساء الخير يا رنا، مرحبا فادي. الشخص الغبي
0: اللي هيزعل من صاحب ألف سلامة والقلب دعيله.
1: الإنسان اللي دايما مفكر حاله صح. الإنسان الكذاب النقاش معاه فاضي. الإنسان اللي دايما على حق.
0: على المبدأ ثابت سريع على كده من فترة ثابت.
1: الإنسان الغبي بغلب بلد. الإنسان العنيد النقاش معاه عقيم. على فكرة أكتر من حدا كاتب لي الإنسان الغبي، وفعلا واحد من أكثر الأشخاص اللي النقاش معاه والجدال معاه على الفاضي هو الإنسان الغبي. الإنسان اللي هيك بتحسه مخه مربع، ما بمدش أبعد من منخاره. فهذا الإنسان النقاش معاه صعب. واليوم ده أحكي لكم أنا عن مجموعة من الأشخاص اللي الجدال معاهن يعتبر مضيعة للوقت.

الشخص الأول للنقاش معاه مضيع لي الوقت هو الشخص المتلاعب. بتعرفون هدول اللي بتلاعب واللي غير ثابتين اللي بسموها عنا هيك برقصوا على 700 حبل، بتعرفوهن؟ لأنه هدول الأشخاص هني اللي ممكن يحولوا النقاش من خطأهن لخطأك. يعني أنت بتروح تناقشه بخطأ معين هو ارتكبه، تفهمش كيف بقنعك انه الخطأ خطأك، وهذا طبعا عشان تنسى اصل المشكلة وتلاقي حالك عم بتبرر وبتدافع عن نفسك. ويا ما اكترهن هدول، وعلى فكرة وكيف بيسيطروا على المحادثة انت بتعرفش. الشخص الثاني هو الشخص النرجسي. هدول الناس اللي بيعتبروا الاعتراف بالخطأ او الاعتذار هو إهانة لصورتهن. هدول اشخاص ببرروا بنكروا وبهاجموا عشان ما بيعرفوا يتحملوا أي نوع من المسؤولية، ودايما أي نقاش معاهن مش رح يوصلك ولا لأي نتيجة. الشخص الثالث هو الشخص الكذاب ببساطة، وكلنا بنعرف ليش الشخص الكذاب، لأنه لما بتكتشف كذبه هو بيبدأ يختلق قصة تانية حتى يهرب من الحقيقة. والأشخاص الكذابين بشكل عام اختلاق القصص عندهم وتحييك السيناريوهات واختراع يعني الأمور هو إشي فطري، يعني بتحسه بظرف تاني ممكن يحييك لك قصة، عندهم سرعة بديهة مش طبيعية بالكذب. فببساطة كل ما بدك تناقشه بكذب كذبها بشكل أوتوماتيكي بيختلق قصة تانية وانت بتضيع معاه.

0: الشخص الرابع اللي جدال معاه عبارة عن مضيعة للوقت هو الشخص اللي كل الوقت وعلى مدار العام وعلى مدار العمر شايف حاله الضحية. هذا الإنسان اللي دايماً هو المظلوم، دايماً الدنيا عليه ودايماً البشر عليه، وبكل خلاف بحسسك إنه هو ضحية وهو مظلوم، ودايماً ببرر أخطائه، ولا مرة كمان الأشخاص اللي هن بيعتبروا أنفسهم ضحية بلقوا مسؤولية على أنفسهن، وإنما دايما إلقاء المسؤولية على الآخر، يعني لأنه هو بحبنيش، لأنه هو حاطط احطاطي، لأنه هو بدوش ياني أعمل، لأنه هو بدوش ياني أساوي. فبالتالي هدول أشخاص ولا مرة ممكن توصل معهن لأي حل في أي نقاش.
1: نفسه على إيه وعلي ليه نفش ليش هبعد عنه
0: شخص آخر. هدول الأشخاص وهي الشخصيات اللي بتعصب جدا جدا جدا جدا جدا جدا، الإنسان السلبي يا جماعة، الإنسان السلبي اللي دايما مش مبسوط، دايما مش غادر، دايما كل شيء مسكر بوجهه، ولا مرة بيكون مباشر. يعني هذا الإنسان السلبي لما بتروح عنده بتسأله مالك، ولا مرة بيكون واضح باللي زعجه. وهذا بيشبه كتير كمان الشخصية اللي قبله اللي هي الضحية. الضحية العالم كله ضده، السلبي هو شايف كل العالم من وجه نظر سلبية، ودايما اللوم بدبه على الآخر، ودايما بحكي بتلميحات ليعبر عن غضبه، وبيستخدم أسلوب التجاهل. بس هذا الإنسان السلبي اللي بيعرف يحكيه إنه ولا مرة هو حاسس منيح. فتخيلوا أنتوا عم بتناقشوا إنسان اللي ولا مرة حاسس منيح، فبالتالي فيش ولا أي نتيجة ممكن تطلع مع هذا الشخص. أما الشخصية الأخيرة هو الإنسان الحساس. هدول الحساسين لما أنت بتروح بتناقشه، هو بفسر أبسط كلمة ممكن تحكي له إياها على إنها انتقاد، فبيروح بنسى شو بدك منه، وبصفي مشغول بمشاعره وكيف أنت حاولت تجرح مشاعره، وكيف أنت حاولت تمس بمشاعره، وبالآخر بتطلعش ولا بأي فائدة من هذا النقاش. وبعد في كمان وكمان وكمان وكمان شخصيات، بس اليوم اختصرناهن بست شخصيات. في كمان هذا أبو العريف، صح، هذا أبو العريف اللي معاه دكتورات بكل المواضيع، هو بيعرف كل شيء، هو أصلا هو أهم من جوجل وتشات جي بي تي.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات

0: 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

يلا رجعنا ومسكارة بالمناكير كتير. أهلا أهلا. هي هيك كتلة من السعادة صراحة، كتلة كتلة كتلة من السعادة هاي الأغنية.

طيب هيك بالجزء الأخير بدي أعطيكم مجموعة من النصائح يا جماعة متعلقة بغرف النوم. كيف تطردوا الطاقة الإيجابية من غرفة النوم؟ كيف؟ اكتر من هيك مهم لإلهن انه البيئة اللي بيكونوا موجودين فيها تكون بيئة إيجابية، تكون بيئة لطيفة، تكون بيئة بتجيب لهن خير وبتجيب لهن وفرة وبتجيب لهن سعادة. ولكن في مرات هيك تفاصيل صغيرة اللي يمكن ما بنكون مدركين انه لو كانت حوالينا بإمكاننا تطرد الطاقات الإيجابية. أولا الفوضى والكركبة تحت السرير يا جماعة. الأشخاص اللي بتعمل هيك بتخزن بشكل عشوائي تحت السرير، هذا التخزين العشوائي بمنع التدفق الطبيعي للهواء والطاقة حول الجسد أثناء النوم، ممكن أنه يولد إحساس خفي بالثقل النفسي والضغط. عقلك الباطني بيضل متنبه جدا لوجود هاي الفوضى المخفية تحتك مباشرة، والأمر بإمكانه أنه يعيق الوصول لمرحلة النوم العميق. بعلم الطاقة كمان بيحكوا أنه يعتبر وضع المرايا بمواجهة السرير مباشرة من أكثر الأخطاء شيوعا بترتيب غرف النوم. وبشوفوا خبراء الديكور وعلم الطاقة أنه المرايا بتعكس الحركة والضوء بشكل مستمر، الأمر اللي بضع العقل الباطني بحالة من التأهب والقلق الدائم. كمان تراكم الملابس غير النظيفة والكراكيب، يعني ملابس بتحتاج لغسيل وما إلى ذلك، هي بترسل إشارات مستمرة للمخ بوجود عمل لم ينجز بعد، الأمر اللي بيرفع مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر تلقائيا بالوقت اللي لازم يفرز فيه الجسم هرمون الميلاتونين للاسترخاء. كمان وجود الأجهزة الإلكترونية والشاشات، كمان النباتات الميتة أو المجففة داخل غرفة النوم، كمان الإضاءة البيضاء القوية والمباشرة، الأثاث المكسور أو البواب اللي بتزازي، الصور واللوحات الكئيبة أو الحزينة، أو كمان عدم تهوية الغرفة، كل هاي بإمكانها إنها تطرد الطاقات الإيجابية من غرفة النوم.

يلا ساعتنا الأولى وصلت لنهايتها. الساعة صارت 4 إلا 5 دقائق. حاليا رح نطلع لفاصل إعلاني ومن ثم موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وبعد عن نعود للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: اوبتنايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع اوبتنايز.
1: نظارتك اوبتنايز،
0: اوبتنايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك: رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: نداء أخير للمسافرين: عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية: جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أكدت القائمة المشتركة أن إعلان الليكود نيته تقديم طلب لشطب المشتركة والقائمة العربية الموحدة من انتخابات الكنيست يأتي ضمن ما وصفته بملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. وقالت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع إلى رفع نسبة التصويت، معتبرة أن الليكود يستخدم التحريض على العرب لأهداف انتخابية، ودعت إلى توسيع المشاركة في صناديق الاقتراع لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. مددت المحكمة اعتقال شاب في الأربعينيات من عمره من قلنسوة بشبهة تهديد رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس لمدة يومين إضافيين بعدما اعتقل أمس في مكان عمله. وبحسب المعلومات، جاء الاعتقال على خلفية منشورات نصبت إلى المشتبه به وتضمنت عبارات اعتبرتها الشرطة تهديدا لعباس. من جانبها، أوضحت القائمة الموحدة أن عباس لم يتقدم بأي شكوى إلى الشرطة ضد الشاب. أجبرت السلطات الإسرائيلية مواطنين في كفر كان على هدم مبان وعزب في عشرة مجمعات بدعوى وجود مخالفات بناء. وكانت سلطة الإنفاذ قد ألصقت أوامر هدم في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وقالت أن أصحاب المباني نفذوا الهدم بأنفسهم، مؤكدة استمرار إجراءاتها ضد ما تصفه بالبناء غير القانوني. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب نحو 60 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع الأردن، تقدر قيمتها بملايين الشواقل. وبحسب بيان مشترك، اعتقل شابان من منطقة النقب يبلغان 17 و20 عاما، فيما قالت الأجهزة الأمنية أنها ضبطت نحو 700 كيلوغرام من المخدرات في المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة. انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يطيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. وقالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الأشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، فيما أعلن مستشفى الشفاء إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التطورات في المنطقة. وأفاد التلفزيون السعودي بأن اللقاء تناول أيضا التصعيد الأخير من جانب الحوثيين. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة، قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. بحسب وكالة رويترز، هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا، قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون تغير ملموس، وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية قوية.
1: الموجة قديش علوها؟
0: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
1: ولو؟
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الباخرة صارت الطج بالبحر طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
1: الكوكسس مع الكراسنة مثلا؟
0: قصة الكراسنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع هدول كراسنة، طول خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع المياجن بيته سطل مي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
1: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

حركة سير مع فادي زغيب. أنتم تستمعون إلى

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وعودي مجددي لساعة أخرى من الزمن على الهواء مباشرة، وحركة سير المستمر للخمسي على هوا راديو الناس. يلا ساعتنا اليومية اللي بتستنوها يوميا يوميا لنتناقش احنا وانتو وندردش ونتبادل الآراء والأفكار. موضوع امبارح كان كتير كتير كتير حلو، النقاش كان جميل جدا معكم، واليوم كمان اعتقد كمان رح يكون نقاش حلو ومهم، لانه الموضوع اليوم موضوع هيك مثير وموضوع فيه جرأة ومطلوب فيه الصراحة المطلقة. اليوم موضوعنا يا جماعة بحكي عن الخيانة، والخيانة ما بدي أحطها بإطار معين، هي مش بس خيانة بالعلاقات الزوجية والعاطفية، ولكن كمان في خيانة الأصدقاء، في خيانة زملاء العمل، يعني في أي حدا ممكن يكون بمحيطك ممكن يخونك أو يخذلك. فاليوم سؤالي عن الخيانة، ركزوا كتير منيح بالسؤال لأنه بدكم تعطوني يا هاي يا هاي، يا أبيض يا أسود، هل الخيانة هي زلي ولحظة ضعف، ولا قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية؟ هل الخيانة هي زلي زي ما بحكوا، لحظة ضعف، نعرف نزوي بصرف النظر شو، ولا هو قرار بأخده صاحبه لما بده يخون وبيكون عارف ثمنه من البداية، بس مع هذا بأخده وبعمله؟ يا هاي يا هاي، يا زلي ولحظة ضعف ونزوي زي ما بسموها، أو زي ما اخترعوا هذا المصطلح نزوي، ولا الخيانة هي قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية ومع هاد عمله؟ كمان مرة، الخيانة بكل أنواع العلاقات مش بس خيانة زوجية. يلا 0461166666 بدكم تقنعوني اليوم، بدنا نتناقش بشكل واضح وصريح، هل الخيانة هي زلة ولحظة ضعف، ولا قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع الاتصالات. واليوم يا هاي يا هاي، يعني يا أبيض يا أسود، بعرفش لأي مدى في مجال للمساحة الرمادية بهذا الموضوع. هل الخيانة هي زلي ولحظة ضعف، ولا هو قرار بأخده صاحبه وهو عارف ثمنه من البداية؟ يلا بدنا نبدأ من عند دعاء. مساء الخير دعاء.
1: مساء النور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: والله تمام الحمد لله. والموضوع مش ولا بد، يعني ما أظنش في مجتمع رح يظل بحالي منيحة بعد سماع هالموضوع.
0: ليه؟
1: لأنه ما أظنش إنه في إنسان عايش في الحياة ما تعرضش خيانة بغض النظر من أي طرف من الأطراف.
0: حلو، وعشان هيك اليوم عم نطرحه عشان نشوف وجهة نظرنا إحنا كأشخاص بالخيانة. بتعرفي دعاء، في مصطلحات ومسميات عديدة اليوم بقول لك يلا، ما هي نزوة، ما هي غلطة، مش قصده، مش قصدها، ما كانش، كان ضعيف بحينه. بتعرفي نبلش نعطي مبررات، فهل هي فعلا هاي مبررات، ولا الخائن بأخذ قرار عارف تمنه من البداية؟
1: طلع هي مش مبررات، وأنا شخصيا ما بقبل هيك مبررات. بس خلينا نقول إنه مش كل خائن بيكون مخطط شو ديامان. يعني اليوم أنا ما بقدر أجي أقعد أقول والله أنا بدي أروح أخون فادي وبدي أخطط نلبس بالبداية أخون فادي. طلع ممكن إنه بالبداية تبلش إنه الإشي مثلا اليوم أنا وفادي أصدقاء، على كتنا تتطور تصير النفس أمارة بالسوء. بس برضو هاي مش مبرر أول إشي يعني، وآخر إشي هاي مش مبرر. أنا مقبلش المبررات بالخيانة، وأنا ضد إشي نسمه خيانة.
0: أوكي.
1: بس الصح إنك أنت تلاقي حالك بهذا الموقف كيف تطلع منه،
0: كيف
1: مش تكمل فيه.
0: كيف يعني؟
1: يعني اليوم أنا بلاقي حالي قاعد بخون فادي بغض النظر بإرادتي ولا بدون إرادتي، الشطارة إني أنا أطلع من هذا الإشي مش أكمل فيه.
0: لحظة شوي، لحظة دعاء، أنت بتقولي شايف حالي بدي أبلش أغلط، ولا شايف حالي غلطت أتراجع عن غلطي؟ في فرق.
1: بدي أبلش أغلط. بدي أبلش لما أنا غلطت خلاص. فيش فرق صحيح يعني. الطرف المقابل يعني شو ما بكى، مجرد ما أنا بكتب نص الإشي يعني بالنسبة إلى خيانة. أنت فتت بالخيانة، بس أنا بعدني بالبداية وبقدر أطلع من الإشي. بطلع.
0: فبالتالي هي قرار.
1: شعور الخيانة جدا صعب يعني، الله لا يذوق كل حدا بهاي الحياة يعني.
0: أنا معاكي
1: بغض النظر من أي جهة
0: دعاء، أنا معاكي. بس لحظة، اللي عم بستندجه منك أنا بس عشان أفهم، أنا بعدش كتير عن الموضوع. اللي بتقوليه هو قرار، بما أنه بتقولي إذا وكأنه شاف حاله بده يوحل بكلمات أو بأخرى بيقدر ينسحب، فبالتالي هو قرار، هو مش زلي،
1: قرار.
0: مش لحظة ضعف.
1: لا هو مش زلي، ولا أوكي. مرة الخيانة تبقى زلي أوكي. ولا رح تبقى زلي،
0: فهو قرار.
1: مش ولد صغار اللي بيخون، هو مش ولد صغير. هو ولد، هو حدا بالغ واعي، بيعرف شو بتصرف، بيعرف شو بفكر، شو بكتب. مين اليوم منا قاعد بيخون بدون رسائل ولا بدون لقاءات؟ أنا اليوم لما بدي أروح على لقاء خيانة أنا عارفة ومخطط، يعني أنا عارفة إنه هذا الإشي رايح تلمه. أنا بقدر أراجع حالي.
0: ممتاز.
1: قرار.
0: متفقين. قرار. شكرا دعاء، يسعد هالمسا الحلو.
1: العفو.
0: أهلا وسهلا. إلى اللقاء. باي باي.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي. يلا من دعاء لأبو حسن. مرحبا أبو حسن.
2: مرحبا أستاذ فادي.
0: هلا، كيف الحال؟
2: الله يسعدك، الحمد لله.
0: هلا فيك أبو حسن، شو رأيك؟
2: أنا من تجربة شخصية، التجربة اللي صارت معي

0: الشخصي
1: نعم.
0: مع ناس اللي أنا تعاملت معها واشتغلت معي إنه خياني هي خياني مدروسة ومبرمجة ومخطط لها، وفيش واحد بيتخذ قرار زي هيك عن فجأة أو لأنه أجى على باله أو لأنه هو فكير أو لأنه هو هبل. لا، اللي بده يقرر إنه يخون بأي شكل من أنواع الخيانة يبقى دارس الموضوع ومخطط فيه وعارف شو قاعد بيصير وعارف شو عواقبه وعارف شو الإشي اللي راح تصير لقدام.
1: طب أبو حسن، ليش كتير بنستعمل الخاين؟ لا ضعف، لا زال، لا نزوي، من وين هاي المصطلحات أجت؟
0: هاي بس مصطلحات من الناس اللي هي بدها تبرر موقفها. الأشخاص اللي هي بتغلط وبتعمل الغلط وبدها تبرر موقفها. الخيانة ما في إلها ولا أي نوع من التبرير نهائيا.
1: حلو، هي قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية.
0: قرار حكيم، قرار حكيم.
1: أوكي.
0: لما إنسان بقرر إنه بده يخون وعارف إنه غلط بغض النظر شو الخيانة،
1: وعارف الثمن،
0: عارف إنه غلط وعارف إنه حرام وعارف إنه ممنوع وعارف إنه بضر ناس ثانية وعارف إنه بجرح ناس ثانية، بس بحط اللي براسه وبساوي اللي براسه.
1: أوكي.
0: ومتأكد إنه هو غلط.
1: وصلت أبو حسن، شكرا، سعد المساء، إلى اللقاء.
0: الله يسعدك،
1: باي باي. طيب، إذا هي قرار لحد الآن حكيته قرار، من وين أجت مصطلح زلي ولحظة ضعف ونزوة مش عارف شو؟ من وين هدول؟ نزوة

0: يلا بنتابع 0461166666. ياسمين مساء الخير.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
1: اللي تقول لك يا هي فتلس من رجل لأنثى، هذا ما بعطي تبرير للذكر، بس الذكورة مش مختلفين عن الإناث.
0: كيف يعني؟
1: الأنثى لما بدها تخون بتخون لأنه مشاعرها خلقتها، لأنه هي قررت يعني أنه تخون لأنه مشاعرها زلت. أما الزلمة بالنسبة له حسب إيش المغريات اللي قدامه.
0: شو يعني؟
1: بالنسبة أنه الإسلام بتخون أكثر من النسوان لسبب أنه هني بيخونوا هيك بدون مشاعر. النسوان لما بتصير تخون مشاعرها خانتها، فرق كبير. بس انت لين قرار يعني.
0: لحظة هاتي أسألك سؤال ياسمين. هل في فرق بمسمى الخيانة إن كان رجل أو امرأة؟ الخيانة خيانة.
1: امرأة أصعب من الزلمة، أنا بقول لك إياها.
0: ليه أصعب؟
1: لأنه متى ما المرأة خانت قلبها خانها كل خانة بتقدرش تكمل الطريق. أما الزلمة إذا خان بقدر يرجع تاني يوم من هرك ويضحك يعني. فرق كبير.
0: أنا عم بضحك على وجهة نظرك للموضوع. من أي محل؟ من المحل تبع بتعرفي قديش بسمع هاي الشغلة، زي وكأنه الرجل بيخون، زي وكأنه ولا إشي. بس صدقي شغلي ياسمين، الخيانة هي مش عملية جسدية والسلام، تمام؟
1: الخيانة هي خيانة بتوجه كل العيان يعني.
0: بالضبط، الخيانة هي خيانة. فأنا بشوفش إنه في فرق بمسمى الخيانة عند الرجل ولا عند المرأة. مفهوم الخيانة هو خيانة واحد.
1: أنا فهمتك، بس أنت عم تسأل منين أجا كلمة زلة.
0: التنين قرار. لا، أول إشي سألت إذا هي زلة ولا قرار.
1: بس الزلمة إذا بتحطه تحتية الإغراءات بسرعة بيخون. المرأة شو ما بتحطه وتغري فيها لما هي كبار مشاعرها مع شخص ولا الدنيا ما خانت.
0: ياسمين أسألك سؤال جاوبيني بصراحة. بتحسيش إنه مصطلح زلة أو نزوي اخترعته المرأة عشان تحافظ على الإيجو اللي عندها لما تنخان؟
1: لا، هذا اخترعه الزلمة عشان يبرر غلطه.
0: والمرأة تصالحت معه وكأنه.
1: بالضبط، اهمل عشاتك.
0: شكرا ياسمين على صراحتك، بدي أحييكي. سعد المساء الحلو. هلا، باي باي.
1: شكرا، باي باي.
0: مع أني طبعا يعني أختلف على قضية أنه الخيانة هي خيانة بغض النظر مين اللي خان، رجل مرأة، بغض النظر مين. والخيانة فيش إلها شكل ونوع، خيانة خيانة يعني. الأمور اللي بتنعمل لما الشخص يكون خائن ما فيش إلها تصرف.

0: تصنيفات يعني هاي أهون من هاي وهاي صراحة لا. ما هو كانت علاقة عابرة ما كانت علاقة عاطفية بتعرفوا بصير نعطي تبريرات. وأنا مش من فراغ سألت ياسمين على قضية المصطلحات لما بنستعمل مصطلح نزوة. بحس إنه كمان النساء اليوم كتير بتكرر هذا المصطلح وبدي تجاوبوا بدي تناقشوني كمان صبايا يعني إذا صبي بدأ تزعل من اللي عم بحكيه بدي نتناقش فيه. وكأنه صار هذا المصطلح يهون علينا فكرة أنه نتقبل الخيانة أنه يلا ما هي نزوي وتاني يوم برجع مش مشكلة. موضوع اللي كمان يستحق النقاش. يلا كمان مشاركي معي محمد. مرحبا يا محمد.
1: ألو
0: كيف حالك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اطفي الراديو محمد لو سمحت.
1: انتو بتحكوا عن الخيانة صح؟
0: مزبوط.
1: احنا منقول طوان
0: يلا كمان مشاركي طارق. مساء الخير.
2: هلا هلا مساء الخير.
0: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله.
0: هلا يا طارق. شو يا طارق هل الخيانة هي قرار ولا هي زلة ولحظة ضعف؟
2: الخيانة قرار نزلي قرار نزل.
0: هل طب لما صاحبه عارف النتيجة ليه بتتخذه برأيك يا طارق؟
2: هات نقول نزوي.
0: كيف يعني نزوي؟ لما بتقول قرار في فرق بين قرار بين نزوي؟
2: لا فيش فرق.
0: لا في فرق كبير. النزوي هي انت عم بتبرر لحظة ضعف. القرار هو عارف انه هو رايح يخون.
2: ما هو السبتين مع بعض بزبطش يعني؟
0: لا بزبط اكيد بزبطش. يعني بقدر اسا انا اخذ قرار اسا بدي اعمل شو مكان ولك والله ضعفت صراحة. فعشان هيك تصرفت هيك.
2: لا انا بنطيها انه هي نزوي على قرار.
0: كيف
2: على
0: شرح لي شرح لي كيف نزوي على قرار يعني كيف يعني؟
2: كيف بدي اشرح لك؟ بدي اشرح لك اياها بضبطش على هون على بدي اشرح لك اياها بالكروت.
0: طيب تمام وصلت. شكرا طارق يسعد المساء.
2: انا بنطيك من الاخر انا الصح.
0: تمام شكرا طارق مساء الخير.
2: هلا
0: هلا باي باي. أول مرة بفهمش على حدا أنا بعرف أنه اشتغلت كتير على قدراتي فهم المسموع بس ما فهمتش. كيف قضية هي نزوة بس هي قرار يعني الناس اللي بدها تبرر بشكل عام عمل معين بيجي بقول لك يلا نزوي لحظة ضعف زلي بصرف فكيف هاي زبطت. يلا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير وبعدها رجعين لنتابع معكم عنا كم هائل من الاتصالات. هل الخيانة يا جماعة وعم بحكي على جميع أنواع الخيانة أصدقاء زملاء عمل أزواج هي زلي ولحظة ضعف ونزوي زي ما بيسموها ولا قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية؟ فاصل قصير ونعود.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم كهرباء أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل هندسيون وأكثر بكثير.
5: نحن فتخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم

0: واحد بيقدر.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا عدنا لنتابع 0461166666 مستمرين بنقاشنا لليوم. نقاش مهم، هل الخيانة يا جماعة هي زلي ولحظة ضعف ونزوي زي ما بسموها مليون مسمى، ولا هي قرار كان صاحبه عارف ثمنه من البداية ومع هاد عمله؟ يلا بدنا نتابع. أبو الوليد مساء الخير.
1: مساء الخير، يعطيك العافية
0: يا ميت هلا، شو أخبارك؟
1: الله يخليك. خي أنا بالنسبة إلي بحسب اعتقادي وتفكيري يعني هي متقصدة ومتعمدة ومدروسة، ما بش خيانة تيجي من عن طريق زل أو شيء. وبعرفش معظم المستمعين يعني أنا بستمع كل الحلقات، واليوم كان مستمع استمعت للي سبقوني، يعني ماخذين الشغلة زي عاملها بآخر، يعني قضية إنه الرجل المرأة الزوجة الزوج البنت الصبي الشاب، ما في عندنا أمور حياتية ثانية ممكن يكون فيها خيانة، يعني خيانات عظمى يعني.
0: صح صح ممكن على فكرة تعرف شغلة أبو الوليد، أنا برأيي خيانة الصديق أو الصديقة هي أصعب من خيانة الشريك، صدق هاد رأيي.
1: المقصود إنه زي بحر أو نار بشبه فيه عدة مصاب، يعني

0: يعني
1: هو فأنت بتقول هو عارف انه السيارة مضروبة، هو مش هاي مش نزوة، هذا قرار هو اخده يبيع سيارة مضروبة.
0: طبعا هو غشني، ما قال لي انه ما صرحني وانا امنت له، قلت له بديش افحص يعني عشان امين منك يعني مؤتمن منك.
1: وصلت وصلت ابو الوليد،
0: يعني
1: هي قرار. شكرا ابو الوليد، يسعد هالمساء الحلو. اهلا وسهلا، الى اللقاء. يلا ببساطه بديش نفهم انه عندكم بدكم تشرحوا لي، بس بدي يعني نضلنا يعني بنطاق سؤالنا، هل هي زلي غلطه ولا هي قرار صاحبه عارف نتيجته من البدايه؟ اسيل مساء الخير.
2: مساء النور صادق،
1: شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: اهلا وسهلا. حكت لي ميرال اني استفزيتك، ليه استفزيتك؟
2: السؤال نفسه نبدأ من هون.
1: ليه؟
2: استفزتني الأجوبة في إنه في ناس ما عرفتش الفرق بين إنها نزوة وبين إنه إنسان كامل وعيه هو اختار هذا الموضوع. لأنه يعني إنه الخائن هو ببرر تصرفه بنزوة عشان يقنع الطرف الثاني.
1: هذا بالضبط اللي أنا قلته قبل شوي، وكأنه إحنا بنستعمل هاي المسميات عشان نواسي حالنا، إنه يلا نزوي، ما هي ضعفت بهاي اللحظة، ما هو ضعف بهاي اللحظة فنزوي.
2: فإذا بأخذ الإنسان اللي يعني بيكبل هذا على حاله، فأنت شوف حالك أو كنادي أو كضحية. إذا أنت شايف حالك ضحية فأنت يعني رح تنبل في الموضوع، وعادي بهمش أنه يرد يعمل فيه نفس الأشياء وأنه يتصرف نفس الموضوع. بس أنا أعجبني في كل الأجوبة بكيت أدور على هذا الإنسان اللي يستفزني أجواب أنه يكون لي الخياني. لا عادي، ما هو مسموح للرجل أنه يتزوج أربعة، بكيت أدور على هذا الإنسان، بكيت أدور عليه، بكيت أحقوله.
1: لا ما لهاش علاقة الخياني، ما لهاش علاقة بالزواج.
2: لا انت صايف هيك الموضوع.
1: اوكي اسيلي، صاد لي المسا الحلو.
2: وفي الاخرى شغلة بس بقول لك اياها
1: سريعا
2: اخر جملة، انه الخياني بالنسبة لإلي تعريفها انه الانسان اللي بتصرف التصرف يفقد بصيرته بهاي الثانية للنعمة اللي موجود عنده، فأكيد هو قرار.
1: حلو حلو، ده احييك اسيل، يسعد هالمساء.
2: شكرا
1: شكرا جزيلا، الى اللقاء. باي باي. يلا من اسيل لمستمعه، الو مساء الخير.
3: مساء الخير، شو الاخبار؟
1: هلا كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام.
1: اهلا وسهلا.
3: انا بالنسبه لي بتبلش بنزوه وبتستمر بقرارها.
1: كيف يعني بتبلش بنزوه؟
3: يعني بتبلش هي بجوز بتكب اعجاب، بنعرف بلحظه حلوه بشوب، ولما بتستمر فيها هي بتستمر قرارات.
1: لحظة بس عشان أفهم عليك، أنت بتقولي ممكن الإنسان بالبداية تبدأ بلحظة ضعف بمشاعر، وإحنا بطبيعة الحال كتير مرات ما عنا سيطرة على مشاعرنا، بس بتقولي إذا أعطينا مشاعرنا هي اللي تقودنا بعيدا عن المنطق، هون بصفي قرار.
3: بصفي قرار لما أنت بتسمح إنه تستمر الأشياء وببطل في حدود وبتصير لقاءات متكررة، بصير قرار ما
1: بصير. هل أنت بتآمني بمصطلح نزوة أو لحظة ضعف؟ كيف؟
3: مش بكل المواقف،
1: بالخيانة بشكل عام. اليوم صديقتك خانتك على سبيل المثال، أنا عارف بالشغل خذلوكي وخنوكي، هل بتصدق إذا بيجوا بيقولوا لك اسمعي والله كانت لحظة ضعف، والله كانت مش عارف شو، بتصدي ولا بتقولي لا هذا متعمد؟
3: لا بتصدق لحظة غضب مش لحظة
1: يعني. وممكن تبرري خياني إذا بيجي حدا بحكي لك لحظة غضب؟
3: لا
1: والله كنت طفران منك أنا وعشان هيك خذلتك وخنتك، تبرريها؟
3: لا لا لا.
1: أوكي. فأنت بتشوفي إنها قرار.
3: لا.
1: أوكي يسعد هالمسا، شكرا، باي باي.

يلا متابعين. هل الخيانة يا أعزائي وعزيزاتي هي نزوة، هي لحظة ضعف، هي زلة، هي كل هاي المسميات؟

عمر الخياني ما كانت غلطة. الخياني قرار. ولا وديش صح الجملة، بلك أسهل شغلي بهاي الدنيا نغلط ونلاقي أعذار.

0: يلا نروح لكمان مشاركة عند رامي. مساء الخير رامي.
1: ثاني شو أخبارك؟
0: تمام، كيفك أنت؟
1: والله الحمد لله مستعين.
0: هلا يا رامي. شو يا رامي؟
1: شوف يعني أنا بدي أسألك، أنا أسأل إنه الإنسان لما بدي يخون مش بهندس الطريقة اللي بدي يخون فيها هيك برتبها بتكتيكها هيك بضبطها عشان تطلع معها هيك صورة حلوة للخيانة تبعته؟ يعني لما الواحد بده يخون بهندس الخندق الخيانة تبعته، برتب الخيانة تبعته كيف ما لازم.
0: صح.
1: فمستحيل انها تكون هيك نزوي. هاي بيكون خطأ، يعني خطة مع شو بسموها،
0: مع سبق الإصرار.
1: مع سبق الإصرار والترصد أخرى يعني. يعني مش إشي عادة.
0: يعني انت بتشوف انه مستحيل، فيش اشي اسمه غلطة، فيش اشي اسمه نزوي، فيش اشي اسمه لحظة ضعف.
1: ايه اسمع، غلطة طبعا، بس الغلطة مش غلطة يعني من الغلطات اللي احنا بنعرفها. اي اشي يعني شو بقول لك، يعني السيف بينزل على رقبة الخاين
0: لا لا، واضح. بس بتقول انه فيش اشي اسمه زلة او لحظة ضعف، في اشي اسمه قرار، اتخذ هذا القرار، هندس هذا القرار، انشغل عليه. بتعرف شغلي رامي على هاي السيري اللي بيجي بيقول لي، هذيك مرة كنا بحديث فقالوا لي ما هي نزوي، قلت لي انت بدي اسألكوا سؤال، كيف نزوي وهو مخطط وعامل كل الطرق عشان زوجته ما تعرف، هو دارسها، فكيف نزوي؟ طيب الزلمة قاعد درسها.
1: هاي كلمة نزوي معلش من أي قاموس جايبينها، شو بتعمل؟ يعني خيانة ونزوي هيك معرفش، بتحسن زي خطين مستقيمين غير متوازيين
0: لا يلتقيان.
1: مستحيل نزوي وخيانة بعرفش، يعني نزوي ممكن واحد هيك يسرق شغلة يقولها يمكن بعرفش، أما أنا خياني يعني شو بعرفش، يعني خيانة إشي كبير.
0: فأنت بتقول كبير بشكل قاطع هي قرار.
1: طبعا أوكي. قرار.
0: شكرا يا رامي، مساء الخير
1: حبيبي. يا سيدي
0: هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. يلا من رامي لعلي. مرحبا يا علي.
2: هلا استاذ رامي، شو الاخبار؟
0: فادي معك، كيف حالك؟
2: الله يسك، الحمد لله. شو الاخبار؟
0: الحمد لله. هلا فيك.
2: الله يسك استاذ فادي.
0: هلا فيك، تفضل.
2: الخيانة قرار مدروس مخطط له من سابق الزمان.
0: طب ليه؟
2: قرار محتوم يعني.
0: ليه اليوم صرنا نسمي، نطلع مصطلحات لحظة ضعف، زلي، نزوي، ليه؟
2: عشان نجمل الموضوع. يعني سامحني من الآخر يعني، فاهم كيف؟
0: عشان نواسي حالنا وكأنه، عشان نواسي
2: حالنا.
0: أوكي،
2: للمواساة. أيوة بالضبط.
0: تمام، شكرا يا علي، يسعد هالمساء.
2: الله يسعدك.
0: هلا يا حبيبي، هلا، باي باي.

يلا متابعين. يسعد لي المسا الحلو يا رب. الخيانة وما أدراك ما الخيانة. على فكرة أصعب شعور ممكن يحسه شخص إنه يحس بإنه انخان. وطبعا لما بنحكي وكأنه مرة سأل واحد قالوا له شو أسوأ ما في الخيانة، قال لهم إنه الخيانة بتجيك من قريب، الخيانة بتجيك من حبيب، خيانة بتجيك من صديق. هذا أصعب ما في الخيانة، إنها بتجيك من شخص أنت وثقت فيه، أنت بنيت عليه أمال، أنت بنيت عليه ثقة، أخذته سند لإلك، أخذته مرجعية بمحل معين لإلك وخذلك. فأنت ما بتزعل من أي شخص ماشي بالشارع هيك عابر تقول والله هذا خاين، بتزعل منه. الخاين هو شخص بالضرورة كان قريب منك، فعشان هيك الخيانة شيء مؤلم. كل قضية مصطلحات نزوي ولحظة عابرة وغلطة ولحظة ضعف وزلي، أنا بفكر أنه هاي مصطلحات إحنا طورناها مع الوقت فقط من أجل تبرير الخيانة. وفي كتير أشخاص أسهل لها تتعامل مع هاي المسميات، وبالأخص بعد ما تتعرض للخيانة عشان تعرف كيف تتعامل وكيف تحتوي الألم اللي يعني اللي ألم فيها لما انخانت، لأنه الخيانة شيء مؤلم يا جماعة. أنا أعتقد وبقدر أجزم برأيي طبعا، وطبعا مش بالضرورة تتبنوا رأيي، الخيانة هي قرار، هي قرار بحت، قرار بحت، قرار اتخذ. والخائن هو عارف شو بده يصير لما تكتشف الخيانة، هو عارف نتيجة الخيانة، بس باللحظة اللي هو عم بخطط فيها هو مشغول بالأدرينالين اللي موجود عنده بهاي اللحظة، للتخطيط وللتنفيذ وما إلى ذلك. هو عارف النتيجة بس بالبداية هي غافلة عن عينه، بالبداية هو حاططها هيك بأسفل راسه، يعني هو شايفها بس مش فكر فيها. فهي قرار اللي بيتم اتخاذه على مراحل، يعني هي مش مجرد لحظة ضعف يا جماعة. وليش السؤال اللي بنسأل عن جد الخيانة هي قرار ومش لحظة؟ أول إشي لما بيكون في تخطيط مسبق، الخيانة بتبدأ بخطوات صغيرة يا جماعة واعي، مثل الشخص لما بيفتح الباب، لما بعطي مجال. المشاعر مرات إحنا يعني ما في عنا سيطرة عليها، مشاعرنا عن جد ما في عنا سيطرة عليها، ولكن رب العالمين لما أعطانا عقل، أعطانا عقل عشان نستعمله وعشان ما نستسلم أمام مشاعرنا وأمام غريزتنا. فبالتالي إذا أنت بلشت تحس أو بلشت تحسي، أنا عم بحكي بلسان المذكر ولكن الحكي موجه للطرفين طبيعة الحال، لما منبلش نحس أنه بلش يكون في مشاعر عم تأخذني لمحل ممكن يوصلني للخيانة، مفروض أنه هون العقل والضمير يصحى وأبلش أتراجع. لأنه إذا ما بده يصحى فبساعتها بالتالي بلش يصير في تخطيط هون، وهون بيجي القرار. تمام، المشاعر بالبداية لطالما هي بعد موجودة مشاعر والشخص عم بحاول يسيطر عليها ويرجعها لورا، هون لا نقاش عليها، هو عم بيعمل كل شيء من أجل أنه ما يتخطى هاي المرحلة ويدخل بيوصل للخيانة. ليش كمان تخطيط وليش هي كمان قرار؟ صدقوني الخاين بتعمد يخفي كل أفعاله وتصرفاته ورسائله، فبالتالي لما هو بيشتغل بهاي الدقة فهو بالتالي مقرر، هو مخطط. ليش هي كمان قرار؟ لأنه الشخص الخائن دايما ما في عنده أعذار، يعني خلص هي قرر بدون ما يفكر حتى بشو ممكن يجيب أعذار. وهاي يا جماعة أساليب بيعتمدها الخائن وبيكون مخطط لإلها وبيكون شايفها من البداية. فالخيانة هي عبارة عن قرار، عبارة عن تخطيط، عبارة عن بمحل معين وعي وإدراك. والشخص اللي عم بيخون بصرف النظر شو نوع الخيانة، مش عم بحكي بس عن خيانة الشريك، خيانة الصديق، خيانة الجار، خيانة الأخ، خيانة الأهل، كل هاي أنواع خيانة. وصدقوني هاي تخطط
وتنفذ بدقة لأنه مخطط لإلها ولأنه هذا قرار اتخذ مش لحظة ضعف. أنا ما بآمن بمسمى نزوي وضعف وضعفات والله وكان مضغوط وكانت مضغوطة وعنده إهمال وعنده عندك إهمال حاسس بفراغ عندك إهمال حاسس بفراغ هاي أمور طبيعية وشرعية بالعلاقات الزوجية. إلجأوا للمختصين احكوا بهذا الموضوع عبروا بشكل واضح وصريح حطوا الأمور على الطاولة. قضية الخيانة والالتفاف من خلف العلاقة هاي ولا مرة بتعالج المشكلة وإنما بتنمي المشكلة. يلا فاصل ونعود.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، ومبدئيا الجزء اللي بنختم فيه مشوار الاثنين 14 من أيلول سبتمبر. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل منتجة البرنامج ميرال الصفدي، بالهندسة الإذاعية اليوم كان معنا الياس مرجيي، في التصوير الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي. تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. مواطن من مجد الكروم يتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين يستولون على أرضه في منطقة تأرس. عدالة تستعد للترافع عن الموحدة والمشتركة أمام مطالب الشطب التي قدمها الليكود وعتمة يهوديت. وتقرير لبيت سالم تحت عنوان مشروع محو يظهر تحولات السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

0: خلال الأعوام الأخيرة. هذه عناوين بعض ملفات استوديو المساء في عدده الثاني لهذا الأسبوع، وقبل أن نكون في تفاصيلها سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية من تصريحات. مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي عن جريمة إطلاق النار التي وقعت أمس بمحاذاة مدرسة ثانوية في البلدة ما أثار الذعر في صفوف الطلاب.
1: الفرصة الساعة 10:30 تقريبا، طلاب يمكثون في ساحة كبيرة وفجأة سمعوا إطلاق رصاص كثيف، حوالي 10 رصاصات أطلقت. تبين بعد ذلك أن هناك محاولة قتل لأحد الشبان في الشارع الرئيسي بجانب صندوق المرضى قباط حليم، والشاب من شدة خوفه وفزعه الشاب هرب لداخل المدرسة ليحتمي. الرصاص لم يصل بحمد الله تعالى إلى المدرسة ولا إلى الساحات، طبعا قدر الله أنه لم تكن هناك إصابات. الشرطة تماما هرعت إلى المكان خلال 5 دقائق، والشرطة تبعد حوالي 250 متر عن المدرسة. نحن نتكلم عن شارع مليء بالناس، شارع يؤم حوالي أكثر من 2000 طالب يدخلون إلى 4 مدارس، مئات من المرضى يدخلون صندوق المرضى قباط حليم في كل يوم. هذه حادثة أليمة ومريرة ولا يمكن تمريرها بشكل عادي، لأنه هذا أمر يعني قطع علينا كل الخطوط.
0: بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة عن نية الليكود تقديم طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
2: توقعنا للحقيقة هذه الخطوة، خصوصا بعد أن قامت القناة 14 وهي قناة اليمينية يعني المعروفة بتماهيها مع الليكود، وقامت بالنشر العديد من التقارير يعني عني شخصيا حين تم انتخابي لرئاسة قائمة الجبهة، وكذلك عن التجمع، عن الموحدة أيضا. فبالتالي رأينا أن هنالك فعلا بوادر وعملية تحضير لتقديم طلبات شطب، ولكن بلا شك يعني يبقى الأمر الأساس هو أن الحديث عن تحريض مستمر يهدف إلى سحب الشرعية من الأحزاب العربية بشكل واضح لأي مشاركة سياسية جدية، لأي محاولة للتأثير على تركيبة الكنيسة ما بعد الانتخابات، وبالتالي التأثير على ميزان القوى. هذه هي الرؤية العامة، وبالتالي أنا عندما قلت أن الأمر كان متوقع لأن الليكود بلا شك يخاف من الصوت العربي، نتنياهو شخصيا يخاف من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، يخاف من أي دور يمكن أن يكون لنا ما بعد الانتخابات يساهم بشكل حاسم ممكن في إسقاطه، وبالتالي هذه الخطوة يعني تصب بهذا الاتجاه. نعم.
0: دكتور فاتن غطاس المرشح الرابع في القائمة المشتركة عن الخطوات المقبلة للتعامل مع قضية إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي منطقة الروس في مجد الكروم.
3: بنادي عمليا اليوم أول إشي سلطاتنا المحلية في الشغور نفسه البيني ودير الأسد ونحف والرامي وكل السلطات المحلية هاي في حاجة للتسند والوقوف بشكل دائم مع أهلنا في مجد الكروم. هذا الأمر الأول. لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء أيضا أن تكون اليوم بكرة حاضر هناك، وإحنا كمان نستعد إذا كان الأمر تطور وما نحل بالشكل السريع في حاجة نستعد كمان إلى كمان مظاهرة قطرية ضخمة أنا اقترحتها مبارح كمان نفكر فيها بالمنطقة. أنا قلت شغل واحد مبارح في مجد الكروم، غلطوا باختيار المكان. مجد الكروم بلد قوية، مجد الكروم بلد متراصة، مجد الكروم بلد واعي فيها قوى شبابية واسعة وفيها مجلس كيف بكار قوي ولجنة شعبية قوية، وهون أنا برأيي قوتنا كيف نكسر هذا المخطط، ينكسر هون وينمحي للأبد. هذا هو الوقت بالفعل لحراك شعب جدي، هذا هو الزمن أنه كل الأحزاب بكل اختلافاتها مشتركة والموحدة كمان. نعم. ودعوته كمان للموحدة أنه كمان مفروض تكون بهذا الحراك وبهي الوقفة، لأن هون بتبين عمليا الوحدة.
0: المحامي والناشط حسين مناع عن كل هذه الهبة الشعبية في مواجهة المستوطنين في مجد الكروم.
4: واضح انه العمل اللي بيقوموا فيه هو عمل غير قانوني، كل تغيير في وجه الارض بحاجه الى رخصه من دائره التنظيم او من اللجنه اللوائيه للتخطيط والبناء، كل بناء على الارض بحاجه الى ترخيص كما يتعاملون معنا، ولكن كل ما يجري على الارض وكل ما يحدث على ارض الواقع نرى بانه مخالفه واضحه على قانون التخطيط والبناء، ولذلك توجهنا اليوم للجنه اللوائيه للتخطيط والبناء بان تاخذ دورها. نحن مجبرون بأن نتوجه لهم

0: وللجنة المركزية أيضا قبل التوجه للمحكمة. يعني عندما نتوجه للمحكمة ستسأل المحكمة ماذا فعلتم قبل ذلك. نحن لا نعول على أحد، لا على الشرطة ولا على اللجنة الجرائية، لأنه لو كان هذا البناء أو هذا العمل قد تم على أرض عربية، أرض مجدلوية، كانوا تواجدوا في المكان في اليوم الأول وألتقوا له أمر هدم إداري.
1: نبيل بسامي عم المرحوم يحيى، عن الجريمة الثلاثية التي وقعت أمس بعد العثور على جثامين ثلاثة شبان بين جت وباقة الغربية.
2: يعني فاحنا الصبح بكينا انا واخوه، يعني هنا وهنا ندور عليهم، قلنا مفقودين. بعرف ايش انه بتعرف الشباب بيطلعوا بيسهروا، وواجا البوليس عندنا وما حدا عارف شو صور معهم ولا ايش. تلفن على هنا وهنا تلفن، ولما اجانا الخبر وين تعال 3:30 هيك 4، يعني تاكدنا انه هم. يحيى بحب المزيه، بحب الهذا، مش تاع مشاكل ولا ايش. الولد بس كل عمه تعلم زيك شوفير مساعد، ودعيت لعد صورة مساعد سرمع، قلت له يا عمي عملت ليش الخير يا عمي، اشتغلوا وتعلموا في الحياة عندكم لسه قدام. الله يحمي كل الشباب وكل حول قوة بالله العظيم. حسبنا أنه راكب هل شو نسوى في الوضع العربي. احنا
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: استنكرت لجنة الإصلاح المحلية في الفريديس جريمة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عضو اللجنة المربي رمزي محسن في الآونة الأخيرة، ودعت كافة أطياف المجتمع المحلي للتحلي بالصبر واتخاذ القرارات السلمية بحل المعضلات والمشاكل. أستاذ رمزي محسن، عضو لجنة الإصلاح في الفريديس، أهلا بك، مساء الخير سيد رمزي.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ما الذي جرى؟ يعني تعرض منزلك لإطلاق النار، وذكرنا أنك عضو في لجنة الإصلاح أصلا.
4: أنا لست فقط عضو في لجنة الإصلاح، أنا مربي سابقا، نائب مدير مدرسة سابقا، خرجت للتقاعد، أنا معروف في البلد. الكل يكن لي الاحترام، ولا أدري ما السبب في هذه العملية أبدا. ما في عندي علم، سبقها 10 أيام وتم تكسير زجاج سيارتي بالقرب من البيت أو في أحد الأعراس. يعني
1: يعني في البداية حطموا زجاج المركبة وبعدها إطلاق النار؟
4: إطلاق النار
1: تم. وإنت كان الليلة. إطلاق النار الليلة؟
4: الليلة قبل منتصف الليل يعني.
1: كنتوا في البيت؟
4: أنا كنا في البيت، أنا مع زوجتي في البيت وفي بيت ابني مع 4 أولاد جنب بيتي، يعني في بيت منفصل. وحاولوا الدخول إلى ساحة البيت، كانت الأبواب قفلة مقفلة كلها، وساعتها أطلقوا النار.
1: أطلقوا النار من خارج الجدران المنزل،
4: من خارج الجدران، من خارج البوابة، وأطلقوا النار على بيتي وعلى بيت ابني كمان، لأنهم كانوا شخصين، وأطلقوا وابل من الرصاص. في الواقع ما كان أي ضرر مادي أو جسماني لأي شخص، إنما الضرر الوحيد هو ضرر نفساني
1: طبعا
4: ومعنوي لإلي ولأبناء عائلتي، وأخص بالذكر الأحفاد.
1: طبعا طبعا لابد.
4: الأحفاد يعني الأحفاد صحيوا بالليل وطلعوا في حالة من الرعب والخوف.
1: شو عملتوا أستاذ رمزي بعد هيك؟ يعني اتصلتوا بالشرطة؟ عندكم كاميرات؟
4: اتصلنا بالشرطة. نعم في عندنا كاميرات، اتصلنا بالشرطة والشرطة وصلت وقوا بالأمر وهذا هو.

0: ما فيش يعني ما بعرف شو الإجراءات تبعت الشرطة وشو بصير يعني.
1: طب إذا وصل عندك أنت عضو لجنة الإصلاح شو لوين بعد بدنا نوصل بهذا الوضع؟ أول ما يعني صار الحدث شو اللي خطر في بالك؟ عندك مثلا بتقول لي أنت كنت مربي والآن في لجنة الإصلاح بيتك وبنت ابنك، مين المقصود؟
0: المقصود أنا يعني واضح الإشي، لأنه أنا كان لي سوابق، كنت عضو مجلس ودخلوا على داخل حرمة البيت، تركوا لي سيارتين، وإسا الوضع اتطور لأشياء أكبر. بس أنا مش عضو مجلس اليوم، بتعملش بالسياسي
1: طب شو السبب أستاذ رمزي؟ شو ممكن يكون يعني كل هذا؟ بتقول أكثر من استهداف وأكثر من مرة في فترات سابقة، وين شو اللي صار
0: يعني
1: معك؟
0: أنا
1: ليش أنت؟
0: ما بعرف يعني شو السبب، شو بدهم يعني. أنا مش عارف لوين بده يوصل مجتمعنا، لوين بدهم يوصلوا شبابنا، مش عارف لوين بدي أتجه، شو بدي أعمل.
1: أهالي يعني البلدي في التفاف؟
0: إذا هم كثير جدا يعني بنطاق واسع، إطلاق النار يعني ما بحل أي مشكلة. يعني إذا أنا غلطان بشغلة معينة وأنا مش واعي لإلها، اللي بده يأخذ مني هذا الحق أو غلطت معه يتوجه لإلي، يجي يواجهني يعني، وأنا على استعداد إنه أحلله المشكلة أو أقبل. إذا هو بيثبت لي إنه أنا غلطان أنا ما فيش عندي مانع، حتى لو كان شاب صغير إذا بيثبت لي هذا الأمر أنا بقبل في رأيه يعني. بس أنا عارف نفسي إنه أنا مش غلطان مع حدا يعني. أنا بدخل في، حتى مش في لجنة الإصلاح، من خارج نطاق لجنة الإصلاح في كثير مشاكل اللي أنا بدخل فيها وبحلها، سواء كانت عائلية يعني في داخل العائلة عندي أو أصدقاء أو ناس بعرفهم وبدخلوني فيها ومنحلها مشاكل على هالشكل يعني. صعب الحل لها
1: طبعا. وحتى الآن يعني بلغوك الشرطة إذا في معتقلين أو إشي؟
0: لا
1: لسه.
0: يعني أنا بدي أحكي لك شغلة، إنه أنا خلصت من التعليم بال2007، يعني بعد ما خلصت من التعليم ولا مرة فكرت إنه أنا أكون شخص مهدد. يعني ضابط الاستخبارات في سنة 2021 بتصل فيه وبقول لي أنت تعتبر عنا في شرطة زيخرون ياكوف أنت مهدد، وأعطاني تعليمات حتى لما بدي أخرج من البيت. فأنا ما كنتش أحلم أنه يصير وضع من هالنوع مع واحد يعني إنسان اللي هو خدم واشتغل في سلك التعليم والتربية. ما بعرف شو اللي بصير اليوم
1: يعني، لابد أن نتابع بالفعل هذه القضية معك بما أنه ليست المرة الأولى كما نعلم، وأمس كان هذا الحدث المؤسف. أستاذ رمزي محسن الحمد لله على سلامتكم، عضو لجنة الإصلاح في الفرديس، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا لكم.
1: شكرا
0: العافية. العافية.
1: تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البؤرة الاستيطانية في أراضي بلدة مجد الكروم، حيث قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم نشاطات واحتجاجات يومية عند الساعة 5 قبالة البؤرة، ذلك فيما طرأ تطور بشأن الجانب القانوني وملكية الأرض التي أقيمت عليها هذه البؤرة. زميلنا مبدا فرحات، أهلا بك مبدا. مبدا لا يسمعنا، موجود معنا على الخط الهاتفي، نحاول التواصل معه. نعم مبدا.
2: نعم شيرين، تفضل.
1: نعم أسمعك.
2: يعني بدأت الناس تتجمع.

0: في قرية مزقروم من الحي الغرب بقرية مزقروم تحديدا على مفترق جيلون، حيث يعني بعد البيان يوم أمس والاجتماع للجنة الشعبية والمجلس المحلي واتخاذ عدة خطوات ومنها التصعيد من أجل منع إقامة هذه البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية مزقروم تحديدا في منطقة الروس، عدد يعني كبير من الأهالي بدأوا يتوافدون إلى هذا المكان، وأيضا يعني نشطاء من خارج قرية مزقروم وعدد من المجتمع اليهودي الذين يعني جاءوا من أجل التضامن مع أهالي مزقروم لمنع هذه البؤرة الاستيطانية. ولكن أيضا يعني شيرين في هذا المكان قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان، وأيضا قامت بنصب حاجز على مفترق جيلون لمنع الأهالي من الوصول إلى الأرض ويعني بالمركبات، وأيضا هناك قرار في اللجنة الشعبية بأن تكون الانطلاقة من هذا المكان باتجاه الأراضي سيرا على الأقدام، يعني مسيرة هي منها مسيرة ومنها الوصول إلى الأراضي. حتى الآن البؤرة الاستيطانية موجودة في المكان شيرين، ولكن من ناحية قانونية أيضا وبعد الفحص يعني تم بأن هذه
1: تبين
0: تبين بأن هذه الأرض أين البؤرة الاستيطانية هي ليست بشكل كامل تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، وإنما تعود نسق هذه الأرض لمواطن من قرية مزقروم السيد سعيد كبت، وهذه يعني بطابه لهذه الأرض. وقبل قليل يعني توجه إلى مركز الشرطة في قرية مزقروم وقام بتقديم شكوى ضد المستوطنين والاستيلاء على الأرض. يعني هناك أيضا عدا النشاط والحراك الجماهيري والشعبي في قرية مزقروم، أيضا هناك مسار قانوني، ولكن شيرين يعني ما بدأت به الأعداد بدأت تتوافد من أجل
1: أعداد كبيرة الآن، يعني
0: حتى الآن يعني نتحدث عن العشرات، ولكن ما زال يعني يتوافد عدد من أهالي مزقروم، وأيضا كما ذكرت عدد من خارج القرية وأيضا من المجتمع اليهودي. ولكن قوات الشرطة أنا لا يعني لا أفهم لماذا هذه قوات الشرطة تتواجد في هذا المكان، وخاصة يعني نتحدث نحن هذا اليوم الثالث على التوالي شيرين، وفي كل يوم يكون في الأراضي التابعة لقرية مزقروم نتحدث عن أكثر من 400 شاب يعني يصلوا إلى الأراضي أمام البؤرة الاستيطانية، ولكن لا يوجد أي مناوشات أو أي احتكاك مع المستوطنين، فقط يعني يجلسون في أراضي التابعة لأهالي مزقروم. قوات كبيرة من الشرطة، وربما يعني الشرطة الآن كما ذكرت نصبت حواجز وربما يعني تمنع الأهالي من الوصول إلى الأراضي، فنحن سنتابع هذه التطورات شيرين، وعندما يعني تنطلق هذه المسيرة سيرا على الأقدام حتى الوصول إلى أراضي منطقة الروس في مشهد.
1: عد إلينا في حال تطور أي جديد بدا، ويعني بعد قليل سيكون معنا السيد سعيد. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة زميلنا بدا فرحات، شكرا.
0: سلام.
1: بالفعل السيد سعيد محمد كبت صاحب الأرض التي تقام عليها جزء من هذه البؤرة الاستيطانية ينضم إلينا. مساء الخير أستاذ سعيد.
2: مساء النور إليك ولجميع المستمعين. اللي
1: اتأكدت اليوم أنه الأرض إليك، شو اللي صار؟
2: طبعا الإشي مؤكد 100%، لأنه بحط الأمر كمان مع مساح المجلس الأخ عماد حسيان ورئيس المجلس وقسم من أعضاء المجلس كمان اللي طلعوا الكواشين الطابل كانت اللي محتلنة حتى الآن يعني، والقسم مساحة الأرض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات، ونص الأرض هي بملكية خاصة فيها كواشين طاب ومثبتة،
1: يعني 4 دنومات تقريبا إليك،
2: ما يقارب 4 دنومات ونيف أكثر وشوي. من 4 دنومات إني إلي بملكية خاصة.
1: طيب شو الآن توجهك اللي فهمناه من بدا كمان إنك كنت بالشرطة، لو تحكي لي شو اللي ناوي تعمله؟
2: أنا بدأ يعني توجهت للسيد رئيس المجلس المحلي والأعضاء هناك وقدمت قدام من كل الوثائق والكواشين الطابو اللي بتثبت ملكية الأرض. الأرض معروفة يعني ملكيتها أبا عن جد، يعني اللي حتى متداول في البلد إنه البير دار فلان، فالأرض معروفة. وأنا من بي بي من وأنا ولد يعني كنا نطلع عليها وبعض الأحيان نزرعها بصل وشغلات عن الشكل هيك.

0: لحد ما طبعا كثرة الالتزامات والهاي فقل، وطبعا مع التذكيرات مع صعوبة الوصول للأرض نفسها. فالأرض مش من اليوم هي يعني معروفة إنها بملكيتنا، إحنا مش إشي جديد علينا إنه إسا فجأة ولا إحنا عرفنا.
1: بس كنتوا تاركينها مبدئيا ولا كيف؟ إنه لأنه كأنه أخذ وقت شوي لا يعني أكدتوا الموضوع بين الأيام الأخيرة.
0: أنا كنت مشغول جدا، أنا مشغول جدا بكوني إنه عندي صيدلية يعني ومشغول في الصيدلية وسامع عن الإشي، بس بما إنه في إلي طابو يعني معاي طابو فاستبعد عادت انه يكون الاشي في ارضي انا. بما انه يعني قلت عادة ما بيعملوها في اراضي للكان كيامت او قول شي زي ما بقولوا بفوتوا شوي هون وشوي هناك.
1: ما توقعتش باراضي بملكية خاصة تصير بين البلاد.
0: لحد ما تواصلت مع المساح تبع المجلس بقول لي الاشي في ارضك، يعني الاشي اول اشي انه ما في قسمي ما بيني وبين ما بيني وبين الكيرن كيامت او املاك الدولة، فمش معروف هاي الي او هاي الك، من انو قسم الي انو قسم الك. وهني اسا انا اليوم كنت مرتين الصبح على الارض انا والولاد وشايفين انهم بيمتدوا يعني ما مش سائلين
1: في خطر من انهم يمتدوا. شو جاوبوك بالشرطة مبدئيا؟
0: اللي حاليا احنا قدمنا شكوى رسمية بانهم تعدوا على اراضي بملكية خاصة، ونستنى متابعة المحامية وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي. حكت معي اليوم واحد من الأخوات من المحاميات وطلبت مني أنه أتواصل معها في أي تجديد أي تحديث. طبعا أنا تركت الوثائق كلها في المجلس وفي عند الأخ رئيس اللجنة الشعبية في البلد الأخ رؤوف حمود، وإجا الأخ رامي حيدر وكمان أخ معه كمان أخذوا الوالد للشرطة. إشي غريب جدا يعني حصلت قبل مرات انهم يتعدوا على لاي بس مش بملكية خاصة، يعني الطابو موجود من المثبت من 66 مش من اليوم يعني قبل ما اخلق انا حتى.
1: طب استاذ سعيد، هاي الاحتجاج الشعبي الحالي التحركات ممكن تساعد برأيك؟ انت كيف شايف الوضع بما انك يعني كل يوم بتطلع وبتشوف وبتتابع وين موجودين بالضبط، الاعداد بتزيد بتزيدش؟
0: والله المسار القانوني يعني هو ظاهر إلنا، بس المسار الشعبي هو الأساس. المسار الشعبي ده إحنا تخاذلنا أو تقاعسنا شوي عن ردهن وعن التواجد هناك، هذا بعتين ذريعة إن يستولوا على كل الأرض، وهذا هاي بس مجرد بداية حسب رأيي، لأن ممكن يمتدوا لبؤرة استيطانية يسكنها مستوطن واحد، ممكن يجندوا له كمية من الشرطة وكمية من التسهيلات ولاي. فالمسار الجماهيري هو الحل الأساسي لمثل هاي.
1: أنت مفكر تزرع الأرض مثلا بهاي الفترة بهاي المرحلة إنه حتى تثبت وجودك فيها ويكون دائما إنه بتتواصل وبتروح؟
0: المزبوط. إسا أنا حاليا في راسي لو حتى في هاي اللحظة يعني أنا بدي أخذ المساح بدي أطلع حدود الأرض، بس المشكلة العائق الوحيد اللي بيبقى هو قضية القسم ما بيني إني أعرف أنا وين حدودي بالضبط، القسم ما بيني وبين الكيرن كيامت. فطالما ما فيش عندك ممكن يقلبوا عليك، أنت تعرف كيف الأمور بتصير عندك، بتقولي هون بقولوا لك لا هون، وممكن تمد الأمور لسنين. فبدي أمشي في مسار قانوني اللي أحاول أصل لحل أنا وياهن. وفي هاي اللحظة بذات اللحظة يعني عمليا بدي أطلع حدود الأرض وأشجرها.
1: مهم جدا، نتمنى طبعا رح نتابع معك، لأنه كما ذكرت وهي مش أول حدا بيعبر عن هاي المخاوف إنه البداية من مجد الكروم والاستمرار سيكون في بلدات وفي مساحات أخرى من الأراضي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد محمد كبت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا مشكورين.
1: إلى هنا في متابعة هذه القضية، نتابعها يوميا في الآونة والأيام الأخيرة في ظل هذه المحاولات لإنشاء بؤرة استيطانية في منطقة الروس في بلدة مجد الكروم، في حال طرأ أي جديد أيضا في سياق هذه المسيرة والوقفة الاحتجاجية التي تحدث عنها قبل قليل زميلنا مبدا فرحات، سنعود إليه بكل تأكيد. الآن نخرج إلى فاصل وبعده نواصل، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الامريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
8: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أصدرت مؤسسة بيت سالم اليوم تقريرا يرصد ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تحت عنوان إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية. وعرض التقرير معطيات بشأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين والتجمعات التي هجرت، بالإضافة إلى تصاعد سياسات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتضييق على السكان في الجوانب الاقتصادية والمعيشية المختلفة. أستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في بيت سالم، مساء الخير.
11: مساء الخير لكم أخوان المستمعين والمستمعات.
1: يعني اعتمدتم في هذا التقرير المفصل على عدد من النقاط الأساسية التي رصدت، ما هي أبرزها؟
11: بالتأكيد التقرير هو تقرير شامل يرصد الواقع في داخل الضفة الغربية، بيعتمد على توثيقات من 3 سنوات الأخيرة اللي

0: من خلال 5 محاور رئيسية. المحور الأول هو الترهيب والعنف الممارس من قبل المنظومة ضد الفلسطينيين، واللي بيبين يعني قديش هناك استهانة بحياة الفلسطيني. تم قتل أكثر من 1107 مواطنين فلسطينيين في داخل البطة الغربية حتى نهاية أغسطس عام 2026 من سنة أكتوبر. من ضمنهم 38 تم قتلهم بنيران المستوطنين، 18 تم قتلهم بنيران لم نستطيع تحديد هل هم مستوطنين أو جنود احتلال. هذا دل على أنه في هناك ترابط بين الطرفين على الأرض. العنف اللي كل فلسطيني يعني بيخضع له وفي احتمال الخضوع له حتى وانت في داخل بيتك، هذا كمان موجود في من خلال هذا التقرير وهذا العنف الممارس. الجانب الآخر اللي هو الحركة وتقليل حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين من خلال أكثر من 925 سدة وحاجز وبوابة اللي بتعيق حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل كبير جدا، وبتحول حياتهم اليومية لمسلسل من الرعب ومن القلق وعدم الوضوح بإمكانية الحركة والخروج والرجوع إلى المنزل. المحور الثالث اللي هو محور التطهير العرقي، واللي من خلاله لغاية هذه الأيام تم ترحيل 64 تجمع بعد 7 أكتوبر، وقبل 7 أكتوبر 9 تجمعات. كل هذه التجمعات تم ترحيلها من خلال عملية العنف الممارس من قبل الميليشيات المستوطنين المدعومة بشكل واضح من قبل الدولة، واللي سيطرت على أكثر من 1,000,000 ظلم من الأراضي الفلسطينية خلال هاي الفترة، يعني واللي تشكل 18% مساحة البطة الغربية، يعني حجم مساحة المنطقة ألف في داخل البطة الغربية. المحور الرابع والمحور الاقتصادي، المحور الاقتصادي والضغط الاقتصادي طبعًا. من خلال مصادرة مصادر رزق المواطنين الفلسطينيين، مصادرة أراضي، منع رعي، منع الوصول لمصادر المياه، منع العمل في داخل إسرائيل، حجز أموال المقاصه، واللي كل هاي العوامل بتؤدي إلى دخول المجتمع الفلسطيني في ضائقة اقتصادية عميقة جدا. والمحور الخامس اللي هو المسح أو السياسي والاجتماعي لوجود الفلسطينيين من خلال آليات ضغط، إغلاق مؤسسات المختلفة، واللي تم إغلاق أكثر من 400 مؤسسة وحزب سياسي منذ عام 67 لغاية اليوم، بتضمن أيضا يعني إغلاق مؤسسات حقوق إنسان، منع حرية التعبير واعتقال نشطاء سياسيين ونشطاء جماهيريين. كل هاي المحاور الخمسة عند النظر إليها بشكل يعني منفصل لا يعني تمثل مجموعة من الانتهاكات والجرائم، ولكن عندما يكون في هناك
1: عندما تجتمع
0: تجتمع جميعها وكل واحد بكمل الآخر وكل عنصر بترابط مع العنصر الذي يليه، بدلل على أن هناك مشروع أكبر من قضية العنف بقدر ما هو مشروع بيهدف إلى محو الوجود الفلسطيني الجمعي في داخل البطل.
1: طب أستاذ كريم، يعني من الواضح أنه هذه النقاط التي ذكرتها أيضا تركزون في التقرير على ازدياد وتعميق هذه السياسة بعد 7 أكتوبر وفي عهد الحكومة الحالية، علما بأنه يعني جزء أساسي من هذه الحكومة هو سموتريتش وسياسته وخطط الحسم.
0: بالتأكيد يعني سموتريتش هذا علم 2018 قبل دخول الحكومة خطة الحسم الخاصة فيه، واللي تحدث فيها بشكل واضح عن تعميق السيادة اليهودية، عن يعني قبول الفلسطينيين أو فرض قبول الفلسطينيين لهذه السيادة، أو يعني الرحيل، أو التعامل معهم بالقوة العسكرية لكل من يرفض هذا المشروع. هذا يعني صح أنه خلال 3 سنوات الأخيرة ومن عام 2022 تحديدا بعد تولي هذه الحكومة جمع الأمور في داخل الدولة تصاعدت هذه الإجراءات، ولكن لا نستطيع الحديث عن أنه هذا المشروع هو مشروع فقط ولد بعد 2022 أو بعد 7 أكتوبر. هذا المشروع موجود على مدى سنوات طويلة، ولكن كان يتم بطريقة أكثر نعومة، بطريقة أكثر اتزان، أو بطريقة أكثر حظر. بعد 2022 تم يعني تسريع هذا المشروع، تم

0: كشف عن هذا المشروع بشكل واضح والتفاخر أيضا بهذا المشروع بشكل واضح.
1: أستاذ كريم
0: وهذا ما وصلنا إليه من خلال التقرير اللي صدر عن
1: من الآن إلى أين بعد هذا التقرير من ناحية التوجه للمجتمع الدولي، مع أنه عادة يعني المؤسسات الحقوقية تلفت النظر في هذه المعطيات، ولكن يعني يحتاج الأمر للمزيد من الضغط في تواصل يعني مع أي جهة تتواصلون؟
0: الواقع أنه التقرير أيضا بيوجه أصابع الاتهام المجتمع الدولي اللي لغاية هذه اللحظة تعامل مع الانتهاكات بالمنطق الفصل بين الانتهاكات والتطرق للانتهاكات بشكل يعني جزئي، والرد على انتهاك هنا وانتهاك هناك، إدانة هنا وإدانة هناك، هذا كله لا يوقف ولن يوقف هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. التقرير اليوم بنبه المجتمع الدولي أن هذه الانتهاكات ليست تنفصل عن بعض البعض، هذه الانتهاكات جزء من مشروع أكبر وأعمق، وهذا المشروع اليوم بيتم تنفيذه على الأرض بشكل مباشر أمام أعيننا وعلى لحمنا كفلسطينيين وكناس بتعيش هذا الواقع بشكل يومي. المجتمع الدولي يجب أن يعلم أنه سقوطه عن هذه المنظومة بالتأكيد سوف تمكن هذه المنظومة من تحقيق أهدافها وتحقيق مشروع المحو بشكل كامل، لذلك حندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية والقيام بدوره الحماية القانون الدولي وحماية الفلسطينيين من الجرائم اللي بتم ارتكابها ضده بشكل ممنهج وبشكل منظم ويومي.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ كريم جبران مدير وحدة البحث الميداني في بيت سالم، شكرا جزيلا لك. شكرا، مساء الخير. إلى هنا في هذا السياق، ونذكر بأن هذا التقرير وإن كان الأوسع لبيت سالم في الآونة الأخيرة لكنه أيضا مسبوق بسلسلة من التقارير التي تتحدث في ذات الاتجاه من بيت سالم وكذلك السلام الآن عن كل الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحديدا في ظل هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المتشدد. نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن.

0: 0499948888.
1: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن الآن إلى مسألة شطب القوائم العربية. بعد مطالبة الليكود وتقدمه بطلب لشطب القائمتين، القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، إلى جانب الطلب الذي تقدم به عتسما يهوديت، وكذلك طلب آخر من نائب في إسرائيل بيتينو لشطب وإلغاء ترشح النائب عوفر كسيف. وطبعا اليوم وكذا ذلك يوم الغد تنتهي مسألة التقدم بالطلبات الرسمية. يوم الجمعة سيكون هناك يعني بداية لتقديم ردود من جانب مركز عدالة، وحول كل المسار المنتظر في إطار هذه القضية تحدثنا قبل قليل مع دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة الحقوقي.
5: اليوم الاثنين هو آخر يوم للقوائم اللي قدمت نفسها ليوم الأحد السابق، يعني أي قائمة قدمت يوم الأحد السابق اليوم آخر يوم تقديم أوراق ضدها، أوراق شطب مطالب بشطبها، فعمليا اليوم آخر يوم للموحدة. بالنسبة للمشترك بما أنها قدمت يوم الاثنين السابق، فبكرا للساعة 10 مساء آخر يوم لتقديم طلبات الشطب. حاليا يوجد طلب واحد رسمي اللي تقدم ضد الموحدة من قبل مجموعة بن غفير، متوقع انه الليكود يقدم ضد الموحدة وضد المشتركة، ومتوقع ايضا اسرائيل بيتينو من عوديت فولر يقدم ضد عوفر كسيف. بالنسبة للأسئلة السابق الأخير الباقي، هل يقدم ضد أعضاء ثانيين من المشتركة؟ بعده لسه مش واضح.
4: هذا هو السؤال، خاصة أنه في بعض يعني وسائل الإعلام العبرية ذكر أن التركيز سيكون على مرشحي التجمع تحديدا،
5: ولكن لم يقدم لغاية الآن طلب للشطب المرشحين من قبل التجمع. عملية من ناحية قانونية ما في هناك، القانون ما بسمح وما في هناك إمكانية شطب قائمة من خلال قائمة. يعني إذا في قائمة مشتركة بالإمكان طلب شطب قائمة مشتركة، ولكن مش تقديم طلب لشطب التجمع كقائمة في القائمة المشتركة. يعني في قائمة واحدة اسمها المشتركة هي المسجلة، بالإمكان طلب شطبها أو أعضاء أو جزء من أعضاء. لذلك وارد أنه يتقدم طلب أعضاء التجمع اللي هم موجودين في المشتركة.
4: دكتور حسن،
5: هذا الشيء وارد وكان في السابق أشياء من
4: صحيح. الأسبوع المقبل تبدأ المداولات، وبعد ذلك بعد البت يعني تصل المسألة ربما إذا كان هناك شطب للمحكمة العليا. بتقديراتكم ولكم يعني سنوات طويلة وأنتم تتابعون وتترافعون في مسائل الشطب،

0: الذي من الممكن أن يحدث؟
1: يوم الجمعة هاي آخر يوم لتقديم ردنا على طلبات الشرطة. يوم الجمعة ظهرا. يوم الأحد القادم المستشارة القضائية للحكومة قانونية للحكومة بترد على طلبات الشطب. بتوقع إذا طلبات الشطب اللي إحنا بنقدمها مقنعة إلها إنها تدعم موقفنا وتوقف ضد الشطب. خاصة إنه ما في هناك بيانات جدية اللي بتخلق عندها إشكالية. بعدها خلال الأيام القادمة في الأسبوع الجاي محتمل 2 أو 3 يكون هناك مداولات أمام لجنة الانتخابات، وبعدها ببداية الأسبوع اللي وراها محتمل الأحد اللي وراها بيكون في المحكمة العليا. المحكمة العليا خلال يوم يومين بتاعت القرار بدون تصويغات، تصويغات تأتي لاحقا. فهذا الجدول الأعمال المتوقع، الجدول الزمني المتوقع. بالنسبة لقوائم أخرى، طبعا المحامي جلعاد برنيع قدم وإحنا طلبنا منه يعني كعرب كأحزاب كعدالة وغيرها أنه يتطبل في تقديم طلبات شطب لأحزاب يهودية، فقدم طلب ضد قائمة بنغفير وراح يقدم طلب بكرة ضد سموتريتش. معاه هناك ملتمسين جديين مثل بوغي يعلون وغيرها اللي لهم وزن
0: بتعاون مع الأحزاب العربية، لأنه كان بالفعل هذا هو السؤال، لماذا لا تقدم الأحزاب العربية أيضا طلبات لشطب، سواء قوائم طالبت بشطبها أو نواب ووزراء بنفس يعني بند 7 ألف.
1: تاريخيا الأحزاب العربية عندها موقف أنه لا توجد صلاحية لجنة الكنيسة أنها تشطب قوائم، لأنه لجنة الكنيسة مكونة من الائتلاف الحكومي فيها أغلبية ومن أحزاب سياسية والموقف تاعها سياسي، ودائما الأحزاب العربية هي في المعارضة، لذلك عمليا هي ترفض مبدئيا أنه لجنة الانتخابات في الكنيسة هي اللي تقوم في شطب الأحزاب، لأنه العرب هم ضحيتها. فلذلك من هذا المنطلق، أنه ما أنه ترفض هذه الصلاحية، لا تريد أن تتعامل معها وتطلب من لجنة الكنيسة اللي هي بتشوفها أنه إشكالية أنه تعطيها صلاحية أنه تشطب الباقين. ولكن هذا لا يعني أنه نقوم بتكتيكات قانونية مختلفة. بالتكتيكات القانونية قد يكون أصدقاء آخرين يهودا أم عربا هم يقدموا هذا الطلب، ولكن لا نريد تغيير هذا الموقف. هذا موقف للأحزاب، كل الأحزاب العربية البرلمانية منذ بداية 2000 موقف واضح صلاحية لجنة الانتخابات إنها تشطب أحزاب، ولذلك نحن لا نطلب مما لا نرى أنه عنده صلاحية أن يشطب أحزاب ثانية. هذا لا يعني أنه في مصداقية للأحزاب الثانية أنها تتنافى.
0: دكتور حسن، يعني من ناحيتكم كعدالة، كيف ستتم المرافعة في القضايا تحديدا التي أضيفت بعد 7 أكتوبر؟ معروف قضية يعني نفي إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، هذا جزء من البند، التماهي مع تنظيمات ودول معادية لإسرائيل، وأيضا يعني العنصرية والتحريض على العنصرية. شو اللي بواجهكم بهاي الحالة أنتم؟
1: شيرين، هو ما كان تغيير القانون، القانون نفسه، ولكن تفسيراته قد تختلف. طبعا الشيء المركزي اللي راح يكون هو 7 أكتوبر، فمش بالصدفة حتى بطلب بن غفير الموسع انه عمليا بيحكي عن 7 أكتوبر اكثر ما بيحكي ليش اسباب الشطب. يعني عمليا 7 أكتوبر مركزي، بده ينسأل الأحزاب شو موقفكم من 7 أكتوبر، شو اتخذتم موقف 7 أكتوبر، راح يكون محور تمحور حول 7 أكتوبر. اثنين، في المسألة اليهودية هاي أول مرة منذ 30 سنة بيكون الأغلبية من 9 القضاء بيقعدوا فيها الهيئة القضائية، 9 قضاء الأغلبية بيكونوا منها يمين محافظ، دائما جانب مركز ليبرالي، وقد يكون اهتمام عندهم في مسألة المسائل الأيديولوجية. اليمين يهتم في المسائل الأيديولوجية، اليسار يهتم في البينات، اليسار يهتم في الجانب الأمني، هل تدعم إرهاب وغير إرهاب، الجانب اليميني يهتم هل تعترف دول إسرائيل كدولة يهودية وغير ذلك. لذلك قد يكون هناك عند القضاء هذا الجانب. وبتوقع انه الليكود

0: بطلبهم راحين يعطوا تركيز على الجانب اليهودي الجانب الايديولوجي، خاصة انه الجو العنصري بيساعدهم على هذا الشيء،
1: وهذا يصعب مهمتكم عمليا هذه المرة.
0: طبعا احنا هاي المرة من ناحية قانونية البينات اسهل ولكن سياسيا اصعب. ما في بينات ضدنا ولكن سياسيا اصعب، لانه الجو السياسي اصعب، لانه الدولة عنصرية، لانه القضاء اغلبيتها يمين، ولكن بيناتيا وضعنا اسهل. يعني احيانا بيكون وضعنا قانوني صعب وسياسي سهل فبننفذ الدورة، وضعنا قانوني سهل ولكن سياسي صعب.
1: طيب بنتابع طبعا هذه المسألة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن جبرين مدير عام عدالة، شكرا جزيلا لك. شكرا. هذه القضية بطبيعة الحال سنواصل متابعتها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وصولا ربما إلى قرار المحكمة العليا بعد الالتماسات التي ستقدم في حال بالفعل ألغيت القوائم العربية ومشاركتها في انتخابات الكنيسة المقبلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعلام، إعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز،
3: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله على سطح مبنى في مدينة كفر قرع. وأفاد طواقم الإسعاف بأن العامل سقط من ارتفاع 15 مترا وأقرت وفاته في المكان. قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيسة. وزعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية. من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع إلى رفع نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية. كشفت وثائق طابو رسمية أن نحو نصف الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم تعود ملكيتها للمواطن سعيد كبت. في حديث لراديو ناس قال كبت أن التحرك الشعبي لجانب المسار القانوني ضروري لمنع توسع البؤرة والاستيطان.

0: على أراضٍ إضافية.
1: كمان مع مساح المجلس ورئيس المجلس قسم من أعضاء المجلس كمان طلعوا الكواشين الطابون حتى الآن يعني ساحة الأرض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات نص الأرض بملكية خاصة فيها كواشين طابو مثبتة ما يقارب الأربع دنومات إن اللي بملكية خاصة حاليا إحنا قدمنا شكوى رسمية تعدوا على أراضي بملكية خاصة منستنى متابعة المحامية وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي طبعا انا تركت الوثائق كلها في المجلس وفي عند الاخ رئيس اللجنه الشعبيه في البلد الاخ رؤوف حمود.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال مسؤول في حركة فتح خلال عملية نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة طولكرم. وبحسب بيان مشترك ادعى الجيش والشباك أن المعتقل كان مطلوبا بشبهة التخطيط لهجمات وتنفيذها والإتجار بالأسلحة. انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يطيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. وقالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. وبحسب وكالة رويترز هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون تغير ملموس وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية
5: الموجة قديش علوها؟
4: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة
5: ولو؟
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: الباخرة صارت الطج بالبحر طج والموج يغطيها نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
5: الكوكساس مع الكراسني مثلا
4: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية حوالي ساعتين ونص شوفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع هدول كراسنة طول خبش فيش كراسنة هنا انا بلا كراسنة خليتين يكربوا ونزلت ركض انا على البويلر تبع المياجن حبيته سطر مي سخني تسلق خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
5: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
7: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس عن الحياة عن العلاقات عن الصحة عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر والإعادة كل 3 من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الاثنين، الحلقة اللي بنفتتح من خلالها أسبوع جديد عنا هون في ميكس. يميت أهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة وبندعوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعة القريبة من ميكس، اللي من خلالها مثل دائما راح نطلع لجولة فنية من خلال أغاني كتير جديدة عم توصلنا، بتوصل مكتبتنا الموسيقية، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة مع فقراتنا اللي تعودتوا عليها، فقرة الريمكس، فقرة المنافسة، واليوم كمان رح يكون عنا ضيف بحلقتنا مع فقرة استوديو رقم 2 وزميلنا الياس مرجي. كل التفاصيل رح نعطيكم إياها بعد شوي. وين ما كنتوا عم تسمعونا تحيات من وجهة لكم، للي بسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة لتسوق عمالكم يا جماعة الخير، تعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني كتيرة وحلوة في ميكس. تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. حيي بدأ وجهة لطاقم البرنامج اللي برافقنا اليوم، زميلنا الياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، وكمان شوي رح ينضم إلنا للاستوديو. حيي كمان لزملاء جواد العمري وعارين نصار اللي برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع جديد الفنان السوري حسين الديك، ركوة قهوة هيك اسمها الأغنية الحلوة اللي عم تحظى على عدد مشاهدات كبير على اليوتيوب، أكثر من 7 مليون مشاهدة فيها الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع. حلوة. اليوم احنا معكم في ميكس للساعة 7، ميكس من احلى واجدد الاغاني، ورح يكون في عنا زاوية خاصة مع زميلنا الياس مرجي من خلال فقرة استوديو رقم 2. وبالستوديو رقم 2 اليوم رح نتحدث عن البوم اصالة نصري الجديد، وحتى تكون هالحلقة سبيشل كمان اليوم المنافسة رح تكون بين اغنيتين حلوات لاصالة نصري. بتكون تشاركونا من خلال الواتساب وتختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنية الختام. هل بتكون نسمع اغنية تصور؟

تصور النجمة أصالة نصر إذا بدكم تسمعوا هالعمل الغنائي الحلو منها بدكم تصوتولها على 050-55-77-399. حكينا لكم اليوم منافسة بين أغنيتين حلوات لأصالة، هل بدكم تسمعوا أغنية أصالة نصري؟ شكراً.

شاركونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. خبرونا يوني حابين تسمعوا لأصالة في ختام حلقتنا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نسمعها. أصالة رح نسمعها كتير اليوم من خلال فقرة استوديو رقم 2. كمان شوي زميل الياس مرجي رح ينضم إلنا، بس قبل بدنا نسمع آدم بغني لنا جماله.

إذن سمعنا هالأغنية الحلوة من النجم اللبناني آدم اللي كان له قبل أسبوع حفل جماهير كبير في تونس، وكمان أمتعنا بهالأغنية الحلوة اللي تعرفنا عليها قبل 3 أسابيع من خلال حفل رائع جدا في عمان الأردن. منذكركم احنا عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-55-77-399 بعد شوية رح نبدأ نقرأ الرسائل الحلوة اللي عم تبعتون لها على الهواء مباشرة. طلبنا منكم تختاروا بين أغنيتين للنجم أصالة نصري، واحدة منها لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع اليوم تصور واحدة من أغانيها الحلوة ولا رح نسمع شكرا؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399. إسا رح نسمع أصالة بنسخة جديدة تحكي فيها عن رجعتها للشام.

0: أصالة بتحتفل برجعتها على الشام بالحفلة اللي راح تكون قريبا جدا، وإحنا بعد شوي بعد ما نرجع من الإعلانات راح نكون في فقرة استوديو رقم 2 راح نتحدث عن جديد أصالة نصري، عن كتير أخبار حلوة عنها. أما أسأل أخي نطلع لإعلانات وبعدها راجعين، خليكم معنا.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا من الإعلانات لنتابع حلقة ميكس. احنا بعد شوي رح نكون مع سودو رقم 2، بس قبل بدنا نوجه شكر وتحية كبيرة لكل مين عم بيشاركنا وعم بيبعتلنا رسالة على الواتساب. عنا منافسة اليوم حلوة بين أغنيتين للنجمة السورية أصالة نصري. هل بدكوا تسمعوا أغنية تصور؟ صور أصالة نصري واحدة من أجمل أغانيها. بدنا نوجه تحية كبيرة لكل مين صوت لهالأغنية. منخص بالذكر مستمعتنا مروة، يسعد مساكي يا مروة. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من أصالة نصري، أغنية شكراً.

0: شكرا على الأغنية الحلوة نزلت قبل 4 سنوات في صيف عام 2022. نوجه تحية كبيرة لحسن مصالحة موجود معنا على السمع, تحية كبيرة لك كمان. تحية لعبد راضي من الطيرة كمان نوجه لك تحية كبيرة, وكمان تحية نوجهها لأبو تالين ولكل مين عم بيراسلنا على الواتساب 050-55-77-399. هذا هو الواتساب 050-55-77-399. بينفع تبعتونا رسائل نصية, اللي بده بيقدر كمان يسجلنا رسالة صوتية, بينفع توجه تحياتكم وإهداءاتكم. أما إسا اشتقت صراحة, إسا ننتقل لستوديو رقم 2 مع زميلنا الياس مرجي.
1: ستوديو رقم 2,
0: مرحبا مرحبا يا الياس.
2: اهلا ناصر,
0: والله لك وحشة يا الياس.
2: اهلا ناصر,
0: زمان ما سمعت هالستوديو رقم 2
2: بس صوتية.
0: اشتعدوا
2: على سنين زملائنا هنا. اهلا ناصر, يقولوا لي اهلا ناصر.
0: طيب اول شيء يعني كامر, انا مبسوط جدا انه هيك عم نسمع صوتك, واليوم انت يعني جاي لانه في اشي نحكي عليه اليوم.
2: طبعا, وان شاء الله راح يكون يعني بالاسابيع الجاي, يعني كل ما يكون في عنا موضوع هيك بيستاهل كمان ستوديو رقم 2 راح نحكي فيه. استوديو رقم 2 للتعريف هيك بشكل بسيط
0: للي ناسي
2: هو كان ضمن برنامج دردشة أغنية اللي منحبه كتير طبعا.
0: صحيح.
2: هذا برنامج, وهاي الفقرة كانت عبارة عن تعرف من نيجي من فصفص أغنية.
0: صح.
2: فنيا حتى من ناحية تقنيات العازفين والكلام والاستوديوهات والكواليس والقصص, فجزء من البرنامج دايما وجودي معك, بحب أنا وجودي معك.
0: بشرفني. يعني كنا نطلع من الاستوديو رقم 1 ننتقل مباشرة للاستوديو رقم 2, وهناك كنا كيف ما حكى الياس نبحبش ونحكي ونتخرف على أغاني وعن ألبومات. واليوم بدنا نحكي عن رجعة أصالة نصري على الشام, ورجعة مع ألبوم غنائي قصته قصة.
2: مظبوط. والصراحة يعني عم نحكي على 14 أغنية ب14 لهجة ب14 محافظة. أنا بتعرف يعني مرات بقول بيحكوا عن الموروث الغنائي المنقول ما بين الناس وما بين الأجيال, هل هو لازم يضلوا زي ما هو بدون ولا أي تاتش ولا أي تغيير ولا أي تحديث في الموسيقى أو في الكلمة, أو لازم يدخلوا عليه التقنيات بما أنه صار فيه كمان ذكاء الاصطناعي, هل هو ممكن يكون جزء من صناعة هاي الأغاني والموروث الغنائي المنقول؟
0: صح.
2: في لعبة إذا متذكر زمان كنا نلعبها, التليفون المكسور, متذكرها؟
0: طبعاً.
2: طيب أنا كنت أجي لك أحكي لك كلمة أول شو شكيها, أنت تروح تحكي لزميلنا رياض مثلاً وتقول له نفس الكلمة. صح. وعشرة 15 بني آدم فجأة الكلمة اللي انقالت في الأول بتختفي وبتنتهي, وبيصير في مضمون تاني للكلمة ومعنى تاني للكلمة. على هذا الحديث طبعا في الروائي الإسباني خافير مارياس حكى أنه بالنهاية الموروث الغنائي هو ملك لآخر آخر شخص عمليا هو بروي القصة. وطبعا في كتير بيختلفوا على

0: الموضوع، فبنحكي على 14 أغنية، 14 محافظة، بتقدر تحكي عن حلب، الروزنة، على رود الحبيب، اللاذقية، طرطوس طبعا، على الدلعونة، والدلعونة مثلا في عندك بلاد الشام كلها فيها الدلعونة.
1: صحيح.
0: من بلادنا للبنان لسوريا للأردن، الدلعونة يعني هي مش نمط واحد ما بتغيرش.
1: صحيح.
0: كل بلد بتقول الدلعونة من عندنا،
1: وأصالة غنتها بشكل مختلف عن الدلعونة اللي احنا متعودين عليها هون.
0: صحيح صحيح، وهذا هو الجمال في الموضوع، انه انت بترجع للموروث الغنائي، بترجع بتجدده بطريقه معينه، بترجع بتوزيع جديد، ودخول الاي اي عليه كتير اضاف. انا بقول لك انه في كتير اعترضوا على التوزيعات الجديدة اللي كانت في الالبوم الاخير لأصالة. يعني احنا بنحكي على مجموعه كبيره من الاغاني، وتخيل انت بتحكي على 14 اغنيه.
1: صح.
0: بس انا بقدر اقول لك في شخصيه معينه يمكن مش موجوده كتير على الساحه الفنيه مع أصالة، اللي هي يعني إلها المفتاح لكل هاي التطور هذا اللي شفناه في أصالة بالسنتين ثلاثة الأخرانيات.
1: صح.
0: عمليا بنت هشام هي صاحبة الأفكار، وهي اللي حتى أغنية أصالة اللي باسمها. صح.
1: اللي عملت تعاون مميز جدا، يعني رجعت للموزعين الشباب، لملحن الشباب.
0: هات أحكي لك كواليس من هالأغنية. عمليا الأغنية بلشت في محل غنتها أصالة وكتبها ولحنها أمجد جمعة، وتوزيع طبعا رائع إذا مش غلطان فؤاد جنيد.
1: صحيح، فؤاد جنيد.
0: فعم نحكي على يعني حل جديد لأصالة اللي ما كناش سامعين صلنا زمان.
1: صح.
0: ويمكن ما سمعناش ولا مرة
1: أصلا. الجرأة أنه تسمي الأغنية اسمها، هذا موضوع بحد ذاته.
0: شو عملت شام بنتها؟ أضافت بعد ما تأكد رجوعها، لأنه هي لحد قبل شهر 8 شهر 7 كان بعده مش أكيد رجوعها. لما تأكد رجوعها والحفلة اتأكدت في يعني نص شهر 9، مش متأكد أي تاريخ، بس عم نحكي على أنه بس صار في تأكيد. شو عملت أصالة؟ شو عملت شام بنتها لأصالة؟ أضافوا بيت على الأغنية اللي صارت موجودة يعني على في السوشيال ميديا. نفس الأغنية أضافوا لها بيت، وعملت زي ما تقول دعاية رهيبة لرجعتها لسوريا.
1: صح.
0: فعمليا
1: كمان أغنية جديدة، كمان مقطع ما سمعناهوش، وكمان يعني بتوقع كل حدا سمع المقطع هذا تفاعل معها لأصالة، فوتت سيرة أمها في الموضوع وقديش هي مشتاقة ترجع.
0: أنا اللي عجبني في الموضوع أنه كل مين سمع أغاني أصالة والتراث والموروث الغنائي اللي رجعته رجع يغني هذا الموروث من جديد. فإحنا شو هنا؟ إحنا كسبنا، يعني كسبنا مرتين كمستمعين.
1: صحيح.
0: أنت رجعت الموروث اللي إحنا كأنه يعني مش موجود بإطار ألبوم كامل. ولكل مين بيعترض على أصالة إنه ليش أصالة عملت هاي الفكرة وجمعت ال 14 محافظة ب 14 أغنية لألبوم، تعال نشوف كمان كل الفنانين كل واحد يأخذ موروث غنائي منقول.
1: صحيح.
0: يرجع عيده الملك، ملك هاي الموروث هذا ملك الشعب، ملك الناس. فبتخيل كل واحد عنده القدرة يلا
1: وقدرت تنقل التراث السوري العظيم، وكتسمعنا يعني برجع لك كمرة.
0: هو مش سوري بس.
1: صحيح صحيح.
0: هو مش بس سوري، يعني هو يقتصر على محافظاته. وعلى فكرة هذا اللي كمان كان فيه إشكالي فيه، عندما بتحكي على أنه صالة نصري غنت من الموروث اللاذقاني مثلا.
1: صحيح.
0: بس هو ممكن يكون هذا الموروث اللي في اللاذقية نفسه منقول عنا، زي مثلا الروزنة. الروزنة هي موجودة عندنا كمان في بلادنا.
1: صح صح.
0: هل الروزنة هي
1: بس حلو تسمعها كيف انه عم بتغنيها بشكل مختلف نهائيا ايش احنا متعودين. انا لما سمع يعني دلعونة، نرجع للدلعونة، انا توقعت اسمع دلعونة اللي بعرفها، سمعتها بشكل مختلف تاني كمان على الروزنة.
0: بدي اختم لك هيك بجملة حلوة، لما بتحكي على ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي بدخل على مشروع الاغنية وصناعة الاغنية، تخيل اللي الذكاء الاصطناعي وصل هيك رفع ايدي قال لك انا بقدرش اعمل اشي.
1: هذا
0: الموجود اتقبلوا، صار في اضافات على فكره من خلال الذكاء الاصطناعي، بس اضافات حلوه، لمسات حلوه راح نسمعها خلال اغاني. انا اخترت اي اغنيه؟
1: هات نختار. اسمع، في عنا والله لعبي الجره، وفي عنا كمان محبوب قلبك.
0: محبوب قلبك،
1: قلبك
0: قاف طبعا.
1: وفي عنا مستمعه بالصدفه، اسا في عنا مستمعه من السويدة عم تبعت لنا، بدنا نوجه تحيه كبيره لمستمعتنا معا الغصيني اللي بتحكي لنا هالاغنيه من محافظتنا الجميله، بنوجه لها تحيه كبيره.
0: سمعونا
1: من سوريا كمان يا علي.
0: من سوريا. احكي لك شغله على موضوع محبوب قلبك، كتبها اذا مش غلطان الشاعر سلمان الكنج، اللي هو كتبها في وقدمها طبعا بصوت نصر شمس الدين في بالعام 66، غناها في اللاذقية، وهي بتحكي عن علاقة

0: بدي يا ناصر هنا تركز في الموال اللي بتغنيه كأنها بنت السويدة.
1: يلا معا معا من السويدة كمان ركز معنا, خبرنا إذا هيك بغنوها ولا لا,
0: إذا القاف مظبوطة بمحلها ولا لا.
1: يلا يلا.

0: طيب احنا مكملين مع استوديو رقم 2 اليوم ضيفنا الياس في ميكس عم نحكي عن ألبوم أصالة نصري الجديد. وقبل ما نكمل بالحديث بنذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب. كمان ختام حلقتنا اليوم رح يكون بصوت أصالة نصري. هل بدنا نسمع تصور ولا رح نسمع أغنية شكرا؟ خبرونا على الواتساب 050-5577-399. تحية لمجد بينضم لنا وجه تحياته لمهران وتحية لكل حدا عم ببعث لنا على الواتساب.
1: تصور
0: شو يا انت تصور بدك؟ طيب يلا زدنا هالصوت. نكمل كمان عن كمان اغنيات عن هالالبوم المنوع.
1: قبل ما نكمل طبعا كان في مداخلة لأصالة بالفترة مش من زمان عن موضوع الالبوم وعن مشروع محبة، مشروع توحيد كل الصفوف في سوريا على كلمة واحدة، كلمة محبة، كلمة حب. ف كان حلم انه يكون في انتاج لهيك ألبوم بالنسبة لها. تعال نسمع شو حكت عن هذا الموضوع.
2: حلم بالنسبة لي عاملة ألبوم كنت أفكر انه ممكن يصير ممكن ما يصير. عاملة ألبوم رائع، ألبوم سوري يمكن يكون وحيد في سوري. حياتي سوري
3: كله
2: يعني انا تخيلت اني انا الحبيبة الصديقة اللي بدي

0: من كل هالمحافظات هيك وامسكهم هيك كأنه مسكتهم مثل ما مسكتهم بالألبوم، وأسعى أنه يكون هذا الألبوم فيه ولو هيك رسالة محبة ونذكر أنه نحنا كلنا ولازم نضل كلنا واحد.
1: كلنا واحد هيك قالت.
2: جريئة جريئة أصالة كمان أنه تختار ألبوم غناء 14 أغنية باللهجة السورية، ولا مرة كان هيك شيء.
1: مزبوط، ما سمعتهاش ولا مرة. وبعدين يعني لكل مين متابعين المسلسلات السورية أكيد راح يتفاعلوا بكل أغنية على فكرة. صحيح. يعني مثلا اللي بده يسمع أغنية اسمها عرب الشرقية، عرب الشرقية بتيجي على إيقاع العرب عرب. هذا الإيقاع اللي تميز فيه مين؟ علي الديك. علي الديك شو غنى؟ غنى ضيعة ضيعة. فإذا بدنا نربط الأمور في بعض الخيوط إحنا بنحكي على يعني شو بدي أقول لك، يعني على مجموعة أغاني بتمثل كل محافظة سورية اللي إحنا من عايشينها كنا ومنحبها، من باب الحارة لضيعة ضايع لكل المسلسلات السورية.
2: الياس أنا دائما في ميكس بقول بنطلع على رحلة فنية متعرف على أغاني جديدة. اليوم إحنا طالعين رحلة فنية بين محافظات سوريا والشوفير أصالة.
1: الراوي أصالة. اللي بقدر أقول إنه في واحدة من الأغاني بصراحة يعني تحية لروح والدي اللي تعيش، اللي هو عرفنا هالأغنية وقتها بقول له لا هالأغنية يعني مش معقول تكون قديمة لهالدرجة يعني جديدة. بقول لا أغنية قديمة على رود الحبيب. هاي الأغنية من التراث الموروث الغنائي اللاتقاني اللي هو أهل الساحل مثل طرطوس كمان اللاتقية. هاي الأغنية كتير بتيجي هيك فرحة وفيها أجواء المقاهي اللي تكون على البحر وقهوة الصيادين. يعني كمان بنصح لكل حدا حابب يسمع هيك أغنية فرحة وفيها جو حلو وكأنه بشوف البحر يسمع الأغنية على رود الحبيب.
2: طيب وانت اخترت انه الختام يكون بمحافظة تاني بمعوني والله لعب الجرة.
1: شو من حما
2: شو هالأغنية؟
1: هاي الأغنية بهديها لكل مستمعينا كمان في حما، لأنه في مستمعين من حما. تحية لمستمعتنا روعة. اسمع العجم لما بنعزف وبتغنى عليه كيف لازم، وهاي الأغنية كتير هيك موجودة في عراسنا. فبهديها لكل مين حابب هذا الألبوم، واللي مش حابب يسمعه بنصحه يسمعه.
2: طيب احنا مع الأغنية بنختتم فقرة سودو رقم 2 إلياس، بس دك ترجع
1: إن شاء الله.
2: خلاص نعتمدها لهالفقرة. شكرا إلياس.
1: شكرا إليك.
2: يعطيك ألف عافية.

0: ميكس مع ناصر طه.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
7: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع جديد هيفا وهبي. الأغنية اللي نزلت قبل أسبوعين مع أكثر من 5 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. الأغنية هي ثالث أغاني ألبومها الجديد ميجا هيفا 3. طيب احنا بدنا نعطيكم فرصة أخيرة لتشاركونا على الواتساب على السريع. نذكركم بالأغنيتين اللي بتنافسوا معنا، أغنيتين من أصالة، هل بدكم تسمعوا تصور؟ صور أصالة نصر. إذا بتكون تسمعوها بتكون تصوتولها 050-55-77-399. وأصالة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة حلوة إلها، أغنية شكرا. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقلبت. احنا بدنا نعطيكم كمان دقيقتين بالضبط لتختاروا معنا الأغنية اللي بتكون تسمعوها. بهالدقيقتين احنا رح نعد الأصوات، بعدها رح نكون مع الأغنية اللي انتم بتختاروها لتكون أغنية الختام. بس قبل هيك إسا الوقت لنتعرف على أغنية جديدة جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية من الفنان اللبناني العلامة الفارقة راغب علامة، اللي برجع لنا من خلال أغنية رقم 4 هالسنة، ثالثة في هالصيف. أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان جنون، كلمات وألحان زياد جمال، توزيعات هادي كريم. هالأغنية صور لها كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي. أغنية بعنوان جنون.

شو رأيكم بجديد السوبر ستار العلامة الفارقة راغب علامة؟ السنة عم بدلعنا بالأغاني باللهجة اللبنانية، اللون يحلو بعنوان جنون. مع جنون احنا منوصل لختام حلقة ميكس لليوم. وجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماء، لكل حدا بعتلنا رسالة على الواتساب. لما لضيتوا معنا ساعة ممتعة من خلال هاليوم، كنا كمان مع فقرة استوديو رقم 2، وهالتحية نوجهها لزميلنا الياس مرجي اليوم حكالنا عن ألبوم أصالة نصر الجديد. يعطيك العافية الياس وشكرا لك. حيلا محمد علي أبو ليل كان معنا بالهندسة الإذاعية، لرياض فضل اللي بيرجع لنا يعطيك العافية، نوجه لك تحياتنا الكبير. وكمان تحية للزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. منافسة اليوم كانت بين أغنيتين للنجمة أصالة نصري، وانتو اخترتوا انه نسمع الأغنية اللي نزلت قبل 23 سنة من ألبوم قد الحروف. الألبوم اللي كان فيه مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة مثل عاشت الأسامي، مثل

0: اليوم رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيسة. زعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية. من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع إلى رفع نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية. كشفت وثائق طابو رسميا أن نحو نصف الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم تعود ملكيتها للمواطن سعيد كبت. في حديث إلى راديو الناس قال كبت أن التحرك الشعبي إلى جانب المسار القانوني ضروري لمنع توسع البؤرة والاستيلاء على أراض إضافية.
1: الأمر كمان مع مساح المجلس ورئيس المجلس، قسم من أعضاء المجلس كمان طلعوا الكواشين الطابون حتى الآن، يعني مساحة الأرض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات، نص الأرض هي بملكية خاصة فيها كواشين طابو مثبتة، ما يقارب الأربع دنومات هن إلي بملكية خاصة. حاليا احنا قدمنا شكوى رسمية تعدوا على أراضي بملكية خاصة، بنستنى متابعة المحامية وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال مسؤول في حركة فتح خلال عملية نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة تلكرم. وبحسب بيان مشترك ادعى الجيش والشباك أن المعتقل كان مطلوبا بشبهة التخطيط لهجمات وتنفيذها والإتجار بالأسلحة. انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يطيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. وقالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل.

عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود على 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات مع طهران، مؤكدا أن خيار التفاوض لا يزال مطروحا. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الخلافات وإحداث اضطرابات داخل إيران من خلال الضغوط والقيود التي فرضتها عليها. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة، قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. بحسب وكالة رويترز، هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا، قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون تغير ملموس، وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: يجمع باحثون بين التراث والأصالة، العلم والحداثة، ويزاوج أدباء وكتاب بين الماضي والحاضر، بين الجذور والغصون، وعادة ما يكون المنتوج ناضجاً أنيقاً ونافعاً. من هؤلاء البروفيسور زياد دبور ابن بلدة بيتجن، الباحث في علم الأدوية السريرية والصيدلة والمستحضرات الطبية والتجميلية وكافتها تستند إلى النباتات والأعشاب. البروفيسور دبور ضيفنا اليوم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، معه نتحدث عن ثنائية التراث والعلم، عن علاقته بالأرض والطبيعة. برفقته نتجول في رحاب الطبيعة بين نباتات الخروب والآس والزيتون والليمون والبابونج وورق الزيتون والكسحة والميرمي والغار وغيرها الكثير. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الباحث في علم الأدوية بروفيسور زياد دبور عام 1959 في بيت جن، في بيت عصامي خبزه كفاف يومه، وأنهى دراسته الابتدائية فيها. انتقل إلى الرام المجاورة وأنهى دراسته الثانوية فيها رغم الظروف الصعبة. انتقل بعد ذلك إلى دراسة الرياضيات في جامعة تل أبيب قبل أن ينتقل إلى الجامعة العبرية في القدس لدراسة الصيدلة فيها. ومن القدس انتقل دبور إلى حيفا وأنهى دراسة الدكتوراه في معهد التخنيون، وبعدها شرع في العمل صيدلياً في عدة مؤسسات. ومنذ عام 2010 يعمل الأستاذ دبور في مختبرات دكتور دبور للمستحضرات العلاجية والتجميلية التي تستند إلى النباتات الطبية. أصدر مؤخراً كتاب الصيدلي الجليلي رحلة بين التراث والعلم، وقبله أصدر أعمالاً شعرية هي أصداء الروح وتمرد الروح، وكتاباً للأطفال بعنوان بستان الحياة الساحرة. يكرس دبور الكثير من أوقاته للبحث العلمي والقراءة والاعتناء بمزرعة خاصة للنباتات الطبيعية، ومن أجمل هواياته الرسم والمشي في رحاب الطبيعة. أنتم

0: لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد.
2: أهلا أهلين فيك أبو محمود. أهلين أخي وديع والمستمعين.
1: نقول لك البروفيسور زياد ولا نقول لك أبو طارق؟
2: قل لي زياد. أبو طارق شو برايك؟
1: طارق بن زياد. مين سماك زياد؟
2: أبوي.
1: وأنت سميت طارق؟
2: أنا سميت طارق على أساس طارق بن زياد.
1: تداعيات التاريخ
2: معلوم.
1: والأندلس، وفيك شيء من الأندلس، أنت فيك راحة أندلسية. كل ما يتعلق بموضوع الزمن الجميل والنباتات والتراث الطبي، الشعب العربي اللي له أساس علمي، أساس العلوم، أساس الصيدلية موجود عندك. أنت ما شاء الله بروفيسور خريج التخنيون وخريج جامعات أخرى في البلاد، نتوقف عند ذلك، في مواضيع كما كنا تتصل بالعلم، علم الأدوية السرية والصيدلة وما إلى ذلك، وزوجت بينها وما بين الموروث العربي يأتي من الطبيعة. بدي أسألك، كنا لما يعني زرتنا ووصلت فراد الناس، ومنقول لك كمان مرة أهلا وسهلا فيك، على سيرة المشروبات وفنجان القهوة، سألناك تشرب قهوة قلت لا، فتحنا سيرة الشاي فأجينا على المشروبات الروزماري والبابونج، وقلت لك أنا بغلي ورق الزيتون، فأنت لفت نظري بتقول لي إن ورق الزيتون حتى يكون قد جاء بكل ما فيه من قيمة علمية لازم يغلي 10 دقائق، فأنا بدي أبدأ بالزيتون. ليس أجمل من أن نبدأ هذا الحديث بالزيتون وإحنا في مواسم الزيتون الآن، أو على عتبة الزيتون.
2: أول إشي شكرا لك، شكرا على المقدمة، وبشرفني أكون في راديو الناس ومعك أخي وديع. ورق الزيتون هو مصنع، كيف قلت في كتابي الصيدلة الجليلي، هو مصنع أخضر مليء بالمواد الفعالة، المواد اللي بتعطي فائدتها، وهي المواد الفعالة تخرج من الورقة وتدخل كاس الشاي اللي أنت بتشربه. لازم غلي هاي الورقة لا يقل عن 10 دقائق، لأن ورق الزيتون كيف احنا بنعرفه، حتى إذا بنقطعه بدنا ينبسه بأخذ وقت ينشف، لأنه هناك غطاء اللي بيمنع
1: الجفاف،
2: وهذا الغطاء احنا لازم نغلي ورق الزيتون، خلافا عن النعنع أو المرامية أو الرزمة أو الأشياء الثانية اللي منحطها نقع. الزيتون لازم غلي 10 دقائق.
1: شو الخلاصات اللي ممكن نصلها من خلال الزيتون؟ أنا وصلت لأني أغلي ورق الزيتون وتحوله لشاي مشروب يومي بنصيحة دكتور الأسنان، وآخرون طبعا في من زملائك اللي خبراء في موضوع الصيدلي والنباتات قالوا لي أنه هذا مفيد جدا للثي، بس أنت بتقول لي أنه كمان مهم جدا لمناعة الجسد.
2: مظبوط، هو مفيد جدا للثي، ولكن هو في مضادات للفيروسات، مضادات للجراثيم، منيح كثير للمناعة عندنا في جسم الإنسان، غني جدا في المواد المضادة للأكسدة، والمواد المضادة للأكسدة هي اليوم المانع الأول لأمراض مزمنة، كان ضغط دم ولا كوليسترول حتى سرطان.
1: هذا كله بتوازن من خلال ورقة الزيتون،
2: ورقة لما الزيتون
1: تغلى وتشرب كمشروب،
2: مش كعلاج ولكن كمناعي يعني.
1: والآن البروفيسور الأستاذ زياد دبور يتحدث عن ذلك كعلم، ليس مجرد موروث شعبي منذ قرون.
2: أنا اللي حاولت أعمله في كتابي الصيدلي الجليلي، حاولت أجمع بين التراث وبين العلم. أنا ربيت في قرية بيت جان، قرية جليلية
1: طبعا، سنتوقف عندها،
2: والتراث غني لأنه إحنا عايشين بين الأعشاب، وهذا الميراث إذا بدنا نيجي علميا نقدر نيجي نقول هاي حكي عجايز وش بدك فيه، ولكن أنا ما اشتريت هاي الكلمة، أخذت الميراث هذا وجعلته سؤال لبحث علمي،
1: أخضعته للتجربة في المختبر،
2: في المختبر، وبحثت الأشياء وشفت شو ممكن في العشب مثل ورق الزيتون أو غيره، شو في مواد فعالة، وأخذت هاي المواد الفعالة وجربت أعرف شو ممكن تفيد. يعني أخذت التراث حطيته في مراية العلم وفحصته هل صحيح ولا مش صحيح. وهون أنا بدي أنوه قبل ما ندخل الموضوع، بديش أنا يفهم مني أنه أنا عم باجي بقول استزدت كل الأدوية وخذوا أعشاب.
1: لا، أنت لست بديل للطبيب،
2: ليس هذا. وبعدين الأعشاب مش بديل للأدوية، ومش كل عشبة هي آمنة، مش كل إشي طبيعي هو آمن،
1: في محظورات نتوقف عندها،
2: مش هناك مهم جدا إنه
1: طيب من ورق الزيتون يا أستاذ زياد، هيك ننطي فكرة، نبدأ في بالبرنامج في حديث معك بطعم ورق الزيتون والكسحة والميرامية والغار والبابونج وكمان الروزماري. تزعلش، الروزماري قديش مفيد علميا؟ بقدر ما هو يعني موجود في الذاكرة الشعبية عند الناس فعلا انه فيها كثير خواص مهمة.
2: الروزماري هو من احد الاعشاب اللي كانوا الاجداد زمان، انا تني وصلت الابحاث تبعتي والتراث، انا التقيت مع اقرب من 100 رجل وامرأة مسنين وتعلمت منهم عن الاعشاب واخذت هاي الاشياء وفحصتها علميا. لكن الروزمارين كانوا زمان يحطوا في جيبتهم، لما تسأل اختيار ليه بتحط

0: روزماري في جيبتك تاك بقول لك هذا بيساعدني بقوي الذاكرة.
1: كنت تسمع شهادات شفوية من ناس بقولوا لك إنه هذا كان
0: بقوي الذاكرة. والنساء كانوا يستعملوه لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر. إسا في الروزمارين في مواد فعالة مثل روزمارينك أسيد أو غيرها، بديش أعطي أسامي علمية. هاي المواد الفعالة من جهة بحثت وفي أبحاث عن الذاكرة وكيف الروزمارين بيحافظ، حتى طريقة الشم. يعني إذا أنت بتأخذ زيت الروزمارين بتحطه في غرفة النوم تبعك، أو بتحط أكام نقطة وبتشم، أو ورقة الروزمارين، في هناك أبحاث بتقول إنه بيزيد من قوة الذاكرة. كمان الزعتر، بعرفش إذا عندنا في بلادنا، كانت أمي قبل ما روحي عندي امتحان زدت لي تلف لي لقمة بزعتر وتقول لي هذا بقويك بقوي الذاكرة، روح أدرس. هاي الأشياء
1: وجدت أنت إنه هذا له ما يبرر علميا هذا الاعتقاد.
0: صح. بالنسبة للروزمارين في هناك تبريرات وأبحاث علمية مثبتة اللي بتزيد من الذاكرة.
1: شو بتسموها أنتوا في بيتزان؟
0: إكليل الجبل.
1: طيب وهذا كمان ينسحب على موضوع الزعتر، بتقول فعلا أنه ربما
0: الزعتر بقوي كمان الذاكرة. كل الأشياء اللي هي مضاد الأكسدة
1: تراثيا وعلميا، أنت
0: تراثيا وعلميا النباتات الجليلية نباتات قوية جدا جدا في مضادات الأكسدة.
1: ليش بدنا نقول جليلية مش شرق مش حوض متوسطية؟
0: نقدر نقول حوض متوسطية، ما أنا على أساس من الجليل، أنا بعرفها من الجليل، أنا من سردينيا أو من إيطاليا.
1: طيب نروح على البابونج.
0: كمان البابونج عشب كثير منيحة، بتخفف القلق ستريس، وإحنا اليوم عايشين دائما في ستريس، مش هيك؟ البابونج ممكن يهدي الأعصاب،
1: يعني بتشربها قبل النوم
0: مهدي الأعصاب. إذا بتشربها قبل النوم كثير ممتاز. معلوم.
1: وفي لها قيمة علاجية مش بس بكائية،
0: لها قيمة علاجية من ناحية أوجاع البطن،
1: هذا مثبت علميا، مش بس إنه ستاتنا وأمياتنا،
0: لا ستياتنا وأمياتنا استعملوها على أساس مدار يمكن أجيال أو مئات أو آلاف السنين تناقلت الإشي. العلم إجا بحث الأمور وشاف إنه في منه هذا الإشي.
1: طيب جميل، احنا رايحين نتوقف خلال هذا الحديث معك يا استاذ زياد دبور ابو طارق البروفيسور ابن بيت جان عن الكسحه والمراميه والغار والقائمه طويله خلال هاي المقابله. قبل ذلك بدنا ناخذ كلمتين عن بيت جان وعنك. لمن لا يعلم، بيت جان هي البلد الاعلى بين البحر والنهر، البلد الفلسطيني الاعلى تاريخيا وجغرافيا. ولمن لا يعلم تعطينا فكرة هيك عن جاراتها، أسماء أحيائها، مواقعها، نأخذ هيك فكرة نستشعر، خذنا لهناك هيك ببساط الريح.
0: بيتجان هي قرية، كيف انت تفضلت وقلت أخي وديع، قرية جليلية صعب الوصول إلى، موجودة في ما يقارب 1000 متر فوق سطح البحر، تقع على عدة جبال، يعني منها جبال بقدر أسمي لك الديدة بحيدر، جبلة عروس، الصواني، وكمان فيها وديان وعيون مثل عين النوم أو عين سرطبة أو عين الجرون أو كل
1: عين سرطبة؟ في بعين ماهل عين اسمها عين سرطبة،
0: وعندنا في عين سرطبة وفي خربة سرطبة.
1: مين ماخذ من مين، عين ماهل ولا بيت جان؟
0: بتوقع بعرف شو اسم سرطبة منين اجت الكلمة، ولكن بتوقع انه في كثير اشياء مشتركة. يعني في الصواني مثلا بتلاقيها في عدة بلاد، الصواني والصوانية وهي الشغلات.
1: في عيون اللي تتدفق صيف شتاء في بيت جان؟
0: عين جرون تتدفق صيف شتاء، كانت عين النوم على زماننا وإحنا صغار تتدفق صيف شتاء، ولكن اليوم خفت المي، بعرف شو الأسباب.
1: عين النوم؟
0: عين النوم كانوا يسموها.
1: في حدا اللي بحث في بيت جان أسماء العيون منين جاءت؟
0: في الكاتب أبو هشام محمد نفاع المرحوم، كتب كثير كتب عن مواقع بيت جان وعن أعشاب بيت جان وعن تراث بيت جان والأمثال عن بيت جان، وفيها غاد كثير في كتبه هاي الأشياء.
1: لما أنت موجود في أعلى قمة في بيت جان، البلدة المتناثر على عدة تلال، الأعلى منهن يمكن في الجهة الغربية، بتصور شو بتشوف؟
0: أنا بشوف إذا أنا بوقف على جبل حيدر مثلا اللي هي 1035 متر فوق سطح البحر، بتشوف بحيرة طبرية وبتشوف البحر الأبيض المتوسط،
1: مطل البحرين، يعني
0: مطل البحرين، بتشوف جبل الشيخ وبتشوف جبل الكرمل، بتشوف الطابور، كل هاي الأشياء بتشوفها من موقع واحد في بيت جان.
1: والريف اللبناني؟
0: والريف اللبناني بتشوف الجبال تبع جنوب لبنان.
1: لوين اللي واحد هيك نظره ساغ مثل ما بتقولوا 6 على 6 ممكن في العين المجرد يشوف لوين في الريف اللبناني؟ بيصل لسوق الغرب ببقى صيدة ولا بعيد؟
0: بتوقع انه في يوم رؤية حلوة منيحة ممكن نشوف جنوب جبال الشوف. صيدة وهي الشغلات ممكن تبين. كمان ممكن نشوف الجبال الشرقية تبع لبنان المحاذية لجبل الشيخ.
1: جميل. طيب وجاراتها؟
0: جاراتها في عنا البقيعة، في عنا الرامة، في عنا عين الأسد، في عنا حرفيش، كفر السماع، نحف.
1: أي أقرب البلدات العربية؟
0: أقرب البلدات العربية.
1: وكان تاريخيا مرة إلهن أهل بتجن أراضي في سهل الخيط، في
0: كان أراضي في سهل
1: الحولي،
0: مزبوط، وين نجمة الصبح كانوا يسموها، اليوم بيسموها أيلة تشاحر.
1: أيلة تشاحر.
0: كان غاد عشرات آلاف الدنومات
1: صدرات، وكان في مواجهات مع الناس،
0: صدرات وكان مواجهات، ولكن
1: طلب الخمسينات.
0: مزبوط، ولكن للأسف بتجن خسرت في هاي
1: لم يبقى شيء،
0: لم يبقى شيء للأسف. في بعض الناس بدلوا أرضن، إلون أرض اليوم في يقوق حد المغار، وفي ناس إلون أرض في سهل العكة محل سهل الخيط،
1: يعني زي ما تقول بدل.
0: بدل.
1: طيب لما احنا بنتحدث عن بيت جن ويعني هيك شذرات من تاريخها وواقعها وإلى آخره، بيت جن أستاذ زياد بور يعني ثكلت في الجيش الإسرائيلي عشرات، ويمكن في النسبة تذكر في مطلع البلدة يمكن في أكثر من 60 شاب إذا مش أكثر.
0: أكثر.
1: لما أنت بتتجول وأنت من الجليل بتشوف بلدات ثانية فيها بيت جن شيء بيمتاز عن بقية البلدات العربية من ناحية البنى التحتية، البنى الفوقية، الخدمات وإلى آخره، مناش نفوتك بالسياسة بس كلمة ونص.
0: طلع أول إشي من ناحية بنية تحتية في بيت جن، تضاريس تبع البلد الجبلية الصخرية جدا صعبة،
1: توبوغرافيا
0: حتى من ناحية زراعة جدا صعب عنا، والتعامل مع الأرض جدا صعب. عشان هيك كان عنا أجدادنا كانوا يعني حاربوا الصخر، حاربوا التراب يعيشوا، والإشي ما كانش هوين علينا. واليوم إحنا تنبني بيت في بيت جن، بدنا ندفع الفوقنا والتحتنا كيف بقوله، قبل ما نبدأ في البنية التحتية تبعه، لأنه التضاريس والتوبوغرافيا كثير كثير صعبة، والشوارع صعبة في بيت جن.
1: بس بما يتعلق بالأمور الأخرى يعني مثلا زي قصة الأرض، إحنا كنا بقصة أرض الخيط قصة تاريخية، بس إنه كمان البلدة فيها كثير من مساحاتها محمية طبيعية، وهذا أيضا مرات كثير يجي على حساب السكان واستحقاقات تطورها وإلى آخره.
0: بيت جن موجودة في محمية طبيعية، بعرفش يمكن شارون كيف أنا متذكر هو اللي أعلن عنها كمحمية طبيعية، ومن يومتها عنا كثير بيضيقوا علينا في العمار وفي الخارطة الهيكل
1: لليوم.
0: أنا مثلا عملت مصنع في بيت جن، فيش عنا إحنا منطقة صناعية
1: للمستحضرات الطبية
0: والمستحضرات العلاجية الطبية أجمالية للشعر والجل، اسمه مختبرات دكتور دبور. وهذا المصنع أنا من عملته على أساس مش فيش عنا منطقة صناعية، أخذوني مخالفة وحاكموني وكنت في المحكمة ودفعت غرامي. ليه؟ لأنه عملت مصنع. هذا الإشي في القرن تبعنا غريب جدا ومش لازم كان يكون.
1: القصد أنه بيت جن يعني لا تختلف واقعا عن بقية البلد البلدات العربية الأخرى بغض النظر المعروفية ولا الغير المعروفية، خاصة بما يتعلق بموضوع الأرض وموضوع السكن والتطوير والخدمات وإلى آخره.
0: فيش أي خلاف.
1: طيب سألك، ذكرت أنت هيك بشكل سريع بموضوع الزراعة، وإحنا سفي كنا على اعتاب موسم الزيتون، شو أخبار العنب في بيت جن؟
0: أول شيء العنب اليوم عم بيجددوه، كان فترة بيت جن هي مشهورة في العنب، وعنب بيت جن من أطيب عنب موجود بسبب علوه عن سطح البحر والطقس البارد.
1: دعاية ولا إنه؟
0: لا مش دعاية.
1: لما أنت بتتناول وبتاكله شو فيه، وش بيختلف عن عنب الخليل ولا عنب الجليل ولا؟
0: طلع طعمته مختلفة،
1: فيه نكهة خاصة،
0: فيه نكهة خاصة. حتى إذا بدك تأخذ ورق العنب من بيت جن، كثير اليوم ببيع ورق عنب، ورق العنب من بيت جن له طعمه خاصة، طعمه غير.
1: يعني أسا وإحنا في منتصف أيلول الموسم
0: السبب ده عنا العنب، في السنة تأخر كمان العنب والتين وكله تأخر السنة، بعرف شو السبب.
1: الشتوية كانت مشمش.
0: وكثير تأخر يعني، وأنا قبل كم يوم رحت عند صاحب قلت أن أخذ من عنده عنب، قال لي بعده حامض، يعني شوف لحد وين أنه يبدأ يحلى.
1: بلدات الأخرى انتهى.
0: مزبوط.
1: الجليل الأسفل وين إحنا
0: ورد. مزبوط، عنا بعده في بدايته
1: كان يعني أو موجود في نوع صنف معين بالنحت الشكل اللون،
0: أنواع كثير منيحة وطيبة مثل التفاحي، مثل المرواني، مثل العنب المدور، هاي الأشياء اللي هي قديمة، العنب القديم اللي إحنا بعدنا إلنا يعني منتوق له ومنشتاق له للعنب.
1: قولوا عنب تفاحي لأنه إيش؟
0: عنب تفاحي لأنه في طعم التفاح كمان، لأنه حموضة وحلى
1: أحمر أحمر ولا
0: أحمر
1: أبيض؟
0: أحمر، تفاحي أحمر. المرواني بيجي أبيض، المدور كمان بيجي أبيض.
1: لأي شهر بضل على الدالي العنب؟
0: عنا عنب التفاحي بضل لشهر واحد واثنين.
1: شهر اثنين؟
0: معلوم
1: شهر اثنين بتبدأ الدالي تطلع.
0: في ناس بضل عندها
1: برعم.
0: لشهر واحد. أو كان عم عندي عمي أبو مرتي المرحوم بنزي توفيق دبور، كان عنده دالي ضل لآخر شهر واحد.
1: يكيسها مثلا،
0: يكيسها ويتعب عليها.

0: كل يوم يحسمس على العنبات.
1: حدا بيعمل زبيب من العنب في بيتجان؟
0: معلوم
1: لليوم.
0: في ناس تعمل زبيب لليوم. طريقة تعمل الزبيب أنا كمان هاي شغلة كثير شدتني وبحثتها. زمان كانوا يأخذوا العنب يحطوه على السطوح
1: ينشفوه
0: ينشفوه, بس كانوا يخافوا يجي عليه ذبان وعفن وكل هاي الشغلات. شو كانوا يعملوا؟ كانوا يأخذوا ورق الطيون يحطوه في المي ويرشوه 3-4 مرات على العنبات يعطي نكهة ويمنع العفن تبع, يعني مادة حافظة. أخذوا مادة حافظة طبيعية من الأعشاب موجودة من الطيون وكانوا يستعملوها يوميا في كل بلاد يعني, ومن لقيه على جناب الطريق وزهرته صفرة, وهو بسموه تيون دفيك في العبري لأنه بلزق هيك على الإيدين نزج.
1: حلو. طيب هاي بيتجان موجز إخبار عنها, نحكي هيك كلمتين عنك يا أستاذ زياد دبور. أنت بروفيسور بيتجان, أنهيت المدرسة الابتدائية فيها في عائلة مباركة الأولاد مثلك مثل بقية العائلات العربية الفلسطينية في البلاد.
0: كل ضيانة
1: خبزها كفاف يومها.
0: ربينا على الفقر زي ما بقول.
1: أنت الكبير؟
0: كنا 7.
1: ما شاء الله. أنت الكبير؟
0: أنا الكبير.
1: درست الابتدائية في بيتجان. لا شبكة ماء ولا كهرباء ولا ماء بس بدون كهرباء؟
0: كان ماء وصلنا في الستينات, نص الستينات. تعرف كان عندنا الحمام متنقل, مش زي حمام اليوم, كان لجن هيك أو طشت, بعرف شو بتسموه.
1: طبعاً طشت.
0: وينتقل ما يجيبوا أمي تحمل الميات على الموقع دي وتبرد.
1: وتدير سطل المي على راسك.
0: دير سطل على راسك وصابون صابون زيت. أما في منتصف الستينات وصلت المية للبيوت
1: والكهرباء.
0: والكهرباء في منتصف السبعينات
1: وصلت بيتجان منتصف السبعينيات.
0: أي نعم. أنا خلصت ثانوية ما كانش كهرباء في كل البيوت.
1: وكنت شو كيف تدرس في البيت, تعمل الوظائف البيتية على اللوكس؟
0: كان في لوكس, كان في البابور, كان في القنديل, وكان أبوي يفيق 2-3 في الليل يعطي اللوكس شوية ضغط يشعشع ويضوي وكنا نقرأ.
1: وإذا كان في أكثر من 2-3 بالبيت بدهم يعملوا وظيفة يتحلقوا حوالين اللوكس؟
0: كان اللوكس مشترك.
1: جميل جميل, حلوة ذيك الأيام.
0: فيش أوضة لكل واحد, حتى النوم إحنا في النهار كانت الأوضة هي صالون وأوضة ضيافة, وفي الليل تقلب لأوضة نوم, يعني نحط الفراش على الأرض وننام كلنا.
1: وكيف كنت تشغل اللابتوب بتاعك والآيباد وال اللوكس على البريموس؟
0: كنت أطلع طلع على في الليل عن جوم.
1: هذا لأولادك وأحفادك. عندك أحفاد؟
0: معلوم.
1: الله يحمين.
0: تسلم.
1: بتقول لنا إنه كنا مرة إحنا مش بدون آيباد وبدون لابتوبات, كنا بدون كهرباء وبدون شبكة مي في البيت. بصدقوا هذا الكلام؟
0: أكيد. أما صعب يستوعبوا, صعب يستوعبوا يعني, يا بصدقوا يا بصدقوا كيف كنت عايش. بصرش مش
1: بس أنت يا أستاذ زياد, لما أنت كنت مثلا في الصيف تطلع على سطح البيت على سطوح وبيت جنب بدون كهرباء وتشوف نجوم السماء في الليل, تعد نجوم أنت وإخوتك, بتعتقد في سرك أنه أحفادك مع شاشات اليوم أقل متعة من التحديق بالسماء في الليل؟ بين وبينك يعني.
0: أنا عاد أقول لك شيء واحد, أنا بعتقد أنه أقل متعة لأنه أنا عشت هاي المتعة, هني ما عاشوها. أما أنا بدي أقول
1: إشي, مين اللي أقل متعة, أنت ولا هني؟
0: بتوقع هني. أقل الرباط مع الحياة, مع مكونات الحياة. إحنا صلنا اليوم الرباط طبعنا مع الأشياء المصنعة
1: خارج المكان,
0: مع الأشياء المصطنعة, مش مع الأشياء الحياتية الطبيعية. أما أنا بديش إساج أقول لك إنه أنا عندي رومانسية للماضي مشان أحبس أولادي. الماضي مش لازم يكون سجن, الماضي لازم يكون نقطة انطلاق, يعني مش إنه نرجع إسا كيف كانوا, بدناش نرجع كيف.
1: نوستالجيا ما بتأسرك.
0: نوستالجيا مش لازم يكون أنا سجين نوستالجيا. ولكن أنا بدي أحكي لك شغلة عن النجوم.
1: تفضل.
0: أما اليوم بشوف كيف أنا وإنت وولاد وأحفادنا كلهم وين هن مرتبطين في هالشاشات, يا شاشة التليفون يا شاشة التلفزيون يا شاشة الآيباد, كل هاي الأمور
1: الليل وبالنهار.
0: في الليل وفي النهار بيقوموا نص الليل بيفتحوا بيشوفوا شو صار في هالعالم. مش راح يصير إشي وإحنا نايمين. ولكن زمان شو كانت شاشاتنا؟ كانت السماء نجوم, الحجر, يعني نقرأ الحجر. إحنا كنا النبات, الأعشاب, طريق, الزقاق, العين, المي, هاي كانت شاشاتنا. مشان هيك ارتباطنا في الأرض وفي التراث أكثر من ارتباطنا هني.
1: صحيح.
0: الإشي الثاني بالنسبة للنجوم, أنا في صف خامس على أساس ما كانش عندنا كهرباء ولوكس وكل هاي الشغلات كيف أنت حكيت. أنا كنت ولد شوي شاذ وعندي حب استطلاع وكثير حركة وبسأل كثير. كنا

0: عم نتعلم درس عن الجاذبية الجغرافية عم بحكي لنا المعلم. قمت أنا في براءة طفل يعني سألته أستاذ طيب ليه النجمة بتسقطش مازالوا في جاذبية وبتضوي بلدنا؟ أنا بدي ضي. المعلم فكر إنه أنا عم بستفزه
1: أو بتتمسخروا
0: أو عم بتمسخروا اطلع لهون ولا طلعت ضربني قتلي
1: من البلد الأستاذ؟
0: لا إسا ومع الوقت هذا الإشي خلى عندي أزمة يعني أسأل أقل أعمل أقل لحد صف تاسع عاشرة أنه عودت رجعت لحب الاستطلاع.
1: سمحته؟
0: طلع هو غير كثير في صقل شخصيتي. أما اللي أنا ساعدني على تخطي هاي الشغلة هو
1: أثر
0: أبوي.
1: أثر فيك بالبداية سلبا؟
0: أثر سلبا معلوم.
1: عملك تراوما؟
0: معلوم.
1: أنت في منتهى الجدية وال
0: أنا بريء طفل بريء بده ضي في بيته.
1: الفضول دفعك تسأل؟
0: بده ضي في بيته. ليش في النجمة في ضي وعندي فيش ضي؟ هذا الإشي اللي خلاني أسأل يعني. هو فكر إنه أنا
1: ما التقيت فيه بعدين بعد سنين وياه؟
0: بلا التقيت وحكيت له
1: شو قال له؟
0: وقال لي انه يعني كنت انا كثير مشاغب وبسأل كثير وهذا الاشي كان يغيظه.
1: ما تراجع؟
0: ما تراجع.
1: مفروض انه كان هو يتمنى يكون في طلاب زي
0: ولكن انا المنيح انه ابوي الله يرحمه ابو زياد كامل الدبور يرحمه واته كان دعوة على الصف مشين هاي الشغلة وطلع
1: بعد الشغل استدعوا ابوه؟
0: استدعوا ابوي وعساس انا كثير بحشر على المعلم. بس خلصنا فات عندي المدير وطلع خلي تعال معي. رحنا قعدنا هيك كان احنا بيتنا في النزلات تحت وكان تحتيه صخرة. قعدنا على الصخرة انا وابوي. قال لي شو نعمل تيك؟ قلت له انا حبيت اسأل. قال لي بدك تضلك تسأل.
1: شجعك؟
0: قال لي بدك تضلك تسأل. هذا الاشي ريحني شوي ولكن ظل عندي شوية تخوف. صرت أخاف أسأل المعلم. صرت هيك
1: إنه لا يفكر كمان مرة إني أنا بمزح وبتمسخر وشاغب
0: وكذا. أنا حد
1: صف. أي صف كنت؟
0: أنا خامس.
1: هذا في بيت جان؟
0: في بيت جان.
1: انتقلنا بعدين
0: للرامي.
1: كنت تروح لهناك ماشي وتطلع ماشي ولا
0: في أيام كثير كنا نروح ماشيين ونروح ماشيين. في كان باص
1: للي ما بعرف طلع من الرامي لبيت جان السيارة يا دوب تمشي
0: سيارة بصعوبة
1: إذا ما كانتش من الوكالة ممكن بالطريق تعملها استراحتين يعني.
0: أنا كتبت في الكتاب هون قصة عن كيف صار معي بالنسبة للطلعات في بيت جن. كنا أيام كثير ننزل مشي ونطلع مشي
1: النزلة هوينة
0: النزلة بتكر كر طلع المشكلة بدك مين
1: يجي طلع 3-4 كيلومتر يعني منحكي
0: معلوم.
1: كان حياة أبو هشام محمد نفاع حكي لي قصته الله يرحمه سهل عليه. إيه قصص بتتجاب الخيال.
0: هتحكي لك قصة أنا عن بيت جن عن شارع بيت جن مرتبطة في اللي عم نحكيه إحنا. أنا حكيت لك إنه كنا نتغسل في الطشت
1: في اللجن
0: وصابون زيت وكنا الشغلات. إسه بتعرف لما بغسلوا لك أوعيك في صابون زيت وبتروح على بلد مثل الرامي. الرامي بالنسبة لبيت جن كانت متقدمة
1: مدينة.
0: مدينة. إسه بتعرف كنا نقعد في الصف يوم واحد قاعد أنا حده في الصف التاسع زي شو هالريحة هاي بتعرف ما عجبتوش الريحة كأنه تبع أوعي أو مش عارف إيش
1: صابونة الزيت زيت
0: إسا أنا ما عرفتش ليش ما عجبوش يعني ما عرفش إنه من الصابون أو من ذاك ليش يأثر فيه. طلعنا إحنا تنروح وإحنا كنا ثلاثة عم نتعلم في نفس الصف من بيت جان في نفس الشعبي وإحنا طالعين وقفت لنا سيارة. إسا اللي معي أصدقاء اثنين طلعوا والشوفير يقول لي اطلع يا ولد اطلع يا ولد. ما كنتش اطلع. ليه ما كنتش اطلع؟
1: خفت
0: من الريحه
1: الزيت.
0: ويقول لي هن قاعدين والسياره مسكره تطلع ريحتي.
1: طفولتك مسحوكه كاين افكار المسحوكه عند الناس.
0: هسه وصلت على البيت اجت امي قالت لي ليه تاخرت؟ قلت لها اجيت ماشي. شو القصه؟ حكت لها. ليه ما طلعتش معهم؟ قلت لها. قالت لي بس ليه انت بتستحي من صابون الزيت؟ هاي ريحتنا هاي ريحة فخرنا هاي ريحة
1: ترابنا بلدنا
0: تراثنا. انت لازم ترفع راسك. وكمان الاشي غير فيه يعني بتعرف انت تسقل شخصيتك.
1: كلمة واحدة مرات
0: كلمة واحدة بتبني وبتهدم. مزبوط. وهذا الاشي
1: مزبوط.
0: وهذا الاشي كثير شجعني وقواني وصرت احس انه الفقر مش عيب.
1: زرعت فيك
0: زرعت فيك انه الفقر مش عيب.
1: ما تحسش بالخجل او بالتردد.
0: مزبوط.
1: أستاذ زياد دبور فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معك.

0: ميزة للشركات الناشئة، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: إذن أتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا العزيز اليوم ابن بلدة بيت جند البروفيسور زياد دبور، المختص في موضوع الأدوية، علم الأدوية السريرية والصيدلة والمستحضرات الطبية والتجميلية، المستندة إلى النباتات والتي يزاوج فيها هذه الخبرة تراث الجليل وما بين العلم. وهذا بقودنا للحديث ما بعد الرامي. كنت قد أنهيت المدرسة الثانوية في الرامي الحكومية مش الزراعية،
4: ثانوية،
3: ومن هناك انتقلنا لوين؟ لأي جامعة؟ لأن ما شاء الله أنت متجول بين عدة جامعات.
4: هناك انتقلت لجامعة تل أبيب، تعلمت رياضيات، ورجعت تعلمت صيدلي في جامعة قدس في الجامعة العبرية.
3: يعني أنهيت اللقب الأول في الرياضيات في جامعة تل أبيب،
4: خلصت تعليم في جامعة تل أبيب،
3: وبعدين انتقلنا للجامعة العبرية في القدس.
4: الجامعة العبرية في القدس
3: درست هناك،
4: درست هناك علم الصيدلي، وبعدين
3: هذا لقب جديد،
4: لقب جديد، وكملت لقب ثاني في التخنيون والدكتوراه في التخنيون.
3: ما شاء الله متجول بين ثلاث جامعات. وفي التخنيون شو كانت الأطروحة؟
4: كانت الأطروحة عن مرض السكري، هل الفيتامينات معينة وخاصة فيتامين بي واحد أو التيامين الموجود في قشر القمح، هل هو بيأثر على جينات لمرض السكري؟
3: شو طلع معك الاستنتاج؟
4: لقينا أنه في هناك تأثير. أنا عملت البحث هذا بعد ما صارت شغلة ريميديا، كأنك متذكر.
3: طبعا الحليب الأطفال.
4: حليب الأطفال، وغاد كان نقص في فيتامين بي واحد، وهذول الأطفال كان عندهم كمان سكري، ومش هناك اجتنا الفكرة وأنا عملت الأطروحة هاي.
3: جميل. طيب في هذا الموضوع طالما أشارت تتأخذنيش، بنزل عن السكة كثير أنا في
4: ولا يهمك، أنا وراك
3: الموضوع الخبز والقمح وكذا، بتشو أي نوع خبز أنت بتوكل ولا ما في؟
4: أنا بأكل خبز قمح مليوح، إحنا بنسميه
3: مليوح
4: هذا بلحوه هيك رقيق،
3: خبز بني معروف، الردف،
4: أيوه الردف عصاج،
3: هذا قمح كامل؟
4: في عنا احنا قرابة اني ان هي بتخبز خبز بعد في البيت لحد اليوم، احنا بنوصيها وهي بتخبز لنا. يعني
3: بقية انواع الخبز ما تفوت البيت، الخبز الابيض وغيره
4: بفوت قليل جدا. يعني
3: انت حياتك العلمية العملية متأثرة بتعلمك وبخبرتك اللي زوجت فيها ما بين التراث وما بين العلم، هذا ينعكس في كل المأكولات، أنواع الأغذية، الخبز وغيره،
4: ينعكس عندنا في البيت بشكل كثير يعني واضح.
3: وبتنقلها لأولاد ولا الأحفاد؟
4: مرتي كمان، زوجتي كانت معلمة في المدرسة، وهي كثير كمان بتهتم في هاي الأمور.
3: طيب وين اشتغلنا بعدين؟ بطعم خبز، الدكتوراه في الصيدلية، وفي الموضوع في بداية الطريق أنا بسأل.
4: طلع أنا كنت بعد ما خلصت الصيدلي طلعت كنت محاضر في الكلية الأكاديمية في صفد، محاضر كبير، وفي الكلية الطب في تبعت بار إيلان في الجليل في صفد، وعندي المصنع، أنا أقمت المصنع تبعي بس خلصت من الجيش. بعد ما عملت أبحاث عن الأعشاب وشو ممكن نعمل وكيف نعمل، كنت أجي لكل ختيارة أو ختيار أحط له الأعشاب على الطاولة وأسأله لإيش هي بتستعملها، كيف هي بتستعملها، أدون. وكيف أنت ذكرت عن الأندلس قبل، أنا وصلت أسبانيا، وصلت أمريكا الهنود الحمر،
3: اللاتينية الجنوبية،
4: واللاتينية الجنوبية.
3: لا إيه، بحثا عن شو؟
4: عن أعشاب. أنا كان عندي بنت، اللي بعدها بنتي اليوم ما صارت مهندسة أدوية، وهي صغيرة كان عندها أصمة تبعت الجلد، أزمة الجلد، وهي كثير بتضايق خاصة في الليل بدمشي الولد وبضل موجوع. أنا دورت إلا في الجليل، ولكن إشي شدني أكثر بعدين وتوسعت، لأنه أنا أمنت إنه بصرش إنه العلم، إنه العلاج موجود بس 100 سنة من يوم ما أوجدوا الكيمياء. قبل الكيمياء كان علاج، وكانت الناس تعرف كيف تتعامل مع الأمور. وهيك أنا بديت أبحث، وهيك وصلت للإشي، رحت الهند، الصين، روسيا،
3: أبحث عن الخواص العلمية الطبية في النباتات والأعشاب. ولا استفدت من تجارب الشعوب الأخرى؟
4: استفدت كثير. أنا بفكرش إنه في شعب بيعرف أكثر من شعب. أنا إذا إحنا بنعمل هذا الجناس بين الشعوب أو الدمج،

0: هذا الإشي كتير كتير بقوي، وهذا اللي أنا بعمله في مستحضراتي. أول إشي هون عندنا وفرة جدا كبيرة،
1: بس إحنا بتكون مش أكثر من غيرنا،
0: ولكن كمان الصين مش أقل مننا، ولا الهند مش أقل مننا، أو
1: في تعداد النباتات
0: البرازيلية مظبوط،
1: والعطرية
0: وعندهم عرفوا يتعايشوا مع الأمور كمان بشكل صحيح.
1: طيب شو سميت هذول المختبرات؟ دبور،
0: مختبرات دكتور دبور.
1: دكتور دبور زي دكتور فيشر،
0: زي دكتور فيشر
1: للشامبو.
0: عندي أنا مستحضرات طبيعية اللي هي من مستخلصات النباتات لفعاليتها مدروسة ومعروفة. هذا الإشي اللي بيخليني أكون وحيد في المختبرات، لأنه هون أنا بأخذ العشبة كمان الأشياء العلمية، كمان التحذيرات، وكل إشي حسب الجرعة الملائمة، الكمية الملائمة، والطريقة الملائمة للتصنيع.
1: طب شو المنتوجات هيك تنطينا فكرة عنها؟
0: طلع عندي أنا مستحضرات للوجه اللي هي مضادة للشيخوخة، عندي مستحضرات للشعر اللي هي
1: للرجال وللنساء،
0: للرجال وللنساء علاجية للشعر، عندي مستحضرات اللي هي للمفاصل، للعضلات، للمساج، عندي كريم كثير منيح للإزرين.
1: كله هذا مصنوع بالأساس من
0: الأعشاب، وخاصة ورق الزيتون. أنا عندي أساس كل مركباتي خلاصة ورق الزيتون، خلاصة ورق الزيتون اللي هي غنية جدا بالمواد المضادة للفيروسات والجراثيم، ومواد مضادة للأكسدة، وهذا بعطيها نوعية كثير كثير منيحة.
1: يعني شجرة الزيتون صيدلية؟
0: شجرة الزيتون صيدلية.
1: وهاي التجربة إلها يعني ما يشابه في العالم قصة
0: ورق الزيتون؟ لا
1: لا، مش ورق الزيتون، مجمل المشروع تاعك مختبرات دكتور دبور، الانتاج المستحضرات الطبية التجميلية بناء على هاي النباتات والأعشاب بالعالم موجود؟ هذا
0: موجود موجود، ولكن كل واحد بأخذ الأعشاب اللي من بيئته. أنا الأعشاب تبعتي من البيئة تبعنا، من الجليل، من وين إحنا ربينا، ومش هيك أنا بتوقع إنه هاي الإشي بلايم بشرتنا وشعرنا أكثر ما نجيب إشي من فرنسا أو من الصين أو من إيطاليا.
1: وتعمل صابون زيت؟
0: بعمل صابون زيت.
1: في بداية حديثك أنه عملت لك تراوما كانت حياة أمك تحممك بالصابون الزيت.
0: طلع بدي أقول لك إشي واحد، أنا وصلت مختبرات، كنت في محلات مهنية، وصلت جامعات وكل هاي الشغلات، ولكن ويمكن في عندي معادلات، ولكن الإشي الوحيد اللي بيرافقني في كل حياتي هو ريحة صابون الزيت. أنا في إيد واحد بحمل يعني شايف أمي حاملة صابون الزيت، وفي إيد الثاني شايف حالي في المختبر حامل قارورة المختبر.
1: شو اسمها الكامل أمك؟
0: أمي كان اسمها هند، أم زياد هند خير دبور،
1: الله يرحمه سهل.
0: إيش يرحم واتك؟
1: من البقيعة؟
0: من البقيعة أمي.
1: طيب لما أنت جبت في بداية الحديث لمن انضم لنا الآن أستاذ زياد دبور، وأنت ضيف عزيز في خارج الضوء، جبت قصة أنه يعني لما كنت تعلم في الرامي وكنت أنت تروح متحمم بصابونة الزيت، وكانت اللي بجنبك كان يستشعر كأنه ريحتها مش حلوة، مع أنه أنا وفي كثير ناس بحبوها ريحة الزيتون اللي بتصنعها هسه أنت بعد عقود، بعد سنوات كثيرة مما انتهت هذيك القصة، فيها مركبات عطرية يعني اللي ذات الرائحة صابونة الزيت اللي بتنزل.
0: عندي صابون زيت بدون رائحة، كيف هو كيف كانوا يعملوه، ولكن أنا بعمله في طريقة علمية مختلفة. أنا ما بغلي الزيت، ما بغلي الأشياء، لأنه بدي أحافظ على المواد المركبات الفعالة الموجودة في النباتات اللي أنا بحطها، خاصة في زيت الزيتون والزيتون. لكن عندي كمان صوابين اللي هي مع
1: صوابين زيت، بس مع
0: صوابين زيت مثل خزامة، مثل الروزمارين، مثل القرنفل، هاي الأشياء
1: ما كانتش على زمانك.
0: ما كانتش عزماني، لا هاي أنا بأخذ اليوم وبستخرج هاي الأشياء. وعندي أنا صابون زيت من زيت الزيتون، هو صابون سائل، أنا الوحيد اللي بصنع صابون سائل من زيت الزيتون
1: كمان. يعني شامبو
0: صابون سائل
1: الجسد مش للرأس،
0: للجسد. وعندي كمان الشامبو فيه زيت، فيه ورق زيتون
1: كمان. جميل. طيب بدنا نروح بهذا يعني بهذا الاتجاه للكتاب اللي صدر عنك، هو الصيدلي الجليل، كتاب جديد صدر قبل شهور، رحلة بين التراث والعلم. كما كنا أنت خريج التخنيون، معهد العلوم التطبيقية في حيفا تخنيون، زوجت فيه ما بين التراث العربي الشعبي خاصة في الجليل بما يتعلق بموضوع الخواص الطبية العلاجية الوقائية للمستحضرات من النباتات والأوراق النباتات والأشجار، وما بين العلم. قبل ما نفوت على الموضوع، كان زميلك، زميلنا، صديقنا الأستاذ فوزي ناصر أبو طارق، برضو بحمل اسمك،
0: اسمي
1: تحيات، كان

0: الجامعيه
1: في ندوه اللي يمكن تم اشهار الكتاب فيها، ما بعرف، بس هيك بستنتج ان اتحدث عنك. قال فتى كثير السؤال، لماذا يدهن المولود بزيت الزيتون؟ كنت تسال انت وانت طفل على ذمه الاستاذ فوزي ناصر. لماذا يوضع الطيوم بالحذاء؟ ولماذا يعالج الاحمرار لدى الطفل بورق الريحان؟ بعدين بقول عنك صار باحثا وبروفيسور وكتب هذا الكتاب الادبي والعلمي صيدلي الجليل، سيره ذاتيه، لغه بسيطه ينقل فيه الوقائع بدقه مع صدق الانتماء للبلد والوطن والاهل. علينا ان نصغي للطبيعه، اخرجوا للطبيعه وانصتوا لها بصمت، هكذا يقول فوزي ناصر. انني كشجره زيتون معمره جذورها مغروسة في تراب سقيناه بالدموع والعرق، أغصانها تشرئب نحو العلم لا لتهرب من الماضي بل تعيد صياغة أوجاعه إلى ترياق يروي الآخرين. ارفعوا رؤوسكم نحو الجبل فاصغوا إلى إجاباته تنتظر من يكتبها، إلى آخره إلى آخره. هذا ما ورد على لسان فوز الناصر،
0: اقتباس من كتاب،
1: من كتابك في احتفالية إشهار الكتاب اللي كانت وين، في بيت جن ولا في
0: كان إشهار مرتين، كان أمسيتين، في الأمسيتين كان وشرفني في وجوده الأستاذ أبو طارق فوزي ناصر حنا، كانت في المغار، مبادرة من بلدية المغار رئيس بلديتها الدكتور ثائر قسل، وكمان من الأخ أبو طارق منتدى المرشدين العرب.
1: مزبوط.
0: وبعدين كان في شفا عمر من منتدى عقاد، وكمان غاد أبو طارق عمل مداخلة وحكى هاي الكلمات في المداخلة في شفا عمر، وعندي أنا في بيت جن في 9/10 كمان أمسي عن الكتاب
1: في الشهر القادم. وكاتب كمان من جملة ما كتبه أستاذ فوزي ناصر، تشغل الذاكرة الجليلية مساحة بارزة في كتاباته عنك، قرية الأرض، النباتات، حياة الناس، حكايات الأجيال السابقة ليست لديه مجرد حنين إلى الماضي بل مادة للتفكير في العلاقة بين التراث والعلم وبين ما ورثناه وما ينبغي أن نعيد فحصه بعين نقدي. هذا موجود،
0: مظبوط، هذا موجود في الكتاب،
1: من الكتاب يقتبس منك مما جاء في هذا الكتاب. في بداية الحديث كنا قد توقفنا عند بعض النباتات، خواصها وقصصها، وتحدثنا شوي عن الروزمارين، إكليل الجبل، عن البابونج، عن ورقة الزيتون. تحكي لنا كلمة نص عن القصحة؟
0: بحكي لك. أول إشي بدي أنوه إشي واحد، إنه التراث هو مش دليل علمي، لازم يكون إحنا واعين لهذه الأمور، وكيف حكى أبو طارق وأخذ من كتابي، لكن قد يمنحنا سؤال علمي ممتاز، وإحنا بنأخذ هذا السؤال العلمي وبنبحثه من ناحية كاحترام للتراث واحترام لآبائنا وأجدادنا. بالنسبة للقزحة، القزحة أو ما يسمى حبة البركة أو الحبة السوداء،
1: أواصحة قد أسماءها كثيرة
0: كثيرة كثيرة،
1: على وجدته علميا، أنت مش بس بذاكرة الناس،
0: علميا في كثير أبحاث عن القزحة، أكثر من 1000 مقال علمي أو بحث علمي نشر
1: عن حبة البركة.
0: حبة البركة، أي نعم.
1: ما لقيت فجوم بين الاعتقاد الشعبي بخواصها الطبية على أنواعها وما بين خواصها علميا؟
0: طلع أنا بدي أقول إشي واحد اللي كمان
1: ما من بالك حبة البركة،
0: أنا بقول إنه هاي الأعشاب هي وقاية، إحنا لازم نتذكر هذا الإشي، ونتذكر كمان إنه ممكن هاي الأعشاب تتداخل مع أدوية اللي إحنا بنأخذها وممنوع نأخذها بشكل عشوائي.
1: سمنيجة للمحظورات.
0: ولكن المهم إنه طبيعي مش معنوته بالضرورة آمن. وبالنسبة لحبة البركة، حبة البركة هي يعني إلى كثير استعمالات كدعم للحالة الطبية، ولكن مش كبديل للدواء.
1: جميل. بقى أهم خواصها حبة البركة،
0: مقوي للمناعة، منيحة ضد ضغط الدم، السكري، في مشاكل الجلد مثل الصدفية أو الإكزيما وكل هاي الأمور. أنا شخصيا بشرب كل يوم ملعقة من حبة البركة الصبح في المداخلة الأولى.
1: إيش حب يعني ولا مهروس؟
0: زيت.
1: أنت بتسويه؟
0: عنا إحنا بريس بنعمل بالضغط. الإشي اللي بدي أقوله إنه في أول أمسي إن عملت في المغار كان بروفيسور رياض إغبارية، والبروفيسور رياض إغبارية له أبحاث كثير عن حبة البركة وحكاها ضمن الأمسية. أما أنا بديش إنه ينفهم إنه حبة البركة هي دواء، هذا الإشي لازم.
1: طيب روح الميرمية،
0: تفضل.
1: شو بتقولوا بجن، ميرمية ولا مرمرية؟
0: لا، منسميها ميرمية أو جعساس، منسميها
1: جعساس.
0: الناس
1: على لسان الناس بيقولوها باليوم يوم جعساس.
0: جعساس.
1: مش ميرمية.
0: مش ميرمية.
1: وين بيقولوا ميرمية؟ عندنا منطقة الناصر.
0: عندكم في هون، وفي

0: ناس بيقولوا مريمي
1: في ناس بيقولوا مرمرية
0: مرمرية إذا إن طلع الاسم أنا بهمني الأسماء سامعي جعساس أو مرامي أنا حسب رأيي هاي مأخوذة من ستنا مريم العذراء. ليه؟ لأنه مريمي أو مرامي من مريم, جعساس من جيسوس إذا بدك تأخذ الاسم يعني زي حرفوه من جيسوس جعساس. مش هناك المرامي تاريخها من آلاف السنين
1: عريق
0: عريق جدا. المرامية غنية جدا في الاستروجين النباتي اللي هو الهرمون الأنثوي, وكانوا يستعملوها كثير للنساء, مشان كمان ممنوع على الحمل للإمرأة الحامل ممنوع المرامية.
1: جميل. شو مع الغار؟ أكليل الغار الغار يستخدم في
0: النصر
1: غير أكليل الغار غير أكليل
0: العرايس
1: الحلوة
0: العرايس
1: في الغذاء بحطوا الناس مع اللحوم أو مع الأسماك حتى يخففوا
0: من الدهن من الزنقة احنا بنسميها
1: لكن شو في من خواص أخرى واستخدامات أخرى؟
0: طلع الغار هو عندي في مختبري أنا بستعمل ورق الغار كمادة مضادة للأكسدة ومادة حافظة. زمان كانوا في بلادنا الفلاحين شو يعملوا؟ يأخذوا القمح ويخزنوه في خلية يسموها خلية, بعرفش إذا أنت بتعرف, كان حيط
1: ما بدخل
0: مبني في زي خلية نحل في هيك مقدوع ويحطوا فيه القمح. القمح بيخرب إذا ظل هيك من الرطوبة, كانوا يحطوا ورق غار. ورق غار هو كان المادة الحافظة للقمح لسنوات, وإحنا نستعمله في مستحضراتي كمادة حافظة. جميل. أحد المواد الحافظة.
1: كاتب هنا أنت في هذا الكتاب ما شاء الله عن كتابك الصيدلي الجليلة كمان عن أشجار ونباتات مختلفة أشكال الألوان, كاتب عن البطيخ.
0: مزبوط.
1: البطيخ له خواص غير أنه يعني بوزة طبيعية. شو كمان؟
0: غير أنه بوزة طبيعية في مواد اللي هو من اللون تبعه بنعرف أنه في مواد الليكوبين اللي هي ممكن تساعد, إحنا بنعرفها كمادة داعمة كمضاد للسرطان, كثير منيح كمصدر سوائل, بدعم كثير أعضاء. أنا بتطلع على الجسم الإنسان كنسيج مش كعضو. إحنا اليوم في الطب اليوم بنروح عند دكتور بتطلع علينا كعضو, بتطلعش علينا كجسم, بتطلعش علينا كإنسان كامل. وهون إحنا في الأعشاب
1: رؤيتك شمولية,
0: الرؤية هي شمولية أكثر, الإنسان كإنسان مش كعضو أو مش كرقم يعني.
1: طيب كلمتين عن البقدونس.
0: البقدونس كثير منيح ل
1: مكنسة الكلى, كاتب عنه
0: مكنسة الكلى. مزبوط. وكثير منيح ل
1: نبع الفيتامينات,
0: كمان غني جدا في الفيتامينات. بالنسبة لل
1: روح التبولة
0: جهاز معلوم جهاز البول وكل هاي الأشياء هو داعم جدا.
1: التبولة انت؟
0: أنا بحب التبولة لأنه مرتي بتعمل,
1: مش أنا مش أصحاب أنا وياها بس تخرفش حدا
0: باكل هيك أنا
1: في لي صاحب بحبها أكثر من الأكل.
0: أنا لا بحبهاش كثير أما مجبور آكل.
1: طيب شو مع الخروب أخيرا؟ لا موسم, احنا بنجيب لك أشياء اللي هي على خلف عتبة الباب. يقترن موسم الخروب بموسم الزيتون.
0: قبل الزيتون الخروب كثير مهم كمادة غذائية كانت زمان أجدادنا, في كثير مواد وفيتامينات ومواد فعالة, كمان منيح للجهاز الهضمي, داعم جدا مهم للجهاز الهضمي وبساعد على كثير أمراض, كمان منيح للثة. أنت كيف قلت
1: كمان
0: في ناس بأخذوا الخروب حتى بيبيعوه في الصيدليات لحد اليوم
1: الحبي ولا الكرن ولا كمان الدبس.
0: لا الدبس أكثر
1: بيعملوا رب خروب,
0: بيعملوا رب خروب
1: في خروب شجر خروب بالارتفاعات
0: قليل جدا.
1: شجرة الزيتون مثلا تنبتش في بيتجان فوق
0: عنا بيعملوا قليل رب خروب, ولكن إذا بنأخذ البقيعة بلد أمي كثير بيعملوا رب خروب.
1: جميل.
0: بقيعة ينوح هاي البلاد
1: في رب عنب. طيب طالما بيتجان
0: في رب عنب معلوم
1: بيعملوه لليوم.
0: في ناس بتعمل
1: حلو. طيب بآخر شيء كاتب, أنا طبعا فيه كل شوية بقول لك آخر شيء الخزامة
0: لافندر
1: حول موضوع يعني كدش فيها بعد تسكيني نفسي.
0: مزبوط. بتهدي ومنيح على النوم العميق. لافندر بيقدر يحط الواحد في غرفة النوم تبعه وهيك ممكن ينام, يعني في أبحاث اللي بتثبت انه نجاعة النوم افضل اذا استنشق الواحد لافندر.
1: الخزامة شو كمان؟ طيب اللي زيك بنامش بضل شكلي بيتكلب.
0: في عندك البابونج حكينا عنه. في عندك
1: اشرب بابونج وفوت على غرفة النوم الخزامة. وشو كمان؟
0: زيت خزامة او
1: اللي يطلع رائحة لكل الغرفة لكل البيت. طيب شو هاي الخولانجان؟
0: خولانجان انت في

0: تولد عندنا في قرانا بيعملوا قرفة بيسموه مشروب القرفة. هسه مشروب القرفة واحد من مركباته الخولنجان.
1: جميل. دقة العدس عشبة الشاي شو بتسموها عندكم؟
0: احنا بنسميها دقة عدس، بنسميها عشبة شاي، بنسميها زعتر جبال.
1: بشربها انت؟
0: بشربها انا، هاي بتقلقني مش انك بشربها بعد الاربعة بشربهاش
1: لان فيها منبهات.
0: فيها منبهات، هاي بتقلق. كانوا في الاعراس زمان الاختيارية يحطوها دايما على المنقل الجمر ويظلوا يشربوا منها مشان يظلوا فايقين مشان السهرة الطول.
1: ما شاء الله هيك.
0: معلوم.
1: قصة انه تحدث ضرر على الذكورة عند الرجال ولا هاي افكار مسبقة حكي فاضي؟
0: كل النباتات اللي فيها استروجين ممكن تأثر سلبا على القدرة الرجالية.
1: جميل جميل. اذا هذا كله وغيره موجود في كتابك الصيدلي الجليلة. قلت لي قبل ما ننهي في حاجة للتحذير انه في هناك اعشاب ممنوعة للي بيعاني من السكري او للي عنده ميجرينا او السيد اللي حامل أو اللي عنده جلطات. نعطينا هيك مثل سريع وبذلك ننهي.
0: أنا بدي أقول إشي واحد
1: عشان ما نفكرش
0: إنه يفك... ما هو أنا بديش يأخذوا مني إنه أنا إسا ضد الطب العام مع النباتات. بالعكس، أنا حسب رأيي لازم إحنا ندمج الجهتين. أهم إشي نعرف إنه الطبيعي لا يعني بالضرورة الآمن. مش كل إشي طبيعي وآمن، كمان سم الحي طبيعي، كمان النفط طبيعي، كمان الفطريات اللي بتقتل الإنسان طبيعية، وكل نبتة هي مختبر كيمياء تام فيها مواد فعالة، وهاي المواد الفعالة ممكن تأثر سلبا وممكن تأثر إيجابا. مش هيك إحنا لازم نتعامل معها بشكل صحيح. في عندك في الكتاب كمان في دليل عن تداخلات مع الأدوية، هل الناس اللي بأخذوا مي عالدم أي أعشاب ممنوع يأخذوها معه، اللي عندهم سكر، اللي عندهم ضغط دم، الامرأة الحامل، المرضع، كل هاي الأشياء ما يسمى، أنا سميته دليل السلامة. مش هيك لازم إحنا كيف أنا بقول نحمي تراثنا وذاكرتنا بالعلم، ولكن نحمي العلم من الغرور في ذاكرتنا وتراثنا. يعني إحنا الصيدلي الجليلي جاء ليدمج بين العالمين، هو يمكن الكتاب الوحيد اللي فيه كمان علم وأدب وتحذيرات وكل هاي الشؤون.
1: البروفيسور زياد دبور من بلدة بيت جان، سعيد جدا جدا في هذه المقابلة، في هذا الحديث اللي أجريناه حول موضوع الذاكرة والتراث والعلم، حديث جميل ذو شجون بنكهة الخزامة. بدي أشكرك لزيارتك راد الناس، ونقول لك اجعلها بعودي، ما بنشبع منه هذا موضوع النباتات الطبية الشعبية، وخاصة أنك أنت تزاوج ما بين التراث وما بين العلم. والشكر لمن أصغى إلينا، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه التجربة التراثية العلمية، والشكر للزملاء محمد علي أبو ليل وجواد العمري وعرين نصار. وكل مرة منقول لك يا أستاذ زياد أهلا وسهلا مرحبتين في راديو الناس وإنت ما جيت صاحب بيت.
0: شكرا لك أخي وديع، بشكر راديو الناس. وأنا بدي أقول بس جملة أخيرة قبل ما أخلص، إنه كيف أنا كتبت لأحفادي في الكتاب، في هناك وصية لأحفادي كتبت: خذوا من الماضي جذورا ومن العلم عيونا ومن الحياة شجاعة أن تمضوا إلى الأمام. ما نأخذ إحنا الماضي ويخليه السجن إلنا. وكل شجرة أنا بقولها بشكل واضح جدا، وهذا إشي مهم إلنا كلنا في قرانا في ضياعنا، كل شجرة تتنا تكبر لازم تغرس جذورها أكثر في الأعماق، وإحنا بلا جذور هاي ما إلنا وجود. مشان هيك لازم نحافظ على جذورنا ونعمقها، ومشان نطلع قديش أكثر لفوق.
1: جميل،
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين.
1: يا مرحبا بك.
2: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
3: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
4: هاي تقنية الفار خطورتها،
3: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة.

0: معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعلى السمع.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدم حزب الديمقراطيين إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب حزب عثمة يهوديت ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بدعوى التحريض على العنصرية والمساس بالديمقراطية. واتهم الحزب في طلبه قيادات عثمة يهوديت باستغلال نفوذهم السياسي للمساس بسيادة القانون ورفض قرارات المحكمة العليا إلى جانب التحريض على العنصرية. إلى ذلك قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيست. وزعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية. من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع إلى رفع نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية. كشفت وثائق طابو رسميا أن نحو نصف الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم تعود ملكيتها للمواطن سعيد كبت. في حديث لراديو ناس قال كبت أن التحرك الشعبي إلى جانب المسار القانوني ضروري لمنع توسع البؤرة والاستيلاء على أراض إضافية.
1: حتى الامر كمان مع مساح المجلس ورئيس المجلس، قسم من اعضاء المجلس كمان طلعوا الكواشين الطابو المحتلني حتى الان، يعني ساحه الارض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات، نص الارض هي بملكيه خاصه فيها كواشين طابو مثبته، ما يقارب الاربع دنومات هن اللي بملكيه خاصه. حاليا احنا قدمنا شكوى رسميه تعدوا على اراضي بملكيه خاصه، بنستنى متابعه المحاميه وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي. طبعا انا تركت الوثائق كلها في المجلس وفي عند الاخ رئيس اللجنه الشعبيه.
0: انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يتيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. وقالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بشكل عاجل إلى التوصل للاتفاق، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات مع طهران، مؤكدا أن خيار التفاوض لا يزال مطروحا. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الخلافات وإحداث اضطرابات داخل إيران من خلال الضغوط والقيود التي فرضتها عليها. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. وبحسب وكالة رويترز هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون تغير ملموس وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب دوبان وعبدي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدم حزب الديمقراطيين إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب حزب عثمان يهوديت ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بدعوى التحريض على العنصرية والمساس بالديمقراطية. واتهم الحزب في طلبه قيادات عثمان يهوديت باستغلال نفوذهم السياسي للمساس بسيادة القانون ورفض قرارات المحكمة العليا، إلى جانب التحريض على العنصرية. إلى ذلك قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيست. وزعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية. من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع إلى رفع نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية. انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه الوزير الخارجية النرويجي يتيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. قالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بشكل عاجل إلى التوصل للاتفاق، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات مع طهران، مؤكدا أن خيار التفاوض لا يزال مطروحا. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الخلافات وإحداث اضطرابات داخل إيران من خلال الضغوط والقيود التي فرضتها عليها. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. وبحسب وكالة رويترز، هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون

0: تغير ملموس وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق وفاضي عمري ما اكل منه حتى.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضه شايفة. لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة. لو كنت لمبة كهرباك وعليك مش هبقى خايفة. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفة.

0: عمرك ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن فتخين يوم حتم سوغلين كاريرا.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو كملت فرحتكو.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدم حزب الديمقراطيين إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب حزب عتسما يهوديت ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بدعوى التحريض على العنصرية والمساس بالديمقراطية. واتهم الحزب في طلبه قيادات عتسما يهوديت باستغلال نفوذهم السياسي للمساس بسيادة القانون ورفض قرارات المحكمة العليا إلى جانب التحريض على العنصرية. إلى ذلك قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيست. وزعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية. من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع على رفع نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية. انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يتيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. قالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم في التوصل إلى حلول سياسية. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود على 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربية المدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بشكل عاجل إلى التوصل للاتفاق، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات مع طهران، مؤكدا أن خيار التفاوض لا يزال مطروحا. من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي على خلفية اتهامه بالمشاركة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الخلافات وأحداث اضطرابات داخل إيران من خلال الضغوط والقيود التي فرضتها عليها. نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة، قالت إنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. وبحسب وكالة رويترز، هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيبقى الطقس صيفيا دون تغير ملموس وتظل الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

Mert tegehen. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش